اتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

0: عظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر روحا ويزكيها.

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني سلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل مستمعينا الأوفياء. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين الذي يشتمل على أحاديث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه كثير من المواضيع والأبواب. اليوم إن شاء الله سنتحدث في باب توكل
2: واليقين.
1: واليقين إن شاء الله وصلنا إلى باب التوكل واليقين. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ محمد يوسف الكشاوي. الشيخ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة في حصة جديدة من حصص شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب الذي حقيقة نستطيع أن نقول أنه يسعى جاهدا من خلال ما يريده الإمام النووي من هذه الأحاديث وهذه التوصيات إلى بناء شخصية مسلمة سوية قوامها التوكل على الله سبحانه وتعالى واستشعار حضرته القدسية. وهذا الباب من أعظم أبواب هذا الكتاب لما اشتمل عليه من مهمات إيمانية جليلة ومن أحاديث عظيمة نلمسها حقيقة في مطلع هذا الباب.
1: نعم.
2: حيث أن الإمام النووي صدر هذا الباب بعرض مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة التي نص الله فيها سبحانه وتعالى على مقام التوكل واليقين.
1: نعم.
2: ووجدنا أن للمتوكلين على الله سبحانه وتعالى وللمتحققين بهذا المقام الرفيع وهو مقام اليقين جزاء عظيما وعدهم الله سبحانه وتعالى إياه. وقد وقفنا على ما احتوته هذه الآيات من المعاني. وبعدما صدر الإمام النووي هذا الباب بعرض هذه الآيات الكريمة، بدأ في إيراد مجموعة من الأحاديث التي تؤكد على هذين المقامين الجليلين وهما مقام اليقين والتوكل. الحديث الأول أستاذ حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: وهذا الحديث هو محاورة نبوية جليلة بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه.
1: نعم.
2: حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يعلمهم ويقرب إليهم صفات من صفات المؤمنين.
1: نعم.
2: وهذه الصفات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جزاءها الدخول إلى الجنة بغير حساب.
1: نعم.
2: فهذا الحديث كما أورده الإمام النووي وهو أول حديث في هذا الباب.
1: نعم.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي.
1: نعم.
2: فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
1: نعم.
2: ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه.
3: نعم،
2: هذه واقعة نبوية جليلة من وقائع النبوة، ومحطة تربوية عظيمة من محطات تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه.
3: نعم،
2: وهي محاورة دارت بين جناب النبي الأفخم صلى الله عليه وسلم وبين مجموعة من الصحابة الكرام، ولهذا الحديث فوائد جليلة.
3: نعم،
2: تحدث عنها العلماء كثيرا، نحاول أن نقف على أهمها وعلى ما يخدم غرضنا من إرادة الإمام النووي لهذا الحديث في مطلع هذا الباب.
3: نعم،
2: وهو أنه أراد الإمام النووي أراد أن يقدم للقارئ صفات أناس يدخلون الجنة بغير حساب.
3: نعم،
2: من بين هذه الصفات أن هؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. فالمتوكلون على الله سبحانه وتعالى لا يدخلون الجنة بغير حساب

0: فقال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان. وهنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال إخوانه من الأنبياء عندما يقدمون على حضرة الرحمن سبحانه وتعالى في يوم المحشر. وكما نعلم من حديث الشفاعة المشهور أن الأنبياء يأتون إلى حضرة الرحمن سبحانه وتعالى ومعهم أقوامهم وأممهم. فهنا النبي قدم أصنافا من إخوانه الأنبياء فقال فرأيت النبي ومعه الرهيط، أي من الأنبياء من يأتي في يوم المحشر ومعه قلة قليلة من أقوامه. والرهيط هم يعني قلة من الأشخاص. فالأنبياء متفرقون في مستوى اتباع أقوامهم لهم، فنجد من الأنبياء من آمن معه قلة قليلة، ومن ذلك سيدنا نوح. بالرغم من الفترة الطويلة التي قضاها مع قومه إلا أنهم آمنوا به إلا قلة قليلة من قومه. ونجد من الأنبياء من آمن به قومه جميعا مثل سيدنا يونس. وقد أكد على ذلك النص القرآني الشريف: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى استثنى من الأقوام التي عصت أنبياءها، استثنى قوم سيدنا يونس أنهم آمنوا به. وعلل العلماء والمفسرون ذلك أن إيمانهم كان خشية عذاب قد وعدهم به الله سبحانه وتعالى عن طريق نبي سيدنا يونس.
1: يونس عليه السلام.
0: ومن الأنبياء من تؤمن أقوامهم بهم بكثرة وعدد كبير، كما هو الحاصل مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. وهذه لطيفة يشير إليها العلماء أستاذ. أن بالرغم مما يوجد في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي ومن الذنوب، إلا أن هذه الأمة في آخر أمرها مرحومة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومما اختصت به أمتنا أنها أول أمة تقدم إلى الحساب، ويقودها في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمثلة من الأنبياء الذين يقدمون ومعهم النفر القليل، ومن الأنبياء الذين يقدمون ومعهم العدد الكبير. فقال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء 70,000 هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يختص الله سبحانه وتعالى من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم أناسا قد توفرت فيهم شروط إيمانية عظيمة بالفضل والإحسان. والعلماء أستاذ عندما تحدثوا عن هذا الحديث الشريف قالوا أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يعني أنهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة. فقد يوجد أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. إنما اختصوا بهذه الخصيصة لما توفرت فيهم من الشروط التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث. فهؤلاء 70,000 ليسوا بالضرورة هم أفضل الخلق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتقدمون للحساب. وقد علل العلماء ذلك بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم صححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فهنا نقف على أن مال رحمات الله سبحانه وتعالى وفضائله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الوقع عليهم في هذا اليوم العصيب. ومن خصائص أمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع الله سبحانه وتعالى لهم رحمات جليلة وألطاف خفية في يوم المحشر. وهذا كله عائد لمال النبي صلى الله عليه وسلم من الحظوة الرفيعة في هذا اليوم العصيب. نعم أستاذ،
1: خلينا الشيخ نمشي وفاصل ثم نعود نتحدث عن هذه الرحمات وعن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت أمة محمد تبلغ هذا المبلغ

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم بالاستماع إلى هذا البرنامج وإلى هذا الكتاب. شيخ، نواصل عن هذه الخصال الجميلة وهذه النعم التي أخصها الله سبحانه وتعالى، خص بها الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
1: نعم أستاذ، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الفرقة الجليلة من أمته التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى منزله.
0: نعم.
1: وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تشويق للصحابة.
0: نعم.
1: أن يعرفوا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يعني تناقش الصحابة فيما بينهم.
0: نعم.
1: حول صفات هؤلاء. فقال بعض الصحابة أنهم من صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وقال بعضهم أنهم من ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله يوما واحدا في حياتهم.
0: نعم.
1: وقال البعض الآخر صفات أخرى لم يذكرها الحديث. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتساءل عن سبب هذا النقاش وهذا الخوض الذي وقع فيه الصحابة بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بهذه البشارة.
0: نعم.
1: فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ أي ما الذي تتجادلون وتتناقشون فيه؟ وهذا حديث من النبي، خطاب من النبي وحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام. فأخبروه فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار نبوي بالصفات المتوفرة في هؤلاء 70,000 حتى استطاعوا أن يدخلوا الجنة بغير حساب. فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شفى غليل الصحابة في طلبهم للصفات التي لا بد أن تتوفر في هؤلاء 70,000 حتى يحظوا بهذه المنزلة الجليلة. وهي ثلاث صفات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى قال: ولا يسترقون. وهنا دلالة على أن من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من لا يطلب الآخرين الرقية.
0: نعم.
1: والأصل أن طلب الرقية جائز.
0: نعم.
1: وجائز وجوازه مقيد إن كانت هذه الرقية بالضوابط الشرعية، وإن
0: نعم.
1: كانت تحت ظل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية جائزة.
0: نعم.
1: أن يرقي الإنسان شخصا آخر.
0: نعم.
1: جائز. هذا أمر جائز إن كان مقيد بالضوابط الشرعية.
0: نعم شيخ، هل كلمة ولا يسترقون هنا، ولا يسترقون هي تعني الرقية؟
1: هي تعني الرقية أكيد أستاذ، بإجماع من فسر هذا الحديث.
0: نعم.
1: ودلالة على أنه في أمر طلب ذكر السين والتاء.
0: نعم.
1: فهذا دلالة على الطلب.
0: نعم.
1: يسترقون، فالاسترقاء أي طلب الرقية جائز.
0: نعم.
1: لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يؤكد على أن طلب الرقية لا بد أن يكون تحت ضوابط الشرع الكريم.
0: نعم.
1: ولا بد أن نقرأ هذا الحديث في سياقه.
0: نعم.
1: لأن الرقية كانت موجودة في الجاهلية.
0: نعم.
1: لكن كانت موجودة بأعمال الشعوذة والشركيات، وكانت غير منضبطة بما أمر به الهدي الكريم للنبي صلى الله.
0: نعم.
1: عليه وسلم في الرقية.
0: نعم.
1: وأصلا حتى أن العلماء تحدثوا على أن من الأولى والأفضل أن يرقي الإنسان نفسه.
0: نعم.
1: والرقية تكون بالآيات الكريمة وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ومن أعمال صحابته.
0: نعم.
1: لكن هنا نستطيع أن نفسر لفظ النبي لا يسترقون بالصفة الأخيرة، وهي وعلى ربهم يتوكلون. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على أن إن كان طلب الرقية من الآخرين قوامه عدم التوكل على الله والتوكل على من يرقيك، فهذا لا يجوز.
0: نعم.
1: فلا بد من الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن كمال التوكل ومن عظيم هذا المقام والتحقق به أن يرقي الإنسان نفسه ولا يتواكى على الآخرين أن يرقوه.
0: نعم.
1: حتى من الفوائد النفسية، إذا رقى الإنسان نفسه فإن هذا له أثر نفسي عليه أعظم من أن يرقيه شخص آخر. والرقية عمل سهل لا يتطلب علما ولا يتطلب جهدا، فأن يقرأ الإنسان على نفسه بعض الآيات الكريمة وبعض الأدعية المأثورة ويحصن نفسه من وساوس الشيطان، فهذا أمر سهل لا يتطلب جهدا ولا يتطلب علما، ويكون وقعه النفسي على الإنسان أعظم من أن يرقيه شخص آخر. ثم بعد ذلك قال: ولا يتطيرون. والطيرة كذلك من أعمال الجاهلية، كما أن الرقية عندما تكون مخالطة للشعوذة والدجل والخرافة فإنها كذلك من أعمال الجاهلية. فلا بد لنا أن نفسر هذه الصفات الثلاث تفسيرا يوائم بينها ولا يفصلها عن بعضها في المقصد. فالمقصد النبوي من إيراد هذه الصفات في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد على أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما كانوا يتوكلون على الله كمال التوكل وعظيم التوكل، وكانوا متيقنين بقدرته سبحانه وتعالى. والطيرة أستاذ أمر مذموم منهي عنه في شرعنا، وهي عادة جاهلية قبيحة تدل على التشاؤم وتدل على الهروب من قدرة الله سبحانه وتعالى. فالعرب كانت إذا سافر أحد منهم إذا رأى طائرا يطير في الشمال فينهي سفره ويلغيه تطيرا وتشاؤما من ذلك، أو كان
0: هذه عادات سيئة معنا.
1: نعم أستاذ، هذه عادات سيئة وقد
0: نهانا
1: عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومحقها الإسلام، لأنها مضادة للعقل وللفطرة البشرية السليمة. حتى أن السيدة عائشة مثلا في الحديث المشهور أكدت على أن العرب كانوا يتطيرون من شهر شوال. فالعرب والبيئة الجاهلية كانت لا تتزوج في شهر شوال تطيرا. فالسيدة عائشة محت ذلك ونفته، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في شهر شوال، وهذا بلسان السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت: فكنت أحب نسائه إليه بالرغم من أنه تزوجني في شوال. فهي أرادت أن تلغي هذه العادة السيئة أن الزواج في شهر شوال شؤم، فأرادت أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني في هذا الشهر الفضيل فكنت أحب النساء إليه. فالتشاؤم والتطير وكثرة التواكل على الآخرين هذه عادات سلبية قد نفاها الإسلام، وأتى الإسلام ببديل نفسي وعملي جليل وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. فنستنتج أن من صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم كانوا لا يتطيرون ولا يتشاءمون، وأنهم كانوا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، وأنهم كانوا لا يطلبون الرقية من الآخرين لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى وعظيم يقينهم بقدرته سبحانه وتعالى في تصريف شؤونهم وتسخير الأمور الحسنة لهم. فهذا أستاذ حديث عظيم حقا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضح فيه النبي صفات جليلة وإيمانية عظيمة من صفات المؤمنين الذين يفوزون بالجنان ويتنعمون فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم
0: يا رب. شكرا شيخ، نختم هذا الحوار وهذا اللقاء بهذا الحديث. حبيبنا الكرام، شكرا لكم على متابعتكم لنا، وإلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج رياض السالكين. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: ريحانات تونسية،
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 26 إلى الآية 36 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا الحاضرة معنا الآن، ونتعرف عليهن ونبدأ مع الريحانة الأولى. تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام.
3: أنا ابن عباس.
2: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء العياري.
2: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
5: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزهراء بن عباس.
2: مرحبا بك. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تختصمون
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

0: ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. انتبهي فقط إلى الراء المشددة عندما تكون متحركة بالكسر، لا نكرر الراء. ضره، أعيدي،
0: ضره
1: ضره
0: ضره.
1: نعم، تدربي عليها جيدا. إذا نواصل مع التلاوة الثانية، وتفضلي آمنة، تفضلي.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

0: ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، أحسنت يا آمنة، بارك الله فيك. نستمع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم

الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟

0: مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. إذن مستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.

كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. نمر الآن ريحانات الحبيبات إلى تكرار هذا المقطع. بسم

0: ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. أحسنتنا، بارك الله فيكن وبارك الله في جميع مستمعينا الكرام. إذن إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نواصل فيه تلقي وحفظ سورة الزمر. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً.

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا.

صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

ورائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا

0: واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله، الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب، من القلب، من القلب إلى القلب.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: تفيض من الدمع، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: من رياض السنة النبوية.
4: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك، أو

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني فيه طلي لي
0: أنا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ

عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.

عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.

0: صدق الله العظيم.
1: في فضل الأشهر الحرم.

0: تطيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا أن الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم أنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر، اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف أن الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

يموت. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نسألك إخلاص إبراهيم الذي وفى، وصدق إسماعيل

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الأنفال بصوت فضيلة الشيخ نبيل الرفاعي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الأنفال بصوت فضيلة الشيخ نبيل الرفاعي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: يقول المولى عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. المولى عز وجل نهى على الظلم في الأشهر هذه، وقال القرطبي رحمه الله: خص الله تعالى الأشهر الحرم الأربعة بالذكر، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان. وقال سيدنا قتادة رحمه الله في السياق ذاته أن الظلم في الأشهر هذه أعظم خطيئة من الظلم فيما سواها من الأشهر، وإن كان الظلم في الحقيقة عظيم في كل حال، ولكن المولى سبحانه يعظم من أمره ما يشاء. وزيد يعقب القرطبي رحمه الله ويقول: العمل الصالح أعظم أجر في الأشهر الحرم، معناها درجات الأجر تتضاعف في هالأيام المباركات. نسأل ربي سبحانه في هالشهر الحرام أنه يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يجعلنا من الذين يوفقون للطاعة في هالشهر الحرام.
1: في فضل الأشهر الحرم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي أنت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فلينظر الإنسان مما خلق.

أصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

ولسوف يعطيك ربك فترضى.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم يا مالك الملك والملكوت، يا فالق الإصباح، يا رزاق يا فتاح، نسألك في هذا الفجر أن تفتح لنا أبواب فضلك، وأن تجزي علينا سيول رحمتك، وتملأ قلوبنا نورا وأنسا وارتياحا. اللهم يسر لنا كل عسير، وقرب لنا كل خير، واصرف عنا كل شر، واجعل في خطانا سدادا، وفي أقوالنا رشادا، وفي أعمالنا قبولا وازديادا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وافتح لنا فتوح العارفين، واجعلنا من أهل الطمأنينة واليقين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمورنا، وبارك لنا في أهلينا وذرياتنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، ودليلنا إلى جناتك. اللهم اختم لنا بالسعادة والقبول، واجعل هذا الصبح مفتاح يسر وفرج، وبداية بركة لا تزول، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك أنت الكريم الوهاب. إلهي وخالقي ومولاي، ارزقنا رزقا من عندك لا حد له، وفرجا من عندك لا مد له، وخيرا من عندك لا عدد له. اللهم إنا نسألك، والخير كله بين يديك، نسألك نورا في قلوبنا، ونورا في أسماعنا، ونورا في أبصارنا، وسكينة في صدورنا، وتوفيقا وإخلاصا في أقوالنا وأعمالنا. واجعله يا ربنا فاتحة خير لكل من طرق بابك. اللهم أدم علينا الثبات واليقين، وقنا شر الحاقدين والحاسدين، ونجنا دائما مما يشقينا. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب. واجعل حبنا لك أعظم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. يا رب ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا من لا يسكن قلب إلا بقربه وقراره، ولا يحيا عبد إلا بلطفه وإبراره، ولا يبقى وجود إلا بإمداده وإظهاره. أربي أي باب أقصد غير بابك، وأي جناب أتوجه إليه غير جنابك. ربي إلى من أقصد وأنت الرب المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود؟ ومن ذا الذي يعطيني وأنت صاحب الكرم والجود؟ ربي حقيق علي ألا أشتكي إلا إليك، ولازم علي ألا أتوكل إلا عليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. رب اجعلني ممن توكل عليك وآمن خوفي إذا وصلت إليك، ولا تخيب رجائي إذا صرت بين يديك. اللهم إنا ضالون فاهدنا، وإنا فقراء فأغننا، وإنا ضعفاء فقونا، وإنا مذنبون فاغفر لنا. اللهم بروح من عندك أيدنا، ومن علمك المكنون علمنا، وعلى دينك الذي ارتضيت ثبتنا. اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت. هذه ذنوبي بين يديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد من صميم الفؤاد، اللهم صل على سيدنا محمد من سويداء الأكباد، اللهم صل على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم التناد. تقبل منا ربنا رجاءنا ودعاءنا ومناجاتنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.
2: الحمد لله.

اللهم صل وسلم وبارك على النور محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سلام الله على هذه القلوب الأبية، سلام الله على هذه القلوب التي ألفتها وألفتموها. أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية. قل أمين. اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. قل آمين يا أحمد يا طبابي، آمين. قل آمين يا فؤادي يا يعقوبي. إذن وهذه فرلتي الصباحية معكم في الإخراج الرقمي والمرئي، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح في هذا اليوم المبارك 18 من شهر ذي الحجة لسنة 47 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم الرابع من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. رجوتك ربي أن تزرع في قلوب أحبتي الفرح دون اكتفاء، والسعادة دون شقاء، ورزقا حلالا دون عناء. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم أسعد خلقه وأقرب عباده إليك. اللهم اغفر لأحبتي ما مضى، وأصلح لهم ما بقي، واكتب لهم رضاك وعفوك، واجعلهم من أهل نعيمك وجنتك ووالديهم ومن يحبون. قولوا أمين للمرة الثانية. يوم أطل علينا جديد، أسأل الله أن يكون سعيد لهذه القلوب التي استيقظت على نور بذكره، وبهذا الذكر يكون الفرح والحبور والسرور. نسأل الله قبل كل شيء لأحبتنا للذين هم في طريقهم للاختبار بكبيرهم وصغيرهم، وأخص الذكرى لأبنائنا أو بأبنائنا الذين سيجتازون لليوم الثاني هذه الامتحانات البكالوريا. أسأل الله أن ينفع بكم عباده، وأن يجعلكم من علمائه ومن أوليائه، وأن يجعل كل ما ذاكرتموه له وقع إن شاء الله في هذا اليوم وكل يوم تختبرون فيه ببركة الأدعية التي تصلكم في غسق الليل أي والله، وفي السجود بإذنه سبحانه وتعالى، وعلى الملأ وخيرها إذا كان بظهر الغيب. نسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشد والتمكين بعدها في الأرض كما يحب ويرضى، وأن يفرح الحق سبحانه وتعالى كل عائلة، وأول هذه القلوب قلوبكم أنتم يا رب العالمين. قروا عينا، فإن الدعاء بإذنه سبحانه وتعالى مستجاب مستجاب مستجاب. أيها الأحباب، يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. صدقت يا الله. هذه الآية أيها الأحباب الكرام يروى عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يغرنكم قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا يغرنكم قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذا العطاء فقط، إنما السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة. أولها: إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسخط الله وهو قادر عليه. الثانية: أنه فرح إبليس. الثالثة: أنه تباعد من الجنة. الرابعة: أنه تقرب من النار والعياذ بالله. الخامسة: أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه. الخامسة: هذه نأتي إلى السادسة، أنه نجس نفسه وقد كان طاهرا. السابعة:
أنه قد آذى الحفظة الملائكة. الثامنة أنه قد أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. التاسعة أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. العاشرة أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين. أرأيتم هذه الخصال العشر المذمومة في سيئة واحدة؟ هكذا كانت نظرة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لمن أسخط الحق سبحانه وتعالى، ولا يقول إيه إنها سيئة واحدة، لكن عندما ننظر إلى تبعاتها يستغفر هذا المذنب ويعود أوبة إليه سبحانه وتعالى. في سؤال طرحه أحد المذنبين: رغم أننا كلنا مذنبون وخطأون، قال لشيخه: يا شيخي، هل يحبني الله؟ هل يحبني؟ فأجابه، اسمعوا ما كانت إجابته: نعم يحبك لدرجة أنك تذنب في الليل ويوقظك في الصباح ولم يقبض روحك، وينتظر منك توبة وهو ليس بحاجة لك، فقط لأنه يحبك فيمهلك. كان أحد الصالحين يدعو: اللهم بارك لي في رزقي. فسأله أحدهم: لم أسمعك تقول اللهم ارزقني، إنما قلت اللهم بارك لي في رزقي. فرد عليه: الرزق مضمون من الله، الرزق مضمون من الله، ولكن أسأل الله البركة في الرزق، فالبركة جند خفي من جنود الله، إذا حلت في الولد أصلحته، وإذا حلت في الجسم قوته، وإذا حلت في القلب أسعدته، وإذا حلت في المال زادته. فقال له: يا شيخي، ذنبي كبير. أجاب: غفور هو. قال له: قبيح أنا. أجاب: جميل هو. قال له: بعيد أنا. قال له: قريب هو. قال له: أريد أن أقترب. أجاب: صلي. قال له: قلبي ثقيل. فقال: لا تخففه الصلاة. قال له: جسدي ثقيل. قال له: تخففه النية. سأل: أتكفني النية؟ قال له: هو رب النيات. سأل: ضعيف أنا؟ فقال له: قوي هو. سأل: قلبي منكسر؟ أجاب: يجبره. سأل: وسنوات الخوالي؟ قال له: يمحوها. سأل: أتراني عدت؟ سأل: أتراني عد، يعني للمرة الثانية أعود وأعود وأعود؟ قال له: تب ثانية. أتراني عدت ثانية؟ أجاب: عد ثالثة وعاشرة، عد حتى تعود روحك إليه. رحيم هو. أجاب: لذلك لا تمل. سأله: عظيم هو. أجاب: لذلك لا تعصي. سأل: أين أجد الله؟ أجاب: ابحث عنه في قلبك تجده فيه. سأل: مدام الله فيه، إذن لماذا يعصيه؟ قال: ليتوب. وماذا في التوبة؟ قال: يفرح بها الله، يحبك، لكنني أعصيه، لكنك تتوب، لو ما أحبك لما أيقظ قلبك ليتوب. أي والله، أسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات النيرات أن يجعل هذه المحبة من عنده دائما وأبدا في شغاف قلوبنا، لأن هذه المحبة إذا أحببناه فعلا وعدنا إليه دائما، ما الذي يحصل؟ قال أحد الصالحين: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا هيأ له ثلاثة هدايا، هيأ له ثلاثة هدايا. الهدية الأولى، قال: يقذف نورا من نوره في قلوب من أحب. الثانية: لو جاء أحدهم وفي ميزان حسناتهم ملء الأرض والسماوات، يقول كأنما يقول الحق: لا، لاستقللتها عليك.
يعني وقليل، لأن المحبة هي الأقوى. الثالثة أنني أنظر بوجهي إليه، ومن نظرت إليه بوجهي أأعذبه؟ سبحانه سبحانه، ولكن هذا الطريق طويل، الطريق إليه والسير إلى الله طويل، يحتاج منا إلى مجاهدة. وتفعيل هذه المجاهدة ليست في ذكر من دون حضور قلب. نحن أيها الأحباب الكرام نقول أذكار، ولكن لا يستعذبها أحد منا. هي أنني أستغفر ولا أستشعر بالاستغفار، هي أننا نذهب إلى مجالس الذكر ونعود وقد تجمدنا، أنني أقيم الليل وقد تعبت من الوقوف والتفكير في غير الله. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ذهبت كما ذهبت، يعني أعود، ذهبت خماصة، في الأصل أعود بطانة، ولكن عدت خماصة إن لم يكن أقل. هنا حصل عطب وتعطل في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لك هذا الأمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. يعني ندخل هنا إلى الإيمان بإثنان، حب واحد يعني كواحد، وواحد يعني واحد حب، واحد كرة. كيف؟ وأن يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن نعود إلى الكفر كما يكره أن تقذف في النار. يعني إما هذا وإما هذا. هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. رأيتم كيف يمكن للإيمان أن يتواجد في قلبك؟ ما الذي يجب أن أفعل يا سيدي يا رسول الله؟ فعل دور محبة الله في قلبك. البعد هنا عن كل موطن لا يرضي الله، هذا يولد الإيمان في قلبك، فلا يجعل فيه لا كره ولا كره من عندي سبحانه وتعالى، بمعنى لا يبغضك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القلب مفعما بحبه، وأن يحبنا من عليائه، وأن يأذن لنا كما أذن لجبريل عليه السلام أني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه سيدنا جبريل ويأمر الملائكة أن تحب فلان وأن ينزل القبول في الأرض. جعلكم الله من أهل المحبة وشملكم بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه نفحتي الأولى معكم مع أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى بصوت سامي يوسف. اسمعوا.

اللهم الطف بنا في حلنا وترحالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم أحبتي من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من أصبح ذاكرا له سبحانه وتعالى وشاكرا لأنعمه المتجددة عليه وعلى هذا القلب، وعليه أن لا يغفل، فإن الغفلة ليست في ميزان الحسنات بتاتا. أيها الأحبة، يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شاء ذكره. إن الله إذا أحب عبدا هيمه في ذكره. إن الله إذا أحب عبدا هيمه في ذكره. هذه المشيئة، فمن شاء ذكره، هذه المشيئة نور، وما الذكر إلا ترجمان النور قد حل في القلب، قد استودعه الله قلوب عباده الصالحين. لذلك بين الله خطر الغفلة إذ قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأنه ليس من أهل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعيش في نكد ولا يتذوق حلاوة الإيمان. عقاب الغفلة أيها الأكارم العمى، وليس العمى العين، عمى القلب. يقول الحق في هذا السؤال الذي يطرح والكل يقرأ هذه الآيات، ولكن من توقف وتدبر وتمكن هذا الكلم من قلبه فأراد أن يتصالح مع قلبه ويمضي قدما نحو الحق: لما حشرتني أعمى. بقية الآية قال: كذلك أتتك آياتنا، أتتك أنوارنا، أتتك تجلياتنا، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما يذكر. إذن بقية الآية: إلا أن يشاء الله. هذه من الآيات التي تمس في الأصل شغاف القلب، أوتار القلب مساس المحبة، أن الله إذا أحب عبدا هيمه في ذكره. لما جاء ذاك الرجل إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، بسطها له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا يزال لسانك رطبا. بماذا؟ نعم أجبني، أجبيني يا أختاه. بذكر الله، أحسنتم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هؤلاء من الذين سبقت أذكارهم أنوارهم، نعم، من الذين سبقت أذكارهم أنوارهم، فكلما تذكر تذكر، كلما تذكر تذكر، وكلما تذكر تنور، وكلما تنور تغيب، وكلما تغيب تحضر، وكلما تحضر تشاهد كرامات، وكلما تشاهد كرامات لا يسعك إلا المودة. هؤلاء الذين هم أهل مجاهدة النفس، قرأ فذكر فتذكر فذكر فتنور، فنور الله قلبه. قال تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هؤلاء هل لهم إرادة في الذكر؟ لا، أراد الله لهم أن يذكروا، فسبقهم بالأذكار، فاستنارت قلوبهم بنور المشيئة، فما من قلب نودي إلا ترجم بالذكر، وما من عبد نودي إلا ترجم هذه بالمودة. هذا الوجد وهذه المحبة وهذا الهيام أن تذكر الحق سبحانه وتعالى بشغاف قلبك وليس بغفلة، ما الذي يحصل؟ إن أخطر الأشياء كما قال المولى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، هل للقلوب عيون؟ هذا سؤال. هل للقلوب عيون؟ من أخطر ما يكون أن يغفل لسانك فيعمى قلبك، وإذا اشتغل لسانك بذكر الله استنار قلبك فرأى بنور ربك. أختم: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة تترجم في دعاء
تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. عادة ما تسألي سؤال أنا هو العمر المثالي؟

0: باش نشري تليفون لولدي ولا لبنتي. شوف بكل وضوح وصراحة، صغيراتنا يغزروا التليفون كوسيلة ترفيه ويتبعوا في بعضهم في امتلاكه وحتى في الماركات والأنواع. ومن وجهة نظر الولي، التليفون هو مصيبة تضيع على القراية والالتزام وتعبي الدماغ بأفكار وقيم ما تتمشاش مع واقعنا. وهنا لب الموضوع والعركة بين ظفرين، عركة أما عركة. شوف سيد الولي، أنت مخير بين عركتين مع صغيرك بخصوص التليفون. العركة الأولى كان مازلت ما شريتلوش سمارت فون خاص به، هنا شوية تقنقين وش بي صحابي الكل عندهم وانا لا، وفلانة اصغر مني وبوها شري لها تليفون وانا لا، وكل امور هذيك. والعركة الثانية وين انت حصلت وشريت سمارت فون لصغيرك وتبدا تنقص قعداته مع العائلة، وين الدور والتليفون في يده يتمهمش في القراية، وحتى في الليل انت راقد وهو مصبح بسي تليفون. لذا يا اخوي الغالي، انت مخير حسب هواك باش تختار العركة اللي تناسبك واللي فيها اخف الاضرار بالنسبة لصغيرك. وكون على يقين أنك كيما تكون حريص باش تتفقد الغاز ودبوسته قبل ما ترقد وتسكيرة الباب، أحرص زادة باش تنصب العصا على صغيرك في موضوع التليفون. إن شاء الله زينة.
1: نحن وأبناؤنا والأنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: وصلي وسلم وزد وبارك على الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة فيها اللطف من حيث لا ندري، وفيها النصر كما كان في بدر، وبعدد الذرات في البر والبحر، وفيها النجاة وتبديل العسر باليسر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلوا عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هيأت لكم قصتين. القصة الأولى فيها يعني عبر كثيرة جدا أنتم ستستخلصونها، والثانية سيأتي وقتها إن شاء الله، طبعا هذا من باب التشويق، فأعيروني سمعكم يا أهل ودي. جلست الزوجة على مكتب زوجها وأمسكت بقلمه وكتبت: في السنة الماضية أجريت لزوجي عملية إزالة المرارة ولازم الفراش عدة شهور. في السنة الماضية بلغ زوجي 60 من عمره، فترك وظيفته المهمة في دار النشر التي ظل يعمل بها 30 عاما. في السنة الماضية توفي والد زوجي. في السنة الماضية رسب ابننا في بكالوريا كلية الطب لتعطله عن الدراسة عدة أشهر بسبب إصابته في حادث سيارة. وفي نهاية الصفحة كتبت: يا لها من سنة سيئة للغاية. دخل عليها زوجها يريد أن يجلس على مكتبه، ولاحظ شرود زوجته فرمق الورقة وقرأ ما كتبته زوجته، فترك الغرفة بهدوء من دون أن يقول شيئا. لكنه بعد عدة دقائق عاد وقد أمسك بيده ورقة أخرى وضعها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبتها زوجته. تناولت الزوجة ورقة الزوج ولاحظت أن المكتوب فيها: في السنة الماضية شفيت من ألام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة وتكللت العملية بالنجاح. في السنة الماضية بلغت 60 وأنا في تمام الصحة، وسأتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم. في السنة الماضية توفي والدي وقد عاش حتى بلغ 95 من غير أن يسبب لأحد أي متاعب، وتوفي في هدوء من غير أن يتألم. في السنة الماضية نجا ابننا من الموت في حادث السيارة وشفي بغير أي تعاهات أو مضاعفات. وختم الزوج كتابته قائلة: يا لها من سنة أكرمنا الله بها وقد انتهت بكل خير. ألا تلاحظون أنها نفس الأحداث ولكنها بنظرة مختلفة؟ لأننا ننظر عادة إلى ما ينقصنا، لا نحمد الله على نعمه كما ينبغي أقصد، ولكننا ننظر إلى ما سلب منا فترانا نركز عليه، لذلك نقصر في حمده سبحانه على ما أعطانا. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فاللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين وعند البلاء من الصابرين. أشكر الله لتدم النعم. الساعة الآن تمام 8:00، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يضيف في هذه القلوب إذن بهذه البصمة كلمات طيبة تقربنا إلى علام الغيوب. القصص كثيرة في حقيقة الأمر، ليست الثانية فقط، ولكن كن له وقته بإذن سبحانه وتعالى وموعده. الدكتور عمر أطل علينا فمرحبا به، ودقيقة اقتصاد ولنا عودة.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: مفهوم مهم جدا في الاقتصاد اسمه التكلفة متاع الفرص البديلة. تقول لي أنت قاعد تتكلم بالفقهي. لا، ببساطة معناها أي قرار تاخذه في حياتك ولا في مشروعك ما يكونش عنده تكلفة مباشرة فقط، بل زادة عنده ثمن خفي. وهوني تجي الحكاية، الثمن هذا هو شنو وخسرت كيف اخترت هذا القرار بدل على القرار الآخر. نعطيك مثال، تخيل صاحب مشروع يخدم كل شيء وحده، محاسبة، تسيير، تسويق، حتى التفاصيل اليومية البسيطة عنده. في الظاهر هو قاعد يوفر في الفلوس، أما في الحقيقة هو قاعد يضيع في وقت ثمين كان ينجم يستثمره في حاجات أهم، كيف ما تطوير المشروع، جلب حرفاء جدد، ولا التفكير في استراتيجية جديدة. تكلفة الفرصة البديلة هي كنت تنجم تفوض صلاحياتك لحد آخر، تخصص وقت الثمين هذاك اللي باش يعينك باش نجم تعمل حاجات اللي هو ما نجمش يعملها هذاك اللي فوضته، كما محاسبة ولا إدارة ولا حاجات من نوع هذية. وفي العالم تاع الأعمال، المستثمر كيف يحط فلوسه في مشروع معين، لازم يسأل روحه هل هذا أفضل اختيار مقارنة بفرص أخرى ولا لا. الفكرة الأساسية، ما تحصرش اهتماماتك كان في الفلوس اللي تصرفها، لا، خمم زادة في الفرص اللي تفوتك وقت اللي ما تنقصش عليها. الخلاصة في الاقتصاد الذكي، الناجح ما يقومش على الاختيار فقط، بل على اختيارك الصحيح مقارنة بباقي البدائل.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: إشهار.
5: بك الله قلبي.

0: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد ومحمود. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأجدد هذه التحية من القلب إن شاء الله إلى القلب، استبشارا بعودة الدكتور عمر الشبلي إلى مائدة الرحمن وإلى ذكره، ونواصل الطريق إلى الربانية إن شاء الله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا دكتور عمر.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله تعالى أيامك بالخيرات والمسرات والبركات، وكافة السادة المستمعين الكرام، وجعل الله عز وجل كل أيامكم أعيادا وأفراحا ومسرات يا رب العالمين. ونسأل الله أن تكتمل هذه الفرحة، فرحة العيد، بفرحة نجاح أبنائنا في البكالوريا إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح.
0: آمين آمين يا آمين يا رب العالمين. تقبل منا يا سامع يا كريم. أحبابنا الكرام، وفي هذا التوقيت الذي ارتآه الحق سبحانه وتعالى بمنه وفضله وتوفيق محض من عنده، أن نواصل ونتواصل دائما وأبدا نحو السير إليه جل وعلا. عدة مرات نقول أن اليد لا تصفق، يعني الكف لوحده لا يصفق، وهذا الطريق يحتاج إلى من يساندنا فيه. نعود أدراجنا أحبابنا الكرام إلى لحظات الوفاق، يتعرف الشخص على امرأة، والمرأة قد تعرفت يعني عليه، تم الود، تمت الخطبة، وحان وقت يعني عقد القران. من أجمل ما قرأت في الدعوات: سروري من الدنيا اجتماع أحبتي، وغاية مقصودي إجابة دعوتي، ألا أيها الأحباب هلوا وشرفوا لتزداد أفراحي وتحلو مسرتي. بيتان شعريان يعني فيه ترحاب، وهذا ما يعبر عنه بعد ذلك بالميثاق. هذا الكلم كلم رب العالمين، الكلم على سنة الله ورسوله كما يذكر عن الميثاق، وتواصل هذان القلبان يكون الأصل في السير إلى الله مع بعض. عن الميثاق سيكون حديثنا شيقا إن شاء الله مع الدكتور عمر، كأنما تمهيد للخطبة، ثم بعد ذلك القران، ونأتي إلى اللحظات الحاسمة في علاقة القلبين بالله سبحانه وتعالى. أترك لكم المصطح دكتور عمر، فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، جزاك الله خيرا كثيرا. ونحن مقبلون طبعا على فترة الصيف، فترة معروفة يعني فيها الأفراح والمسرات، وتعقد عقود الزواج وتفرح العائلات وتسر. نسأل الله عز وجل أن يتم كل ذلك بتمامه وببركته وبخيره يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة النساء، التي هي مخصصة في مجملها لأحكام النساء وما يتعلق بالنساء، قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
0: صدقت يا الله.
1: هذه الآية هي التي سننطلق منها أستاذ أسماء. وسأسألك سؤالا، من هو المعني بهذا الأمر؟ المولى عز وجل قال: وأخذنا منكم. من أنتم سع؟
0: الله الله.
1: من الرجال، صح ولا لا؟
0: طبعا.
1: شفت، لم ينتبه عدد كبير من الناس في هذا
0: المعنى. العادة النظرة مباشرة إلى الميثاق الغليظ، لكن منكم.
1: بالضبط.
0: يا الله. يعني طبعا أن في القرآن ليس هناك سورة اسمها الرجال.
1: بالضبط. يعني هو سبحان الله، يعني المولى عز وجل هنا الرسالة واضحة.
0: أحسنت، ملمح جميل هذا.
1: رسالة واضحة للرجل. أنه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
0: نعم.
1: كيف تأخذونه؟ ما هي الآية قبلها؟ يعني في تنبيه يعني من عند المولى عز وجل، أنه عندما تتزوج خلاص، ما مش تتزوج على أساس أنك باش تبدل. إذا تزوجت وصلت المرأة لدارك، الزوجة وصلت إلى دارك وبتما تحت سقف واحد، خلاص مش بعدين تفكر في ثانية وكذا. فيعني قال: كيف تأخذونه؟ بعدين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. شفت المعنى ثم نظام ثم فكرة خيط ناظم نعم. في الآية الكريمة وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني يا أيها الرجل، المولى عز وجل يخاطب الرجال بأنهم حينما يتزوجون ويعقدون عقد الزواج حينها فقد أخذ الرجل من المرأة ميثاقا غليظا، هكذا سماه المولى عز وجل.
0: سبحان الله.
1: هذا الميثاق الغليظ ما المقصود؟
0: صح.
1: أول حاجة المعني به هو الرجل.
0: طيب.
1: والمعني به الأول في احترامه هو الرجل. والمعني المعني به الأول في السهر على أن لا يخرق هذا الاتفاق والعقد هو الرجل. والمرأة تأتي في درجة ثانية. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو نظام الآية نفسه، ثم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما حديث حجة الوداع، آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم منها وصية أوصيكم بالنساء خير استحللتم بكلمة الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي من؟ يوصي الرجال الحاضرين. شفت الخطاب للرجال سواء في الآية سواء في حجة الوداع، من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الرجل تحطت على كتافه مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالميثاق. ليش؟ حتى لا يظن أن هذا مجرد لعب وأن هذا مجرد متعة فقط. لا يا أخي، هذه مسؤولية، هذا بناء بيت مع شخص سنرى فيه الإيجابي وفيه السلبي، سنرى إن شاء الله في هذه الحصة كيف نحترم هذا الميثاق الغليظ.
0: نعم، بارك الله فيك أحبابنا الكرام، هذه المصافحة الأولى في التدخل الكريم من قبلكم دكتور عمر. أحبابنا الكرام، نستسمحكم مع سؤال وجواب فقهي ولنا عودة في مصافحة ثانية، انتظرونا.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل الوضوء شرط في صحة الخطبة؟ يعني إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الخطبة أو تذكر الإمام في أثناء الخطبة أنه على غير وضوء، ما الحكم؟ الجواب: الوضوء ليس شرطا في صحة الخطبة. نعم، يستحب للخطيب أن يكون على وضوء ويكره له أن يخطبه على غير وضوء، ولكن لو فعل ذلك فإن خطبته وصلاته صحيحة. يعني إذا خطب على غير وضوء ثم توضأ وصلى فالخطبة صحيحة وصلاة الجمعة صحيحة، ولو تذكر في أثناء الخطبة يمضي في خطبته ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الخطبة يتوضأ مباشرة ويصلي بالناس بطهارة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة وليس في صحة الخطبة. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع شيخ عصام السبوعي.

0: إن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسال العطر وشذاه، وإن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسال الصبح وضحاه، وإن أردت أن تسأل عن سكينته فسال الليل ودجاه، وإن أردت أن تسأل عن شموخه وعصمته فسال النخل ونواه، وإن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه، وإن أردت أن تسأل عنه الأرض قالت ما وطأني أحد مثلما وطئتني قدماه، ولو سألت عنه السماء لقالت ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه، ولو سألت عنه الله لخاطبك قائلا كفاه كفاه كفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. صلى الله على الذي استوصى بالنساء خيرا. لعلها تكون توطئة إن شاء الله في هذه المداخلة الثانية دكتور عمر، فأهلا ومرحبا بكم مجددا.
1: نعم. الله يبارك فيك وجزاك الله تعالى خيرا كثيرا أستاذ أسماء، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد يا رب في إيصال عدد من المعاني وهي متراكمة في ذهني أستاذ أسماء. نعم. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق في ذلك.
0: أمين.
1: لأني لابد أن نفهم مغزى الإسلام من الزواج، من تشريع الزواج، ومن وضع ضوابط له، ومن وضع تفصيلات له. لم تفتح كتب الفقه تلقى بسم الله ما شاء الله من التفصيلات، تفصيلات كبيرة ودقيقة وعميقة جدا، وفيها تركيز على مقاصد الزواج، وفيها تركيز عفوا على الحكمة، حكمة مشروعية الزواج، يعني الحكمة مشروعية هذا العقد. وهذا العقد هو عقد، يعني المولى عز وجل هو من وصفه، ليس كغيره من العقود، مش كما عقود البيع عقود كذا. أي. هذا عقد ميثاق غليظ.
0: إذا العقد هو الميثاق
1: بالضبط.
0: طيب.
1: نحترمه أستاذ أسماء أستاذ المستمعين الكرام بأمرين اثنين: المسؤولية، يعني معرفة يعني مسؤوليتي أنا تجاه الشخص.
0: نعم.
1: الاحترام، اسمه حدود الله عز وجل لا نتجاوزها فيها إطلاقا، واضح حدود الله تبارك وتعالى، يعني المسائل الخطوط الحمراء، الخيانة وكذا، هالمسائل هذه التي فعلا تخرب البيوت. ثم عندي المودة والسكن. المودة والسكن ما معنى؟ يعني احترام، المحبة اللي يجب تكون هي أصل هذا الميثاق بين الطرفين، محبة صادقة، المحبة التي تستوعب أخطاء الطرف الثاني، محبة التي تستوعب أخطاء الطرف الثاني، حتى ولو أخطأ تجاوز عنه، ليس لأجل بقاء الود ولأجل بقاء يعني الحفاظ على مقصد دوام العشرة وهو من مقاصد الزواج، ولأجل كذلك أنه يكون هذا عبادة لله تبارك وتعالى، وأن تكون إن هي خالصة لمواصلة المسير نحو بناء أسرة وإنجاب أطفال وتربيتهم أحسن تربية ليكونوا يعني شمعات مضيئة في هذا المجتمع.
0: نعم. ويباهي الحبيب صلى الله عليه وسلم بهم الأمم. نعم.
1: بهم الأمم بالضبط، ويكون يعني باب خير على الوطن كذلك، في يعني أن تنجب ابنا بارا، طبعا خير من أن تنجب ابنا ثم تتركه فريسة للشارع وما يتبع ذلك من انحرافات. ثم في أحد الحصص أستاذ أسماء ذكرتي تقسيما مهما جدا أنا أستحضره الآن، ذكرتي أنه في حال الخطبة وفي حال أثناء تعارف العائلات وفي بعدين الزواج، بعد الزواج يعني بعد الفرح، يعني هنالك نسب مئوية، هذه النسب تغيب عن كثير من الناس.
0: نعم. لو ذكرنا بها أحبابنا فضلا منك،
1: لأن هذا مهم جدا هذه المسائل.
0: نعم.
1: إذا جاء شخص وتعرف على بنت، يعني شاب تعرف على بنت وأراد الزواج بها مثلا، أول شيء لابد أن يكون هناك نوع من الانسجام والتآلف والتوافق بينهما. طيب. مراعاة الجوانب الأولى، المستوى الاجتماعي وكذا وكذا، كل ما من شأنه أنه يخلي هذه العلاقة مؤهلة للنجاح.
0: طيب.
1: هذا 20% فقط، ما بس تصير محادثات بينهم.
0: أي.
1: مش يعرفوا بعضهم، بش هو يسأل عائلتك كذا، شنو تخدم، شنو طموحك، شنو كذا، شنو كل طرف بش يفهم الطرف الثاني. هذه كله يصير يمكن من اكتشاف 20% فقط من الطرف الثاني، لا يمكن أن يتجاوز ذلك. بعدين خطب خطبة رسمية وتعرفت العائلات، تعرفت على بعضهما، ولا ثم زيارة للعائلات وكذا في المواسم هذه والعياد ورمضان وكذا، فتنكشف له 30% أخرى من الشخصية، صار عنده 50%.
0: نعم.
1: عدد كبير من الناس يمشي لبالهم ال 50% هكي خلاص يعني عرف الشخصية ويواصل وهو تفطن إلى 50% فقط من الشخصية، 50% الأخرى تنكشف عندما يكون تحت سقف واحد. وهنالك يعني تكون الصدمة عند كثيرين فيقع بعد ذلك الطلاق، لذلك نرى نسب الطلاق مرتفعة بدرجة مرعبة مخيفة جدا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عائلاتنا كلهم
0: أمين.
1: من هذا الباب. لذلك أنا دائما أوصي وأنصح المقبلين على الزواج واللي تزوجوا أنهم يفهموا هذه المعطيات فهما جيدا، فهما عميقا، ليس لعبا وليس لهوا وليس من باب الترف. الزواج مسؤولية، الزواج مسؤولية وضعها المولى عز وجل على عاتق الرجل أولا ثم المرأة، الرجل أولا ثم المرأة، أعيدها وأكررها 13,000 مرة. ليش؟ لأني الخطاب كان واضح من عند المولى عز وجل للرجال، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. علاش؟ والنساء حاجة عامة متفقين يعني، وخصص من بين النساء الزوجات، استحللتم بكلمة الله يعني يحكي على الزواج هنا.
0: نعم.
1: هذا كله إلى ماذا يفضي أستاذ أسماء؟
0: نعم، عافاك الله وشفاك.
1: عفوا الحمد
0: لله. دنيا وآخرة. نعم.
1: عفوا أستاذ. إذا إلى ماذا يفضي هذا؟ يفضي لأمر دقيق جدا وهو الآتي، أنك أيها المسلم يجب أن تفهم أن الزواج ميثاق غليظ، ميثاق قوي، ميثاق متين، يجب أن تحافظ عليه من خلال فهم مسؤوليتك.
0: نعم.
1: ما لك وما عليك. أنت لك يعني واجب تجاه الطرف الثاني زوجتك، ولك يعني منها حق.
0: حق.
1: كل واحد عنده واجب وعنده حق. طيب أنت أدي واجبك حتى تأخذ حقك.
0: جميل. هذا هو.
1: أدي واجبك حتى تأخذ حقك. فلذلك يا أستاذ أسماء أكثر الإشكاليات هي دلالة على عدم فهم. كل فترة شرحها الشارع لها حكمة. فترة الخطوبة شرعت لكي تعرف، كي الأشخاص الاثنين يفهموا بعضهم. أنا دائما أقول في فترة الخطوبة حتى ولو كانت قصيرة، المستحسن دائما تكون قصيرة هي، حتى وإن طالت المهم لابد أن تصير فيها على الأقل خصومة اثنين، عركة اثنين بين الطرفين،
0: أن يخضب أحدهم الآخر.
1: بالضبط. لازم في فترة الخطوبة.
0: نعم.
1: إذا ما صارتش عركة اثنين، لأني أنا أريد أن أعرفك حينما تغضب، حينما أنا أخطئ، هل لديك صدر الرحب ليقبل أخطائي أم لا؟ أنا سأعيش معك حياتي كلها، أنت مستعد أنك تقبلني بأخطائي أم لا؟ هذه تعطيك علامات، إشارات من عند المولى عز وجل. ساعات إنسان يفهم ويخطف الإشارات ويقول خلاص أنا الشخص هذا مع احترامي وتقديري له لا يمكن لي أن أعيش معه تحت سقف واحد. يعني سبحان الله، منذ البداية خير من أنه يقع زواج ثم ينتهي بطلاق. فسبحان الله، فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا معنى أنه ميثاق يكون. نعم. ميثاق غليظ أستاذ أسماء. نعم. نعم. قل قيل إحنا مش حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينهم طلاق، وسنرى إن شاء الله بعد القصص إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله. إن شاء الله مرجوعنا إن شاء الله ومرجعنا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل الصحب الكرام في هذه المسألة وفي هذا الموضوع؟ فعلا موضوع هام جدا. أحبابنا الكرام، بعد إذنكم النشرة الجوية لنا عودة إن شاء الله.
2: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
3: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم واش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: سلام الله عليكم أجمعين أيها الأحبة، وسلامي موصول بالزميل الفاضل سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أقول لك أهلا ومرحبا بكم خي سليم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أسماء، وصباح الخير كيف تسمعين دائد الزيتونة.
4: صباحك أجمل، ووصلت التحية لكل الأوفياء إن شاء الله. كيف حال الطقس اليوم أخوي سليم؟
5: طقس اليوم صافي لقليل السحب أغلب المناطق، بينما الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلين قوية خاصة بمناطق الجنوب، وين تثير محلين الرمال والأتربة.
4: نعم.
5: ضعيفة في معتدل بقية المناطق. النسائم الشرقية هذه تساهم في انخفاض في درجات الحرارة، واليوم سنتراوح بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 37 درجة في بقية الجهات، تصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيرين محليا.
4: نعم.
5: اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لأوائل شهر جوان. بالنسبة للغدوة طقس مغيم جزئيا الصباح، بينما العشية تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الرياح تواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا في الجنوب، تثير محليا الرمال والأتربة، بينما ضعيفة ومعتدلة بقية المناطق. بينما الحرارة تكون في ارتفاع طفيف ويتراوح بين 29 و 34 درجة.
4: نعم.
5: قرب السواحل والمرتفعات بين 35 و 40 درجة بقية الجهات، تصل إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيب. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة لنهار السبت والأحد تتواصل الحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي.
4: نعم.
5: إن شاء الله ربي يعطينا قد من
4: اللهم أمين. ربي يجعلنا هذا التحمل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله أن يكون معنا هو أن يؤمن هذه البيوت والطرقات، وقبل كل ذلك أمان القلب، وهذا يكفينا. وكل ما يأتي به صاحب الخير سبحانه فهو خير. أوقات الصلاة لو تكرمت.
5: اليوم الخميس 4 جوان 2026، الموافق 18 ذو الحجة 1447 هجري. صلاة الظهر على الساعة 12:25، صلاة العصر على الساعة 4:09، صلاة المغرب على الساعة 7:37، صلاة العشاء على الساعة 9:25، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3:10، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7:35، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5 صباحا.
4: بارك الله فيك وجعلك الله من المداومين والمحافظين علي أخي سليم.
5: أمين.
4: بن ميلاد كنا معكم مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أحبابنا الكرام ابتهال، ونعود إليكم بفضل الله.

0: اللهم صل على صاحب الآيات، اللهم صل على صاحب الدلالات، اللهم صل على صاحب الكرامات، اللهم صل على صاحب البينات، اللهم صل على صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ومع هذه المصافحة الثالثة والمداخلة الأخيرة إن شاء الله مع الدكتور عمر الشبلي عن الميثاق الغليظ، كان حديثنا ولازلنا نتواصل معكم فيه، فلتتفضل دكتور عمر.
1: شكرا أستاذ أسماء، الله يبارك فيك ويجزيك الخير إن شاء الله. إذا نحن نتحدث عن الميثاق الغليظ، وهذا الميثاق الذي يجب على المسلم احترامه، ويجب على المسلم الامتثال لأمر الله عز وجل فيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن أشير إلى أمر مهم جدا، نحن لا نتعامل مع روبوتات، نتعامل مع أشخاص لهم مشاعر ولهم أحاسيس، سواء كان الرجل أو المرأة، الزوج ولا الزوجة، الاثنين. يعني أنه شخص منهم سواء كان المرأة أو الرجل أنه يجي يقول أنا يعني استوعبت أحكام الإسلام الكل وفهمتها وركزت معاها، فهذا نقول له خويا لا، أنت لا يمكن لك مهما بلغت من العبادة ومن التقوى ومن الورع لابد أن تخطئ. الخطأ حاجة ضرورية، ليش؟ لأنها هي دليل بشريتك، وأنت بشر، لابد أن تخطئ، يجب أن تخطئ وستخطئ، من الأخير يعني ستخطئ. حتى الصحابة الكرام وما أدراك صحابة، نقول صحابة إيش معناها؟ معناها نحكي على زوز حوايج. صحابي من جهة المولى عز وجل زكاه في دينه، ترش معناها زكاه في دينه، محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آيات كثيرة تبين أن الصحابة المولى عز وجل زكاهم.

0: اللي هما أكثر منا في ناحية الدين لأنهم زكاها من مولى عز وجل،
1: نعم،
0: يخطئون في الجوانب البشرية. سيدنا عبد الله بن عمر وهو من هو رضي الله عنه في الدين، في الورع، في التقوى، في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع خطى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته صار خصام، صارت عركة مع زوجته، صار سوء تفاهم، كبر سوء التفاهم هذا، ثمرة طلقها، قام بتطليقها وهي حائض، وهذا خطأ صح ولا؟ سيدنا عمر بن الخطاب بوه والده مش أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمره فليراجعها وليطلقها وهي طاهر أو حامل.
1: سبحان الله،
0: صحابي،
1: ما أعظم دين الله.
0: هي بالضبط صحابي. وفي الممارسات اليومية حاجة أخرى، ما تخلطش بين بروفيل واحد صفحة شخصية بتاع شخص، يعني في صحيح نجم بعض الناس الزوج والزوجة يكونوا الاثنين أصحاب دين أصحاب خلق لكن ما تفهموش. ثابت بن قيس بن شماس صحابي من كبار الصحابة من جلة الصحابة، شارك في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، بسم الله ما شاء الله، تزوج بجميلة بنت عبد الله، ما تفهموش ما تفهموش، جميلة هذه قالت وأعطاها مهر حديقة كاملة ما شاء الله مهر وكذا، قتلوا يا رسول الله رغم لا أشك في دينه ولا في خلقه لكن ما تفهمناش.
1: سبحان الله،
0: نجم صح ولا لا؟
1: نعم، حتى في أبسط الأمور يعني سبحان الله، نعم،
0: ما تفهمناش علاش أمور ربما خاصة ربما أمور سبحان الله، يعني إنسان أحيانا قد يظن كل 50% الأولى يظن أنه خلاص، لا 50% الثانية تحت سقف واحد، لما جات وسكنت معاه في لقات الأمور ما هيش ما طعنتش، شوف المرأة كيفاش كانت سبحان الله، يعني قالت يا رسول الله يعني لا أشك في دينه ولا في خلقه لكن ما تفهمناش والسلام،
1: سبحان
0: ما ارتحتش أنا للمكان هنا خلاص انتهى. ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد الحديقة وطلقها تطليق، السلام عليكم،
1: جميلة هذه، كيف كيف،
0: نعم، رد لها الحديقة وتطلقها تطليقة، نعم،
1: واضح
0: أي.
1: واضح،
0: كلمتين خفاف نظاف، لا كثر كلام ولا يعني هل القيل والقال. شوف حتى الصحابة ميزتهم مشاكلهم بالسترة، واضح، وثقوا في كنف الاحترام والتقدير،
1: أي نعم،
0: في كنف الاحترام والتقدير، لذلك الأسباب متاع الطلق ما تسمحهاش،
1: نعم.
0: قليل وانت القام خليك من السبب، كيفاش الرقي،
1: نعم،
0: في كيف تمت العملية، الرقي في كيف تمت العملية. كل شخص لديه حقوق ولديه واجبات تجاه الطرف الثاني، فالإنسان دائما يعني سبحان الله يكون حذر. هذه جميلة مثلا خافت أنها ربما تقصر في حقه ربما كذا، يعني يقع هذا. سيدنا عثمان بن مضعون صحابي جليل من الأوائل اللي أسلموا، من الأولين بكل، من الأولين الأولين يا أستاذ أسماء، أستاذ مستمعين الكرام، أراه وهاجروا للحبشة وعذبوهم قريش وتعذب تعذب تعذب، هو أخوته عائلة كاملة، أبناء مضعون، عثمان، قدامة، الحارث، عائلة كاملة،
1: وأول من دفن في البقيع،
0: أول من دفن في البقيع، شفت وكيف توفى، كيف مات، باسلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جبينه،
1: الله الله،
0: شفت
1: الله
0: المقام، الله، هذا هكبة
1: طبعا
0: نجول، هذا من حيث هذا الدين،
1: نعم،
0: كذا
1: هي أمور إنسانية، معاملات
0: صحيح، أي ممارسات، أي المعاملات، المعاملات، يعني الرجل زاهد في الدنيا، تزوج ولكن قصر في حق مرته، فاشتكت زوجة ما ساعدهاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعتني يعني بيالك وكذا، وصاه فبعد فترة معينة، ثم لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الخلل له، تقصيره هو في جانب معين، فهم وصلح وعالج الموضوع،
1: نعم.
0: سيدنا زيد بن حارثة، وتعرف قداش يحب النبي صلى الله عليه وسلم،
1: والله سبحان الله دكتور عمر، وأنتم تتحدثون من شخصية وانتقالكم، نعم، من شخصية أتذكر، نعم، منكم منكم منكم كأنما استحضر منكم الآن، يعني في تفعيلها يعني النبوي،
0: نعم، نعم، بالضبط، نعم، هذا هو، يعني سبحان الله في النهاية كله كل سبحان الله التركيز على الرجل، لأنه قدرة التحمل وقدرة عند الرجل أكثر بصراحة من المرأة، لأن المرأة يعني تتفاوت عندها الأزمنة والأمكنة في هذا الباب. سيدنا زيد بن حارثة تزوج زينب بنت

0: جحش بنت عمته تزوجها
1: به هي يعني صار. وكان طبعا تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد نزلت آية تحريم التبني بقى يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم. صار خلاف طلقها زيد وان اسمه بعدين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شوف زوجنا يعني رب العزة هو الذي زوجها الله. تبارك وتعالى.
2: نعم.
1: باهي السيدة حفصة هو في البيت النبوي أصلا. حتى باش تعرف في البيت النبوي أصلا حتى احنا تو حكينا على النماذج من الصحابة.
2: نعم.
1: انطلقنا منهم باش نحلوا واقعنا احنا. البيت النبوي أصلا ثم صارت حاجات برشا. أما مش بعض الناس تصدم كي تسمع بها. لا أمر بشر هم أحاسيش يغضبوا يجيب نعم. حالة بتاع حسد بتاع غضب بتاع غيرة بتاع كذا موجود سبحان الله يعني ما
2: في كل دار
1: في كل دار بما فيها البيت النبوي.
2: أيه.
1: فاللي وقع هو الآتي أنه سيدة حفصة أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر
2: سر يعني
1: سر حكاته هي للسيدة عايش تغشش النبي صلى الله عليه وسلم غضب وطلقها واضح به. الحديث يقول ثم حديث أخرجه أصحاب السنن حسنه عدد من العلماء يقول أن سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال وراجعها فإنها صوامة قوامة
2: ياه.
1: على حفصة نعم
2: أي أي أي.
1: راجعها فإنها صوامة قوامة به. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم وتعالج الأمور الموضوع بفضل الله تبارك وتعالى. في سورة الأحزاب أيضا يتحدث المولى عز وجل على قصة مهمة جدا وأربكت البيت النبوي بعد التبوك وبعد الفتوحات اسمها الوفود ونففت الأمور نقول احنا معنا تحسنت الحالة المادية للناس الغنائم وكذا الفي بالضبط. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحبوا يعيشوا كما باقي الناس يعني عرفت. فأكثرنا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطلبات فابتعد عنهن شهرا 29 يوم ابتعد عنهن شهرا به. ليش قال بعدين بعد الشهر هذاك نزلت الآية واللي هي خيرهم فيها المولى عز وجل إن كنتن تحب يعني إن كنتن تحب الله ورسوله والدار الآخر هذه حاجة أخرى. أما لولا إذا تحب الدنيا تعالينا وسرحكن وأمتعكن يعني تحبوا فلوس ودنيا وكذا تحبوا الله وكلهم طبعا اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة.
2: هذا معنى الآية
1: هذا معنى الآية بطبيعة الحال احنا نعطوا في المعاني
2: طبعا.
1: لا هذا ليش أستاذ أسمى لأنه باش تبين لي تقلق من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم تقلق من زوجاته. احنا اليوم كي نتقلقوا من زوجاتنا شنو نعملوا هل نعملوا هيك ولا يصير ضرب
2: ردود الفعل
1: ولا يصير ضرب وسب وشتم وإهانة وكذا يعني هذا كله بالحق رو الضرب دلالة على ضعف الشخصية والسب دلالة على ضعف الشخصية والشتم دلالة على ضعف الشخصية. قلها لك بكل صراحة أي شخص شخصيته ضعيفة قارف روح النقص يستعمل هالأساليب التي لا تمت للإسلام بصلة حتى كي حط غير مبرح حاجة جي بعدين ثم انت تعرف اقول لك كي توصل انت حكيت الهجر وضرب غير مبرح يعني انت فشلت في التعامل فشلت لم تعرف كيف تتعامل مع مؤسسة الزواج. هل تعتقد انك اذا تزوجت ستجد الجنة وستجد كل الايجابيات؟ لا مش تلقى 80% من الايجابيات و20% من السلبيات. فيبارك فيكم ما نركزوش على هيك ال20% وننسوا 80% ركز على 80% من الإيجابيات
2: الكاس المليان
1: ثبتها بالضبط أيه. الكاس المليان أيه. وثبته وامتحه واشكره باش يبقى ثابت وساعد الطرف الثاني على تجاوزك ال 20% وش تستناله في الدورة أقل خطأ معناها لا بشوي بشوي إنسان سكن هذا معنى السكن
2: سكن.
1: هذا معنى المودة مودة يعني أنا أنت أخطأت في حقي أنا سامح بنعرف ما أنت تحبني وكذا ومكش عن غير قصد يعني إنسان هي علاش رب العزة ميثاق غليظ غليظ انتبهوا لهذه اللفظة هالعبارة راي مخيفة لمن لا يعرف قدرها
2: نعم.
1: مخيفة ليش لأني ميثاقا غليظا أخذت منهم معناها راه سلموا في أهلهم سلمت في أبوها في أمها في أخوتها في دارها في طفولتها في تاريخها جذورها كل خلتهم وجات عندك، لابد أن ترى على الأقل
2: سبحان الله،
1: لابد أن تجد على الأقل حد الأدنى من الاحترام في بيتك حتى تبني معك أسرة وتبني معك بيتا ينفع الله به البلاد والعباد والوطن والأمة وينفع به البشرية، لا أكثر من هذا ولا أقل. وتكون أستاذ أسمى يعني المقصد والنية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى،
2: هذا الأصل.
1: وين تقع أشياء لابد أن يكون زاد من مستحسن تكون دائما استراتيجية واضحة في التعامل مع كل الحالات. يجلس الزوج والزوجة قبل البناء قبل معناها يقول أي سيدي حين كيف تصير يعني مسألة صار فيها نقاش والأصوات بدأت تتعالى بيننا يجب نوقفه، خلي كل واحد يبرد لأن حالة الفوران لا تؤدي إلى حل إطلاقا. حالة الفوران احنا لا احنا مشكلة في وسط الفوران ونصره كل واحد يتمسك برأيه
2: وتصدر قرارات
1: بالضبط وتترتب عنها ربما ألفاظ يعني أنت تعلمين جيدا ما أقصد أستاذ أسمى والساده المستمعين أكيد يعلمون جيدا ما أقصد، تترتب عن ذلك ألفاظ لها تبعات شرعية وأحكام شرعية
2: صح.
1: وملزمة كما ألفاظ الطلاق كل يوم تجينا الأسئلة وكل يوم كذا ليش؟ لأني إنساء ما ثم وسعبال صدر لم يعد رحبا، لا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، وهذه مشكلة هذا كله ابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن طرحنا هذا الموضوع حتى نؤصله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون المسلم عالما بمآلات هذه الأمور، عارفا بأن الزواج راه مسؤولية كبيرة جدا. نقول مسؤولية تتطلب منك تنازلات وتتطلب منك يعني عدم التمسك المبالغ فيه في لا مش مشكلة تنازل لأجل بقاء الود لأجل الحفاظ على مقصد دوام العشرة لأجل حفاظ على البيت، لك الحق في أن تغضب، لك الحق في أن لكن لا تطيل لا تبالغ. يعني هذا وقع خطأ زاد شفت روحك غلط أرجع تراجع، بالعكس رب العزة يرفعك بها، مش معناه التراجع دلالة أنك ضعيف وكبر شاتو رجال تفكر بالعقلية هذا انساب تحكم فينا شاكل ما شك يا أخوي يا أخي الكريم، ليس هذا الموضوع. الزوجة أخطأت، قوتك تكمن في قدرتك على معالجة خطأ الزوجة،
2: معالجة هذه
1: معالجة أنت مطالب باش تعالج الأخطاء مش مطالب باش تشد في الخطأ وكل مرة تذكرها به، والزوجة كذلك كل مرة غلط زوجها مرة كل مرة تبقى تذكرها به. كثير من النساء ما ينسى حتى شيء ما شاء الله تفاصيل التفاصيل، فلذلك إنسان يفهم ويعرف كيف يتعامل مع هذا الموضوع. نحن مقبلون على فترة يعني مباركة
2: حساسة كما ذكرنا في أول حصة
1: وحساسة بالضبط
2: الصيف يساوي أفراح يعني
1: بالضبط فيحرص المسلم
2: المشكلة
1: على
2: في الشتاء يعني
1: أي والله يحرص حتى
2: يخف العدالة وهكذا
1: حتى عن الحاكم يا أستاذ أسماء يعني سبحان الله
2: ألف في الشتاء
1: منذ البداية والله يحثوني حتى قضاة برشا يعني ملفات متراكمة
2: أي نعم
1: شيء مهول يعني حتى تشوف أرقام رسمية تلقى مرة متقدمة البلد في هذا الباب
2: صحيح.
1: يعني وهذه مسألة فعلا تحتاج منا معالجة وتشخيص وتوعية خاصة توعية من جميع الجوانب منها الجانب الديني بطبيعة الحال حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه لكي تنجحنا نحب الفرحة هذيك تكون مكتملة مدى
2: يا
1: الحياة
2: يا رب.
1: مدى العمر لا نريد من هذه الفرحة أن تبقى محدودة دابها شهر ولا شهرين لا ما هذا ما سبحان الله تشعر أنه البركة امتزعت ومن يعني سبحان الله هذه من علامات يعني غير سارة لا تدل على الخير لذلك شوفوا وشوفنا حتى الصحابة سبحان الله وقع بيناتهم أشياء لكن عالجوها وقعت أشياء لكن وقعت معالجتها إن كان ولا بد وصلناك فالطلاق لازم يكون حل لازم يكون يعني طريق من طرق السعادة ما هوش حاجة سبحان الله فإمساكم بمعروف أو تسريحهم
2: بإحسان
1: يمكن الفراق يكون قبل الزواج فترة الخطبة خطوبة يمكن يكون مثلا بعد العقد وقبل البناء يمكن يكون بعد أصيله في أي فترة أما دائما كلما كان متقدما كل ما كان أحسن أفضل
2: نعم.
1: من أنه تنجب أولاد وكذا وبعدين يتم، هذا يكون عنده تأثير سلبي نعم. كبير جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أولادنا من كل سوء، وأن يبارك في من سيتزوج إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يبارك في من تزوج، وأن يحفظ الجميع إن شاء الله، وأن يجعل هذا إن شاء الله العام وهذه الأعوام كلها أعوام أفراح دائمة، ليست أفراح موسمية يا رب.
2: هذه هي الغاية. ويمضي الزوج والزوجة قدما إلى الحق سبحانه وتعالى، كما بدأنا الغاية والهدف من هذه المداخلات، أن سبحان الله يعني إنسان يحرك في قلبه هذه التأصيلات، فعلا هي تأصيلات، هي قواعد، فحتى لا يكون هناك يعني مشاكل كثيرة جدا، وهناك حتى يكون الإنسان لديه دين ودين ديون ملايين لم يقع إذن خلاصها وهو في المحكمة. الله المستعان على كل حال. نسأل الله الهناء للجميع قبل وبعد كل شيء. شكرا على ما أفضتم به دكتور عمر. إذن مع هذه الكلمات ننهي إن شاء الله أحبابنا الكرام هذه الحصة وهذا البرنامج صباحكم أجمل، ودائما صباحكم أجمل بالبشائر بدأنا، وبهذه الكلمات ننهي. شكرا خوي فؤاد يعقوبي على ما تفضلت به من إخراج تقني، خوي أحمد الطبابي إذا من الإخراج المرئي، وهذه أختكم أسماء شقرون. إن شاء الله يدا بيد نحوه سبحانه وتعالى، ونهايتها مسك إن شاء الله من أبواب الجنة الثمانية يا رب ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: يا أكرم الأكرمين يا رب، كم دمعة فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها، نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها، أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم فخانتها أمانيها، أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا. إلهي، ذكرك نور النور في مهج تجري بك النفس منها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج تجري بك النفس منها في مجاريها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 37 إلى الآية 43 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونبدأ بالتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء العياري.
1: أهلا ومرحبا بك ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: مرحبا بك ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
4: فاطمة
1: الله.
4: الزهراء بن عباس.
1: مرحبا بك. إذن على بركة الله نواصل تلقي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الناس بالحق.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.
0: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.

0: أم اتخذوا من دون الله شفعاء
1: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا

0: الآخرة.
1: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة.
0: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

0: والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
1: قل اللهم فاطر السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ننتقل المستمعين الكرام إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف

للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتقى

0: فيها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة آمنة، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

0: عظيم.
1: بارك الله فيك، طيب الله أنفاسك يا آمنة، أحسنتي. نواصل إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

يشركون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. إذا مستمعينا الكرام، أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

0: يختلفون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحاناتي، وبارك الله في جميع مستمعينا الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وسنبدأ إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا آخر مرة، حيث قال الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والسمع والبصر المنكشف له تعالى بهما جميع الموجودات. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث في هذا المتن المبارك إلى صفتي السمع والبصر.
1: نعم سيدي.
2: وأول ما يمكن أن يلاحظ هو أن أغلب كتب علم العقيدة، ومنهم هذا المتن المبارك العقيدة النورية، إذا بدأ الحديث عن صفات المعاني بدأ يتحدث عنها صفة صفة، حتى إذا وصل إلى صفتي السمع والبصر تحدث عنهما في محل واحد وعرفهما بتعريف واحد. وهذه ملاحظة ظاهرية، يعني وكأن السمع والبصر صفة واحدة. يقول لك: لماذا بدأنا بتعريف القدرة، خصصنا لها يعني تعريفا لوحده، والإرادة والعلم، فإذا جئنا إلى السمع والبصر يقول لك: والسمع والبصر المنكشف له تعالى بهما جميع الموجودات. وكأن هذا التعريف للسمع والبصر، فهل هما صفة واحدة؟ فنحن نقول: السمع والبصر هما صفتان متغايرتان. أولا، صفتان متغايرتان من باب الرجوع إلى النص الشرعي والدليل العقلي، فقد فرق بينهما ربنا سبحانه وتعالى وغاير بينهما لما قال: إنني معكما أسمع وأرى. وأصل الواو للعطف هنا للمغايرة، فالسمع غير الرؤية، وقوله سبحانه وتعالى: إنه هو السميع البصير. وبما أن السمع والبصر جاء في نفس الآية متتابعين بلفظين متغايرين، فهذا يدل على أنهما متغايران، حتى لا يقال إن القرآن فيه لغو أو فيه كلام تأكيد بدون فائدة. فالسمع مغاير للبصر، غير أنهما يتعلقان بنفس المتعلق ولهما نفس نوع التعلق. بمعنى، دائما نقول أن صفات المعاني نعرفها بأنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى. الآن تبدأ القيود التي تحدد هذه الصفة. السمع والبصر نوع التعلق هو نوع انكشاف، كالعلم، العلم ينكشف به جميع الأمور كما رأينا. فالعلم صفة انكشاف تنكشف بها جميع الأمور، أي جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات. طيب والسمع صفة تنكشف بها جميع الموجودات. طيب البصر صفة تنكشف بها جميع الموجودات. إذن ما هو نوع التعلق؟ هو انكشاف للسمع والبصر. ما هو المتعلق؟ أي الله يسمع ماذا؟ يسمع كل موجود. صحيح. ويبصر ماذا؟ يبصر كل موجود. لذلك كانت صفة السمع والبصر يمكن أن نعرفهما بتعريف واحد، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بهما جميع الموجودات، أو ينكشف الله بهما، يكشف الله بهما جميع الموجودات. ما معنى انكشاف؟ يعني إدراك، يعني إحاطة. ما معنى الموجودات؟ الموجودات قسمان. رأينا في أول الدروس أن المدركات ثلاثة أصناف، إما أن يكون المدرك والمعقول واجبا أو مستحيلا أو جائزا. الواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال، أي موجود لا يقبل العدم. والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت بحال، أي معدوم لا يقبل الوجود. والجائز هو ما يصح ثبوته ونفيه، ما يقبل الثبوت والنفي، أو ما نقول ما يصح وجوده وعدم. إذن أي هذه الأصناف من المدركات هي متصفة بصفة الوجود؟ واجب ومستحيل وجائز. فنقول أن الواجب هو المتصف بالوجود أزلا وأبدا، فهو فالواجب كمثل ربنا سبحانه وتعالى يسمى واجب الوجود، أي يجب له الوجود بلا بداية ولا نهاية. إذن عندنا الواجب نوع من أنواع الموجودات، أي يتصف بالموجود. المستحيل لا يتصف بالوجود لأنه معدوم لا يقبل الوجود. بقي عندنا الجائز. الجائز ينقسم إلى قسمين، الجائز العقلي أو الممكن العقلي ينقسم إلى قسمين، جائز معدوم وجائز موجود. ما معنى جائز معدوم؟ إذا قلت لك بحر من زئبق، هل يوجد الآن في الوجود بحر من زئبق؟
1: لا.
2: إذن هو معدوم. هل يصح وجوده؟ يصح وجوده. لذلك كان البحر من الزئبق من صنف الجائزات التي يصح وجودها وعدمها. نعم هي الآن معدومة، لكن يمكن لله سبحانه وتعالى أن يوجدها. فإذا قلت أن فلانا تزوج ولم ينجب بعد، فأولاده الذين سيأتون بعد سنوات مثلا، بعد سنة أو أقل أو أكثر، هم في حيز الوجود أم في حيز العدم الآن؟ الأبناء
1: في حيز
2: العدم. لكن يجوز وجودهم أم لا؟
1: نعم.
2: إذن الابن الذي لم يوجد بعد هو في حيز، هو في قوة الموجود، لكنه ليس موجودا. هو معدوم.
1: نعم.
2: يصح وجوده، يعني هو موجود بالقوة. ما معنى بالقوة؟ يمكن أن يوجد لكنه معدوم. لكن الابن الموجود حقيقة هو ماذا؟ يسمى جائز موجود. إذن الجائز نوعان، جائز معدوم يصح وجوده، وجائز موجود يصح عدمه. نحن نتحدث عن الموجودات. إذن كم عندنا من نوع للموجودات؟ نوعان، الواجبات كلها موجودة، والجائزات الموجودة بشرط أنها موجودة. فنقول الله سبحانه وتعالى يسمع الموجودات، سواء كانت الموجودات هذه واجبة أم جائزة. والله سبحانه وتعالى يبصر الموجودات، سواء كانت هذه الموجودات واجبة أو جائزة. من بين الموجودات ماذا؟ ذاته. فنقول الله يسمع ذاته ويبصر ذاته. الله يسمع صفاته، أي صفات المعاني اللي هي موجودة، ويبصر صفاته. والجائزات الله يسمع ويبصر كل الجائزات الموجودة، أنا وأنت والشمس والقمر والسماء والأرض، جميع الموجودات. هذا أولا. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى سمعه يقتصر على الأصوات، وبصره يقتصر على المرئيات، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل صوت مهما كان قويا أو ضعيفا، ويبصر كل مرئي مبصر، واضحا كان أم لا، صغيرا كان أم كبيرا، نقول إذا أردنا أن نصف الله بصفة كمال فنقول أنه يسمع كل موجود، من بين هذه الموجودات الأصوات والمبصرات والمرئيات. نعم. فالله يسمع الأصوات ويسمع الأجسام والألوان.
1: نعم.
2: تقول نحن نعرف أن الصوت هو الذي يسمع، أما الجسم واللون يرى، فكيف تقول لي أن الله يسمع الجسم؟ نقول بما أن هذا الجسم في حيز الموجود فالله ينكشف عليه بسمعه، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. أنت تسمع الصوت وترى المرئية لأن سمعك بآلة وبصرك بآلة.
1: نعم.
2: فسمعك بآلة الأذن وبصرك بآلة العين، فسمعك أصلا يقتصر على الأصوات بشروط، فأنت تسمع الصوت لكن لا تسمع جميع الأصوات، فأنت لا تسمع أصوات الملائكة ولا تسمع أصوات من في القبور.
1: نعم.
2: ولا تسمع أصوات الجن ولا تسمع الصوت البعيد ولا تسمع الصوت الضعيف جدا.
1: نعم.
2: فيجب للصوت أن يكون مسموعا واضحا حتى تدركه. وأنت أيضا لا تبصر جميع المرئيات، أي ما من شأنها أن ترى، فبصرك قاصر على أن يدرك الملائكة وأن يدرك الجن وأن يدرك الأرواح، وهذه كلها موجودة ويمكن أن ترى لكنك لا تراها.
1: نعم.
2: لأن هذه الرؤية كانت بواسطة آلة وهي العين، وهذه الجارحة عندها حد للرؤية اللي هو تو يعبر ما فوق البنفسجي وتحت البنفسجي إلى غير ذلك، بل بالعكس أنت لا ترى من وراء الجدار أو بينك وبينه متر، لكن حجبت بهذا الجدار فأصلا بصرك قاصر.
1: صحيح.
2: وإذا أردنا أن نعضد هذا القول حتى بالأبحاث العلمية، تقول كيف تقول أن الله يسمع اللون ويرى الصوت؟ أصلا ما وصلنا إليه إنما هو كان مبلغنا من العلم، فحتى بتقدم الأبحاث والعلوم ثبت أن الأجسام عبارة عن مجموعة من الطاقة يمكن أن تسمع. هذا الحائط الذي أمامك أنت تراه،
1: نعم،
2: لكنه يسمع، لأن كل ذرة في هذا الوجود هي عبارة عن مجموعة من الطاقات.
1: نعم.
2: جسمك أنت كجسم ترى، صح ولا لا؟
1: نعم.
2: ويسمع، يعني حتى بالآلات الحديثة القوية هناك صوت نابع من هذه الذرات.
1: صحيح.
2: حتى الأصوات هي عبارة عن ماذا؟ عن ذبذبات إلى غير ذلك. في القديم لم يكن يعرفون هذه الذبذبات، الآن صاروا يرون الصوت إذا خرج عبارة عن ذبذبات بالضبط.
1: نعم.
2: يعني هذا حتى من باب التقريب، إذا كان هذا جائزا فكيف بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: إذن الله سبحانه وتعالى متصف بصفتي السمع والبصر، وأدلة السمع والبصر هي أدلة نقلية وعقلية، غير أننا معاشر أهل السنة،
1: نعم،
2: يرون أن معاشر أهل السنة يرون أن إثبات صفتي السمع والبصر بالنقل أقوى من العقل، عكس الأربع صفات اللي كنا نشوف فيهم اللي هي صفة العلم والإرادة والقدرة والحياة. هذه الصفات حتى لو لم يرد لنا نص شرعي يمكن أن نصل إلى إثبات هذه الصفات للإله المعبود بحق عن طريق الدليل العقلي.
1: نعم.
2: أما السمع والبصر خلاف، الجمهور يرون أن الراجح أننا نثبتها لأجل ورود النص الشرعي، خلاص انتهى الموضوع. طيب ما هي الأدلة الشرعية النقلية؟
1: كثيرة جدا،
2: يعني مفتتح سورة المجادلة،
1: صح، قد سمع الله
2: قول التي تجادلك في زوجها، ويقول الحق سبحانه وتعالى في آخر الآية إن الله سميع بصير،
1: وبعدها قال يسمع تحاوركما،
2: يسمع
1: في نفس الآية. نعم.
2: ويقول الحق سبحانه وتعالى
3: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله.
1: نعم.
3: ورأينا في سقنا الآية يقول الحق سبحانه وتعالى إنني معكم أسمع
1: وأرى.
3: نعم. وفي البصر إنه بكل شيء بصير. الآيات كثيرة جدا. نعم. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت إلى آخر.
1: نعم.
3: الحديث
1: صحيح، لتدل على أن هي ما سمعتش هذا الـ
3: نعم والله سمع المحاورة.
1: نعم.
3: إلى غير ذلك من الأدلة. طيب، وبالدليل العقلي.
1: نعم.
3: قالوا لو لم يكن الله سميعا بصيرا لكان متصفا بأضداد هاته الصفات.
1: نعم.
3: فضد السمع ماذا؟ الصمم. وضد البصر العمى. والصمم والعمى صفتان من صفات النقص، والنقص في حقه محال. وقد سبق أن قلنا أن الله متصف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص، فواجب اتصافه بصفات السمع والبصر، لأنه لو لم يتصف بهما لاتصف بضديهما، والضد محال
1: في حق ربنا سبحانه.
3: لكن حتى نبدأ في الختم.
1: نعم.
3: لكن قالوا نحن لا نسلم أنه لو لم يرد النص الشرعي، احنا تو أثبتنا سمع البصر انتهى الموضوع
1: النص الشرعي.
3: طيب لو لم يرد النص الشرعي هل كان لزاما في حق الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالسمع والبصر؟ الراجح أنه لا. يعني يمكن أن يختلف العقلاء، الناس يقولوا يجب في حق السمع والبصر، والآخر يقول لك لا. طيب كيف لا وأنت قلت لو لم يكن سميعا بصيرا لكان متصفا بصفات النقص؟ قال ليس بالضرورة. لماذا؟ ألم نرى أن السمع والبصر صفتان من صفات الانكشاف؟
1: نعم.
3: ونحن نقول أن الأصم والأعمى فيهما نقص.
1: صح.
3: بسبب ماذا؟ بسبب أن الأعمى عنده نقص في إدراك المرئيات، والأصم عنده نقص في إدراك المسموعات. طيب هذا في شأن الحوادث، أما في شأن الله تعالى المسموعات والمرئيات هي من متعلقات صفة العلم.
1: العلم.
3: فالعلم ينكشف به أو ينكشف تنكشف به ماذا؟ كل الأمور، من جملتها ماذا؟ المسموعات والمرئيات. فلو لم يثبت أو لو لم يثبت العقل صفة السمع والبصر لما لزم من ذلك نقص، لان المسموعات والمرئيات.
1: نعم.
3: سينكشف الله عليهما بصفة ماذا؟ العلم. فبطل وجود النقص.
1: يعني هذا المذهب وحد السمع والبصر والعلم وجعل هذا الأمر بينهم.
3: نعم.
1: سواء،
3: كأنها صفة العلم تنكشف بها جميع الأمور، فلا حاجة لاتصاف السمع والبصر، هذا من حيث العقل.
1: نعم.
3: لذلك قلنا أن السمع والبصر أدلة إثباتهما القوية ليس العقل.
1: نعم.
3: إنما هو النقل الدليل الشرعي. والحمد لله نحن نقرأ القرآن كل يوم.
1: صحيح.
3: ونعرف أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع والبصر، وأيضا نستأنس بالدليل العقلي.
1: صح. نستأنس
3: بالدليل العقلي أنه لو لم يكن سميعا بصيرا لاتصف بضديهما، والضد هنا صفة نقص، واتصاف الله بصفات النقص محال، فوجب اتصاف الله بصفة السمع والبصر المطلقين.
1: صحيح.
3: المطلق سمع مطلق، بصر مطلق، سمعه ليس كسمعنا، فالله ليس له آلة للسمع، وبصره ليس كبصرنا.
1: نعم.
3: فالله لا يبصر بعين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
1: بارك الله فيكم سيدي محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. أخوكم هيثم الإمام يقولكم إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
4: مستمع الحبيب، ابدأ الناس بالسلام وحييهم بالبسمة، وكن طلق المحيا وأعرهم الاهتمام، لتكن حبيبا إلى قلوبهم قريبا منهم. انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها أمورك، وتراجع فيها نفسك، وتتفكر في آخرتك، وتصلح بها دنياك. أقول لك يا صاحبي، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا أظلم الليل انقشع، وإذا ضاق الأمر اتسع، ولن يغلب عسر يسرين. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. بعد الجوع شبع، وعقب الظمأ ري، وإثر المرض عافية، والهم يتلوه السرور، فدوام الحال من المحال. فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي. وكم أمر تساء به صباحا، فتأتيك المسرة بالعشي. إن العمل الجاد المثمر يحرر النفس من النزوات الشريرة، والخواطر الآثمة، والنزعات المحرمة. إذا عرف الإنسان نفسه والعلم الذي يناسبه، وقام به على أكمل وجه، وجد لذة النجاح ومتعة الانتصار. التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم، لا، بل من عنده همة وثابة ونفس متطلعة وصبر جميل، أدرك العلياء، وبقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، يغوص البحر من طلب اللآلي، فيحظى بالسيادة والنوال. مستمع الكريم، لا تستقل برأيك في الأمور، بل شاور، فإن رأي الاثنين أقوى من رأي الواحد. كالحبل، كلما قرن به حبل آخر قوي واشتد. لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة، بل استفد منه بغض النظر عن مقصد صاحبه، فإنك إلى التقويم أحوج منك إلى المدح. من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان. واعلم أن أنسب مكان لراحة النفس وهدوء البال والبعد عن التكلف هو بيته. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله،
1: فداك يا حبيب الله،
2: نفديك
3: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
2: يا أكرم خلق الله.

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله،
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: أشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفنان الكريم من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن ألقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات الطيبة الندية من هذه السلسلة المباركة التي أرجو من الله مبتهلا إليه أن يجعلها لوجهه خالصة، وهي تحوم حول سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم ومصنف الإمام البخاري الأدب المفرد، وهي عقد الزبرجد من الأدب المفرد. أعاننا الله وإياكم على فهم سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبب الله السنة، حببها الله، جعلها محببة لقلبي وقلوبكم، آمين. كرما إحسانا وأنت الكريم المحسن، فاللهم حسناك وزيادة يا حي يا قيوم، عوائدك فينا الحسنى وزيادة. مرحبا مستهل هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخيرات والمسرات شيخ ماهر، ربي يحفظكم وربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل منا ومنكم
7: أمين
8: صالح الأعمال وإن شاء الله عيد سعيد مبارك على الجميع نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم
7: يا رب بجاه النبي محمد
8: دكات هذه إن شاء الله يا رب العالمين وأن يعود إن شاء الله على الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات يا رب
7: بجاه سيدنا رسول الله
8: حج مبارك إن شاء الله مقبول لجميع حجاجنا إن شاء الله يروحوا بالسلامة يا رب العالمين
7: جعلنا الله وأمنع الموانع وهذا هذه السنة فاكتب اللهم لنا ولكم أجر من حج وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر
8: آمين.
7: آمين كرما وأنت الكريم به استوقفتنا عنوانة لطيفة الأسبوع الماضي في أبواب الأدب المفرد
8: نعم.
7: عنوان لها الإمام البخاري باب دعاء
8: الرجل
7: المسلم
8: على
7: من ظالمه
8: نعم نعم الدعاء الذي الباب الذي يليه شيخ ماهر هو باب من دعا بطول العمر باب من دعا بطول العمر
7: به
8: وضع فيه حديث سيدنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت فدخل يوما فدعا لنا فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له على سيدنا أنس
7: شوفك المقام هو يتعشم بالضبط. يستلطف في سيدنا يشفق عليه خويدمك في سياق التصغير
8: أشقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له
7: وذاك ما كان فدعا كثر لي ولده وطال بالضبط. عمره
8: بالضبط قال فدعا لي بثلاث فدفنت 103
7: أيه
8: معناها هو لما سيدنا أنس حدث بالحديث هذا السينان تلميذه من التابعين كان عمره 103 قال فدعا لي بثلاث فدفنت 103 وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة شوف
7: يعني أحفاد الأحفاد
8: نعم سيدنا أنس راه بسم الله ما شاء الله رزق ربي تبارك وتعالى ببركة
7: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
8: نعم وكان عنده 46 ولد وبنت 46
7: ما شاء الله
8: أولاد وأحفاد مجموعين مع بعضهم
7: أولاد وأحفاد 46
8: 106 أولاد وأحفاد مع بعضهم
7: 106
8: نعم
7: ما شاء الله
8: نعم لأنه كان
7: سيدي بسم الله ما شاء الله
8: نعم كان عتر
7: وعشيرة
8: تزوج كثيرا أي. وزوجاته منهم من طلق منهم من توفيت يعني وتعرفك التسري قديما كان موجود فلذلك هذا هو السبب يعني كثرة الأولاد فرضي الله تعالى عن سيدنا أنس بن مالك هو فيها يعني جواز الدعاء بطول العمر هذا المعنى شنيا يعني ربي يطول في عمرك قول احنا في الخير بطبيعة الحال نعم ثم قال باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل
7: يستجاب لعبدي
8: للعبد ما لم يعجل
7: ما لم يعجل
8: إذا مستعجلش نعم وضع في حديث سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي يعني بعض الناس هذه مشكلة بالحق يعني شيخ ماهر بعض الناس يقول لك يا أخويا يعني ندعو في ربي وكذا ويا أخويا ونصلي وما زال ما استجب ليش تقول له أخويا شكون قال لك أنت ما استجب لكش أرى ربي عز وجل يعرف شنو عندك وشنو خصوصياتك وشنو حالتك وشنو وضعك ويعرف دواخلك ويعرف سريرة اللي أنت يعني قاعد معناتها تواجه بها في الناس ويعرف كل شيء ولذلك المولى تبارك وتعالى أنت فقط أدعوه أنت مهمتك أنك تدعي ربي عز وجل
7: من الدعاء وكن ملحاحا ولا تتضجر
8: بالضبط ليش لأني هو تبارك وتعالى سيعطيك ما يعني يصلح لك في دنياك وآخرتك إما أنه يعطيك
7: أنك
8: مباشرة
7: أنك تجهل ما يصلح لك
8: بالضبط
7: إما نعم. تجهل اللي يصلح بيك سبحان الله
8: نعم أغلب الناس تجهل ما يصلح بيها أغلب الناس يعني سبحان الله يعني ف يعني بين يعني ناظري قصة أريد أن أقصها على السادة المستمعين الكرام في هذا الباب يعني لها علاقة بهذا الباب يعني ثم فلاح كان دائما يقول أنا والله ندعو في ربي كذا والرزق شوية والرزق شوية نقول له يا أخي الدعاء راه أنت مهمتك أنك تدعو الله تبارك وتعالى والرزق من عند ربي عز وجل الرزق بيد الله ساعات الفلاحة تكون لباس ساعات الطر لباس ساعات الطر شوية الماء يعني سبحان الله ساعة الداوي والماء موجود، ولكن الله مستعان جي حشرات جي كذا، فهذا كله من عند الله تبارك وتعالى. فهذا كان زراعة القصب شيخ ماهر،
9: عرفت القصب يستخرج منه السكر
8: بالضبط،
9: قصب سكر،
8: القصب اللي عندنا احنا الدرع يصنع به الدرع يعني بالضبط نعم. فهذا يحطوا له كالفزعات باش يتم العصافير كالزرزور يقولوا له، في معنا ياكل
9: الفزعات
8: بالضبط، شوف الفزعات وتهر به. لكن لما تاتي هذه يعني في العاده تاكل 15 بين 10 و 15% من المحصول هذا الزرزور ياكله، واضح به، لان العصافير الصغيره ترى ما لا نرى، هي اصغر، ثم حشرات أخرى وجراثيم ربما أشياء أخرى ما هي أصغر منها تراها العصافير ونحن لا نراها. فلما كثر من هذا عمل مضخمات صوت وكذا هربت تلك العصافير، لكن 80% من المحصول ألقاه أتلف. لماذا؟ لأن توجد حشرات أخرى كان يراها العصافير هذه، كان يأكلها ويأكل من سبحان الله
9: من الصالح لمك العصافير تأكل هاك الحشرة
8: بالضبط. يعني الله عز وجل
9: فزعات في باله حيطة واحتياط
8: بالضبط بالضبط
9: أيوة، لكنه جاهل بما سيكون من أمر الزرع
8: بالضبط. وهو كذلك شيخ ماهر، لذلك يعني أنت أدعو الله وأترك الباقي على الله عز وجل. ما معنى أترك الباقي على الله؟ يعني أن المولى عز وجل أعلم بك من نفسك وأقرب إليك من نفسك، وهو أعلم من الذي يصلح لك. إن شاء سبحانه أعطاك ما طلبت حرفيا وفي وقتها، وإن شاء أخره لك في الآخرة فيكون أضخم وأنت محتاجها يوم لا ينفع مال ولا بنون، تبدأ الناس ترعش وخايفة وكذا، أنت تأتيك يعني إجابة الدعوات تأتيك تترى أعمال صالحة تضاف إلى رصيدك ستفرحك وتبهجك وأنت تكون في حالة يعلم الله بها، أو أن المولى عز وجل يرفع عنك بلاء. وهذه من أحسن الأشياء. علاش احنا لما في الدعاء ساعات نقول الشيخ مار لهم يعني ابتلينا بما نطيق، حين لا نطيق بعض الأمور فيرفع الله البلاء عنا، ندعوه فيرفع الله عنا البلاء. وسبحان الله حين البلاء يكون نازل والدعاء طالع، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا يرد البلاء إلا الدعاء،
9: يعتلي جان في السماء
8: لا يرد القضاء عفوا إلا الدعاء،
9: نعم هذا يرد هذا
8: بالضبط. يعني هذا يعني سبحان الله، لذلك لا يعجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. استعجلش مش تدعو نهير نهيرين، لا أنت واصل، أنت لحظة الدعاء أصلا فيها تذلل لله، فيها خشوع لله، فيها خضوع لله تبارك ربنا وتعالى. ثم أيضا حديث آخر مهم جدا عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. يعني تحب ربي يستجيب الدعاء، أول حاجة ما تدعوش بحاجة فيها إثم، ربي يرزقني قرارة خمر مثلا، ما تجيش غير معقولة، سوء أدب مع الله عز وجل، على غير أنها محرمة، واضح. ثم قطيعة رحم ما تجيش ربي يفرق فلانة على فلانة ولا كذا، علاش لماذا قطيعة رحم
9: البعض للأسف
8: بالضبط بالضبط، أو يستعجل، أو تقول أي وقتاش هرنا ندعو هنا كذا، هذا كله سوء أدب مع الله.
9: مع الله
8: نعم فيقول دعوت فلا أرى أن يستجيب لي فيدع الدعاء. هذا طبعا نبه أيضا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ذلك قال البخاري باب من تعوذ بالله من الكسل،
9: ونختم به
8: نعم
9: بإذن الله باب من تعوذ بالله من الكسل.
8: نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك يا رب العالمين. طبعا الكسل يعني إنسان سبحان الله أحيانا تمر به فترات صحيح يمكن معناها مؤقتة، ما من غير المعقول أن تكون حياته كلها دون نشاط دون عمل دون مثابرة دون التبكير، يكون كسول في أموره كلها، هذا صراحة يعني ستعيقه في نموه في حياته في كل شيء، لن يستطيع تحقيق أي شيء وهو ملازم للكسل. ثم أيضا وضع حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. اي نعم، فهذا كله فيه حث للمسلم على النشاط على العمل. كان البخاري يعني يوعظ القارئ بعكس ما يضع، عرفت؟ يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكسل، يعني لابد أن تكون نشطا أيها المسلم.
9: وفي سياق الدعاء نعم، مش يترك الأسباب والأخذ بها ويقول هاو كان ندعي، لا
8: بالضبط،
9: يأخذ بالأسباب،
8: يأخذ هكا بالأسباب
9: ولا يعتقد فيها،
8: هذا أهم شيء،
9: يعتقد في مسببها
8: نعم،
9: ثم يشيع ذلك بالدعاء.
8: نعم، ما هو كذلك. نعم،
9: قل ما يعبأ بكم ربي لولا
8: دعاؤكم،
9: يعني لا يلتفت إليكم أصلا لولا دعاؤكم.
8: بالضبط بالضبط.
9: الشاهد من الآية الكريمة
8: لأنك
9: حبل نعم، الوصل المتين بينك
8: بالضبط وبين بالضبط الله. كنت دائما على تواصل أيوة، ولم تقطع،
9: هو الدعاء.
8: نعم،
9: نسأل الله أجره الله على لساني وألسنتكم وألسنة أخينا المستمعين. آمين آمين. كتب الله لنا ولكم إن شاء الله أجور من لزم باب وفناء الدعاء. اللهم آمين. عل قلوبنا بك واجعل ألسنتنا وإياكم تلهج بذكرك يا حي يا قيوم، حتى نلقاكم والسادة المستمعين في حلقة مقبلة بإذن الله من عقد الزبرجدي من الأدب المفرد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، عقد الزبرجد من الأدب المفرد، عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد، ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس. معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، ويرافقنا كالعادة سلام الشعري معنا في الإخراج.
2: سلام عليكم، عليكم سلام، أسلم عليكم فردوا سلام.
1: وبلمساته الفنية جميلة يسلم عليكم مخرج حسنتنا اليوم. تحية طيبة ليك يا سالم، ربي يبارك لك. إن شاء الله أحمد الطبيبي معنا اليوم زاد في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحسن. ذكركم 71-136-1000 يستقبل مكالماتكم، ومرحبا بكم كذلك على صفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم كالعادة، مع المواضيع اللي تهم التربية، مع المواضيع اللي تهم صغيراتنا. ما اليوم الحقيقة باش نحكي لكم على استثمار في مستقبل أولادك اللي يوفره لك حساب ادخار الوفاق. ديما نحلموا نشوفوا صغارنا ناجحين، نحلموا بهم يكبروا يقراوا ويحققوا أحلامهم خطوة بخطوة. أما النجاح هذا يحتاج تحضير من توا، ويحتاج حلول تساعدك تبني مستقبلهم بكل ثقة واطمئنان. مع بنك الوفاق حساب ادخار دراسة يرافقك باش تحضر المصاريف الدراسة الجامعية متاع أولادك بطريقة سهلة ومتوافقة مع مبادئك. كل شهر ادخر المبلغ اللي يناسبك وعلى راحتك، وبشوية بشوية تبني راس مال يساعدك تواجه مصاريف التعليم في المستقبل. ومع حساب ادخار دراسة الوفاق تتمتع بإمكانية الانتفاع بتمويل يوصل حتى الأربع مرات قيمة المبلغ المدخر، وبالنسبة تفاضلية زادة، ومدة سداد التمويل ينجم يوصل حتى ل 36 شهر. والأهم من هذا الكل، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية حسب صيغة المرابحة. تحب تحضر المصاريف الجامعة، تحب تضمن مستقبل دراسي أفضل لأولادك وتواجه غدوة بكل راحة بال، حساب ادخار دراسة هو الحل مع بنك الوفاق. الادخار ما عادش مجرد مبلغ يتجمع، الادخار ولا استثمار في علم أولادك وطريق يفتح لهم أبواب النجاح ومستقبل واعد.
3: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقائنا المباشر في الزيتونة والناس، مواصلين معكم الحديث عن الأطفال، عن الأسرة، عن التوازن، عن سعادتهم النفسية، عن الجانب السلوكي متاعهم، كيفاش نخدموا عليه أكثر باش يكونوا أولادنا دائما أخلاقهم وسلوكهم والقيامة متاعهم متشبعين بها ويعرفوا خاصة هالجوانب هذه ملمين بها. نرحب بك من جديد الاستشاري التربوي أسرية أستاذ نسينا البرجي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك منورتنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك أختي مريم، تحية أخويا سالم والخويا أحمد، تحية للمستمعين الكرام في كل مكان،
0: ربي يحفظهم إن شاء الله، تحية ليهم وإن شاء الله دائما قدموا لهم الإضافة والإفادة. الحقيقة اليوم موضوعنا مهم جدا في العائلات والأهم، يعني هو مزوز كبار واختاروا حياتهم وكل، باش نحكيوا على التفكك الأسري والأثار متاعه الأبناء. اللي يهمنا أكثر هو الأطفال، لأنه الكبار الأزواج اللي اختاروا بعضهم وربما صارت ما بيناتهم إشكاليات وانفصلوا أو اختاروا، هما يعني كبار في العمر ويتحملوا نتيجة الأخطاء متاعهم، لكن الأثر على الأبناء، أثر على النفسية، أثر على سلوك، أثر على فهمهم لقيمة العائلة، الأثر وقت اللي ربما حد من الأبوين يخل بمسؤولياته وواجباته، كيفاش ينجم تكون نفسية الطفل اللي يعيش هالتفكك الأسري، اللي يعيش ربما ما يعيش ربما طلاق والدين بصفة هكاك واضحة، لكن يعيش انفصال ربما متاع الوالدين. هذا كيف قداش ينجم يأثر على الأطفال. خلينا ساعة من بداية، شنو هو التفكك الأسري؟ معناتها كان ناخذ المفهوم وبطبيعة الحال أبرز الأسباب اللي تنجم تهزنا للتفكك الأسري.
1: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم. يعني في قلت نحكيه على التفكك الأسري، احنا عادة باش ننطلقوا يعني كي نقولوا أسرة نقولوا أمان عاطفي، نقولوا أب وأم وأبناء.
0: نعم.
1: ولكن عكس ذلك هو التفكك الأسري، يعني إن يعني غياب الأمان العاطفي، غياب التواصل داخل الأسرة، يعني كل طرف غير مسؤول.
0: نعم.
1: كل واحد فيهم يعني يلقي باللوم على الطرف الثاني.
0: صحيح.
1: يعني
0: يعني كالحاضر الغايب زيدا.
1: نعم، ويعني الهروب من قيامهم بواجباتهم ومسؤوليتهم تجاه بعضهم أولا وتجاه أبنائهم، يعني تجاه الأسرة ككل. هو لهنا من الأنانية طبعا انه الاب والام يخمموا كان في رواحهم. علاش؟ خاطر وجب دائما التذكير انه علينا انه نفصلوا بين علاقتنا كازواج وعلاقتنا كاباء وامهات. يعني ربما دورنا كاباء يعني كازواج ينتهي بالانفصال بالطلاق، ولكن دورنا كاباء يبقى مدى الحياه
0: دائم.
1: فعلى هذاك مسؤوليتنا ما زالت قائمه ومتواصله.
0: يعني سامحني كي تقول انت تفكك الاسري، يجي لبالنا انه الروابط داخل الأسرة في حد ذاتها ضعيفة، ماهيش متماسكة، ماهيش متينة، ماهيش قوية.
1: نعم.
0: أو كذلك المشاكل اللي تنجم تصير داخل البيت والاضطرابات اللي تنجم تصير داخل البيت، هي كلها تهزنا للتفكك الأسري.
1: طبعا إذا فمش حوار، فمش تواصل فعال، يعني إدارة المشاكل والانفعالات اللي هي طبيعي إنه تصير، ولكن احنا نخليها تتراكم غير ما نديروها جيدا. أو كما قلنا الأب والأم الحاضرين الغايبين، يعني متواجدين أو ربما مفهوم للزواج أساسا خاطئ.
0: صحيح.
1: يمشي في بالهم هو فقط يعني هكا انتهى الزواج، تو كل واحد يخدم على روحه، يجيبك المصروف يقسموه ويحاسبوا بعضهم. حتى في علاقة بالتربية، تربية الأبناء كذلك، يعني ما همش فاهمين حقيقة التربية وعليش هي مسؤولية وهي تواصل كذلك فيما بعد. هذا كله إذا كان مش واضح من البداية بالنسبة للآباء والأمهات، وإذا مش هدف من الأول مرسوم على قاعدة صحيحة وثنية صحيحة، هاو علش احنا نحب نتزوج وشو الهدف متاعنا كان كأزواج أو كأبناء
0: ممكن بعد كي ننجبوا معناتها.
1: طبعا مع في تربيتنا للأبناء هذا الكل إذا مش واضح من الأول راهو من فترة الخطبة راهو باش نلقاو برشا تحديات فيما. صحيح. بعد خاصة بعد يعني بعد السنة الأولى من الزواج تبدأ برشا أشياء يعني تتكشف بشوية ربما فيهم حتى يقولك أنا اخترت اختيار خاطئ أو أنا تسرعت ربما. وينجم يصير أنه تكون الزوجة حامل أو تنجب الطفل الأول، أو حتى ساعات يعني بعد إنجاب الأبناء في مرحلة معينة يقولك بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة يقولك لا أنا اختياري خاطئ. أنا اختيار خاطئ 20 سنة وعندك أبناء وتقولي اختيار خاطئ؟ الخطأ في تفكيرك لهنا، يجب مراجعة التفكير متاعنا. عنا علاقة وإحنا مسؤولين تجاه هذه تجاه يعني أبنائنا وتجاه صحيح. زوجتي وتجاه زوجي كذلك. احنا لنلوم الزوج لنلوم الزوجة يعني ربما أحد الطرفين، ولكن احنا الاثنين ربما الاثنين المفروض نحكي معهم كشخص واحد. صحيح مختلفين هما يعني تماما، يعني شخصية الرجل ليست كشخصية صحيح. المرأة مختلفة تماما، لأن ما هوش من نفس الدار، ما هوش من نفس البيئة، ربما حتى كان هما أقارب راهو سبحان الله العائلات مش كيف تربي صغارها، فما اختلاف. والخطأ شنو ديما نقول لهم أنا ندخلوا بتوقعات كبيرة، ندخلوا بتوقعات كبيرة، أنا زوجي باش يكون

0: إنه الطفل يحتاج البيئة آمنة، يشعر فيها بالحب والطمأنينة، وقت اللي يشعر بالعكس، يعني يشعر بأجواء التوتر، الخلافات، القلق، الخوف، الحزن، الانطواء، ضبابية، مش فاهم. زادة ساعات أطفال يعيشوا في هما بيدهم يعيشوا مع العلاقة مع الأب والأم، مش عارفين هل باش يستمروا مع بعضهم البعض، هل ربما باش ينفصلوا، هل فما تفكك، يعني هاك الانطواء وهذاك الكل قديش ينجم يكون في البيئة الأساس متاعها بيئة آمنة بالبيت، بيئة آمنة للطفل
1: مفروض.
0: الأساس متاعها يعني هاي. إذا كان هو يعيش هالمشاعر دي متاع القلق، الخوف، الاضطراب، الحزن، أكيد باش تأثر عليه برشا باختلافاتها وبدرجاتها
1: طبعا، وباش تأثر عليه سلبا، وباش يحس بألم كبير. الطفل مهما كان سنه يعني بعد انفصال والديه باش يحس بألم كبير، وكأنما يعني هو من وقع، يعني من تم خداعه او خيانته، هو اللي تخدع في والديه، خاطر مصدر الأمان بالنسبة لي هو يعني تزعزع. كيفاش انا بابا وامي قدوة والمثال، كل واحد يمشي في ثنية، وانا مع شكون باش نتربى، انا مع شكون كيفاش نعيش انا اللي جاي من ناحيتي، حتى ولو هو مازال راهو صغير بالكل، فهذه التساؤلات والمخاوف راهو رغم صغر سنهم يتاثروا برشا.
0: فربما انت كولي ما تفطنش انه صغيرك متاثر بهيك حاله الانفصال او الخلافات او المشاكل اللي صايره.
1: نعم، وحنا نلاحظوا هذه مثلا في قله التركيز، تولي مثلا في الحياه العاديه مش كان في القرايه، وتوضح أكثر في القراية لهنا، أكل مزاجية، ربما الانعزال والانطواء، أيضا سرعة الغضب، خيبة أمل كما قلنا في والديه اللي كانت حاطة لهم صورة معينة، ربما يولي عنا مشاكل سلوكية كما العدوانية، كما العنف، كان لفظي وإلا يعني جسدي، فالحزن، عدم الثقة، هذم الكل راهو يشكلوا خطر خطر الحقيقة إذا ما عرفناش أساساً كيفاش نوصلوا معلومة الانفصال أو الطلاق. راهو المفروض تتهيئ لها يا أب ويا أم باش تحافظ على توازن نفسي عند ابنك وعند بنتك.
0: نعم، مازلنا مواصلين نحكي معكم في الموضوع هذا. 71-136-1000 باش نمشيو لفقرة أولادنا في عينينا مع الأستاذة تسنيم إمام، معنا هي إن شاء الله باش نحكيو في هالموضوع هذايا في فقرة كما قلت أولادنا في عينينا.
2: أولادنا في عينينا، أولادنا في عينينا.
0: معنا مباشرة أستاذة تسنيم إمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: يومك سعيد ومبارك أستاذة.
3: يومكم أسعد يا ربي. تحية ليك وللأستاذة الفاضلة نسرين.
0: شكرا، ربي يبارك لك إن شاء الله. اليوم كما قلت باش نحكيه على التفكك الأسري والأثر متاعه خاصة على نفسية الأبناء وعلى الأبناء، لأنه محتاجين أنه نفهموا شنو اللي تنجم يصير بعد ما الأسرة ربما ما تفكرش أنها تستمر أو أنها تكمل مع بعضها البعض، شنو اللي يصير للأبناء. فأنت اخترت عنوان التفكك الأسري جراح خفيف وصناعة أمل. أنا شدني العنوان ونحب نعرف وين صناعة الأمل باش تكون إن شاء الله معاك نكتشفوا هذا. تفضل سيدة تسنيم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نحمد الله جميعا الذي جعل لنا الأسرة سكنا ومودة ورحمة. ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الأسرة ماهيش مجرد أفراد يجمعهم بيت واحد، بل هي حضن تربوي ونفسي وروحي يصنع الإنسان.
0: نعم.
3: نحكيه مريوم الغالي على التفكك الأسري، رانا مانيش نحكيه على الطلاق أو الانفصال فقط.
0: صحيح،
3: رانا نحكيه على زلزال صامت. أنا نسميه زلزال صامت، ينجم يهز أعماق طفل ما يملكش الكلمات باش يعبر على وجيهته. أولادنا ينجموا ينسوا برشا أحداث، لكن عمرهم ما ينسوا شعور الخوف اللي عاشوه، عمرهم ما ينسوا الإهمال اللي حسوا به، عمرهم ما ينسوا زاد الكلمات الجارحة اللي ممكن يكونوا سمعوها بين والديهم. كعليش وقت اللي باش نحكيه على التفكك الأسري اليوم لازمنا نحكيه على مستقبل أجيال كاملة، ما هوش على مشكلة عائلية عابرة. فالولي اليوم لازم يفهم كما كنتوا تفسروا بكري مفهوم التفكك الأسري قبل ما يعرف أسبابه، قبل ما يعرف صناعة الأمل وين مش تجي. التفكك الأسري راهو اختلال العلاقات داخل الأسرة، فقدان الأسرة للوظيفة الأساسية متاحة في توفير الحب والاستقرار والتربية السليمة.
0: نعم، خاصة أنه فكرة أنه الأسرة ما عادش توفر الحب، هذه موجعة حقيقة للأطفال في مختلف الأعمار.
3: نعم، الصغير محتاج للحب ومش للشبكة، للاستقرار ولتربية سليمة.
0: نعم.
3: وقت اللي يكون التفكك تفككا ماديا محسوسا كما الطلاق او الهجر واللي هو مسكوت عنه برشا

0: ازواج هاجرين عائلاتهم، يخرجوا واعوام طوال ما يرفع لي حتى شيء، او الوفاه زاده. وقد يكون التفكك معنوي وهو الاخطر بالنسبه لي انا،
1: نعم.
0: وقت اللي نعيشوا فرد دار الكل تحت سقف واحد، لكن فما جفاء، فما طلاق صامت، فما خصومات،
1: هذا
0: وفما
1: الأخطر.
0: صراعات مستمره.
1: نعم
0: هذا زاده من انواع التفكك.
1: نعم
0: من ابرز اسباب التفكك الاسري هذا اللي لازمني انا كام وكبو نسمع توا نتعلمهم باش نلقى لهم حلول، واحد ضعف الحوار. كثير من البيوت لا تهدمها المشاكل وانما يهدمها غياب الحوار.
1: نعم
0: اثنين، الانانيه وحب الانتصار بين
1: مه.
0: الازواج،
1: مه.
0: وقت اللي يولي كل طرف يبحث عن اثبات انه على حق ويلوج على مصلحه الاسره. ثلاثة، وباش نكونوا واقعين، الضغوطات الاقتصادية زادة باب التفكك الأسري. الفقر باب مباشر من أسباب التفكك الأسري. سوء الإدارة، الضغوط،
1: يعني
0: الضغوطات
1: داخل
0: اللي
1: البيت
0: يعيشها
1: ما
0: قد
1: يعرفوش كيفاش
0: تحول المال إلى مصدر صراع.
1: اي او ما يعرفوش كيفاش يتصرفوا في يعني سوء
0: نعم،
1: الاداره، تقصد بها داخل
0: الداخلي
1: البيت.
0: بتاعهم.
1: اي داخل البيت ما يعرفوش يتصرفوا في الاموال اللي تدخل لهم او كيفاش يخرجوها او كيفاش يصرفوا. نعم واضح مهم، لانه
0: من
1: ساعات
0: أسباب
1: تلقى ازواج،
0: التفكك الأسري
1: اي سامحني تسليم، ساعات تلقى ازواج مثلا الزوجه تصرف اكثر، الزوج ربما يحب يدخر او العكس بالعكس، يعني فهذا ينجم يسبب زاد ضغوطات ومشاكل داخل البيت. نعم
0: مش مشاكل ماديه، بل اغلب المشاكل في الديار هي ماديه للاسف الشديد، خاطرنا ما نحطوش لي بوان سوغ لي زي قبل ما نعرف.
1: واضح.
0: واذا ان شاء الله يكون عندنا عليه مجالس الخطوبه وما قبل الزواج لازم نحكيو فيه
1: ان شاء الله في حصص اخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: نعم.
0: فرابعا، من اسباب التفكك وهي مسكوت عنها هي التدخلات الخارجيه. وقت اللي الحياه الزوجيه نتاعي تولي مشروع تدير العائله، الام الحماه والحمو والسلفه والجيران والاصدقاء، هذا طبيعي مش يصير بسبب التفكك. وخامسا واخيرا، ضعف الوازع الديني. أثر الدين ما يمنعش الخلاف، لا، اما يضع له حدودا اخلاقيه تمنع انه يتحول الى حرب مدمره للزوجين وللاطفال. فعندنا خمسه اسباب: ضعف الحوار، الأنانية وحب الانتصار، ثلاثة الضغوطات الاقتصادية، أربعة التدخلات الخارجية، خمسة
1: ضعف
0: الوازع
1: الوزع
0: الديني.
1: الديني.
0: هذا كيفاش باش يأثر على صحة الطفل النفسي؟ من منظور علم النفس، صغيري ولدي يلي تسمع فيا توا ولدك راهو يحتاج لثلاثة أمور أساسية:
1: نعم.
0: حب، أمان، استقرار.
1: وما تنجم يعني ما تنجم تتخلى على حتى واحدة فيهم، ما تنجمش تقول هذه مش مهمة ولا هذه مش أولوية.
0: إذا واحدة من ركائز هذوما غابت تتصدع الأسرة. ولدي ما يفكرش كيفي، أنا لازم نحفظها المعلومة زي كأم وكبو. رجل صغار ما يخموش كما الكبار. وقت اللي رابوا هم ويتعاركوا مش بش يقول هذه خلافات زوجية، لا، بش يترجمها بمعاني أخرى داخليا يا ماري. بش يقول بابا بش يمشي ويخلينا، بش يقول ممكن أنا سبب المشكلة، بش يقول زعما مازال يحبوني وغيره. هيك علاش
1: أسئلة ما تخطرش على بال الولي،
0: ما تخطر، لازم تخطر على باله، خاطر انت ومرتك نجموا تتعاركوا وغدوه الصباح ترجعوا لابس عليكم. انا العركه هذيك باش تحفر في قلب ولدك، وعركه بعد عركه. وصلنا لصغيرات عمرهم توا 20 سنه عندهم حالات مرضيه نتاع قلق، نتاع اكتئاب، نتاع خوف مفرط، نتاع اضطرابات نوم، نتاع انطواء اجتماعي. يعيشوا فيها هذه يوميا مع برشا مراهقين. هذه اسبابها، هيك الخصومات في زمن الطفوله الاولى
1: اللي ما يترعاش فيها حضور الطفل، يعني
0: نعم اللي ما يترعاش فيها جملة
1: حضور الطفل، حاضر ويسمع كل الحاجات. ما
0: فأحيانا أو في أحيان كثيرة الألم هذا النفسي يتحول إلى أعراض جسدية كما وجعة المعدة، كما وجعة البطن، كما الصداع المتكرر. يعني باش يمس ولادي مش في نفسيتهم كهو، حتى في أجسادهم،
1: الجسد نتاعهم.
0: والانعكاسات نتاع الخلافات الأسرية ماهيش باش تكون في حدود الأمراض النفسية والجسدية فقط، بل توصل حتى تمس السلوك والتحصيل الدراسي. والمدرسة، ديما نقول لتلامذتي قول لهم المدرسة ماهيش مكان منفصل على الدار.
1: نعم.
0: راهو ولدك باش يجي للمدرسة باش يجيب معاه العائلة الكل. راهي الحكايات الكل تجينا. وصغيراتنا في الابتدائي يحكيون وجيئتهم الكل.
1: خاصة كي يبدا مرتاح للمربي، معناتها عنده ثقة فيه.
0: الفرق بين المربين في تلقي المعلومة والتعامل معها. غير كي يلقى المعلمة تسمع وتحتضنه يولي يحكي لها كل شيء، يجيب في عائلته الكل معاه. فوقت اللي يعيش الاستقرار الصغير يركز ويتعلم، وقت اللي يعيش الفوضى تلقى العقل متاعه منشغل بما يسمى البقاء النفسي. أكثر من التعلم. ثم حاجة اسمها البقاء النفسي، قلت نحب نبقى عايش لبيس، تولي البقاء النفسي أهم من التعلم عنده.
1: نعم.
0: وتعيش اللحظه في القسم نحن برشة سلوكات عدوانية، نلقى أطفال تتعلم اللي ترى فيه، يرى في حركة في الدار يجي يوريها لنا في القسم، يرى في الصياح يستعمل الصياح من غير ما يكون عنده حتى
1: بنفس الطريقة معناتها،
0: يرى العنف يجي يمارس العنف، يرى الانطواء والعزلة نتاع الأم يمارس الانطواء والعزلة. برشا صغيرات في الابتدائي يعانيوا من ضعف التركيز، العقل مشغول بالخوف، ما ينجمش يركز في الدروس، تراجع دراسي كبير. برشا صغيرات نفيق بهم أنا وكيراهم ما ينجمش يركزوا في القسم، طول نعمل استدعاء ولي نقول فما مشاكل في الدار ولا لا، تقول لي إيه رافع مطلق أو البو في السجن، نقول علاش من أول العام ما جيتش قلت باش أنا نجم نصلح ما يمكن إصلاحه ونقف معاكم. فأدعو الأولياء إذا تلقوا معلمين متفهمين من أول العام أحكيوا لهم مشاكلكم، مش بالضرورة بالتفصيل، أما قول لروا عنا مشكلة في الدار حتى يراعى ذلك الطفل نفسيا. مش كل تلميذ
1: يعني أنه تقول أنت من خلال تجربتك في المدارس وكل أنه أي مشاكل تصير في البيت راهي باش تأثر مباشرة على التحصيل الدراسي وعلى حضوره وعلى تركيزه في القسم.
0: 90% خلينا نقول فما صغيرات ينجموا يتجاوزوا، تكون عندهم سوتيان مغال من أطراف أخرى، يكون الجد وجدة متفاهمين مثلا يدزوا معاهم. أما إذا لا تقريبا 80-90% المشاكل الكبيرة تعمل تراجع دراسي للأسف، أو تعمل أمراض نفسية فقط. قد يكون ما تتعداش الأمراض النفسية ويكون الصغير متميز دراسة، إن عندي حالة نعرفها مليح، يعني نجحت في البكالوريا ب 16 معدل، لكن تعاني من أمراض نفسية وجسدية كبيرة بسبب الخصومات ما قبل الطلاق، بسبب ما قبل الطلاق، العرض في الدار ما قبل الطلاق أثر فيها نفسيا وجسديا. لكن نحن نقول الصغيرات في الابتدائي مش كل صغير نتائجه ضعيفة أو كسور، النجم يكون مثقل بالأوجاع وأوجاع ما يراها حتى حد. لكن الشعور بعدم الأمان وفقدان الثقة لدى الأبناء راهو موجع جدا. أول حاجة يبنيها الطفل في حياته هي الثقة، ثقة في نفسه، ثقة في والديه، ثقة في العالم من حوله. أما كي يعيش في بيئة مليئة بالصراعات يبدأ البناء ذي في التشقق. تلقى صغيرات مترددة، أنا أركز برشا مع الصغار. صغيرات خايفة من المستقبل، صغيرات صعيب تعطي ثقة في الآخرين، تهز في الجراح متاحها معها إلى مرحلة الشباب ومرحلة الزواج ومرحلة العمل. وهنا نفهم علاش ربي سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الأسرة في الأصل مشروع متاع سكينة، مشروع، والسكينة لازمها تكون مشروع في حياتي وحياتك، ننفق من أجلها الغالي والنفيس باش نعيشك السكينة والطمأنينة. كلما غابت السكينة ظهرت الأثار متاحة على الأبناء للأسف الشديد.
1: أنا حبيت نرجع للثالوث اللي قلت عليه، حب، أمان، استقرار.
0: نعم، حب، أمان، استقرار،
1: كل ما تغيب حاجة منهم نتفقد نفسية ولدي.
0: أي بالضبط، هنا يظهر جليا دور الوالدين. أنت وينك؟ لازمك تحد من الأثار السلبية للخلافات. من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الوالدين أن الخلافة بينهما شأن خاص، أنك بيني وبين أمك ما الحقيقة،
1: ما دخلنيش،
0: يحس بكل شيء، يحس زادة باللي ما يتقالش أكثر من اللي يسمعه يتقال. نقول لكم كل أم وبو يسمعوا فيه، أولادك يحسوا حتى باللي ما يتقالش بينك وبين راجلك.
1: لأنه كيف يحسوا؟ يعني يستشعر هذا من خزرة العين، يفهم
0: التصرفات طبعا. مريم،
1: حتى إذا كان ما فماش حوار يفهم الحاجات من غير حتى ما فما حوار يكون.
0: ثم فرق بين بو يدخل مباشرة يسلم على زوجته، يحتضنها، يقبلها، شنو أحوالكم، سلموا عليكم، هاني جبت لكم الخير كذا. فرق بين زوج يدخل يرمي المفتاح ويشد بيته. شيء صغير هو حجرة، صغار تحس باللي ما يتقالش كما تحس باللي يتقال ويحكيوا لنا. ومن أهم حاجة يصنع بها الولي الأمل هو أنك ما تشركش أولادك في الصراع، رأي غلطة كبيرة أنك تدخلهم في وسط العرض. ما تخليش ولدك قاضي بينك وبين مرتك أو بينك وبين راجلك.
1: ما هوش دوره، ما عندوش حق، ما عندكش حق أصلاً الدخل.
0: ما هوش دوره باش يكون قاضي وما لازمش يكون قاضي. ما تقعدش ولدك وتقول له أغزر أمك شو عملت وش قالت.
1: أو العكس.
0: قلت لي مريم،
1: قلت لك أو العكس، أو الأم ربما هي تخلي ابنها.
0: لازم لا نحط طفلنا قاضي بيناتنا ولا نشوه صورة الطرف الآخر مهما عمل، نحاول قدر الاستطاعة. إذا الشيء الخور مخبي في زوجك أو زوجتك، ما تشوه تصوير زوجك أو زوجتك في عينين ولدك. مثال، تضحي على خطر أولادك، وأحكي للعائلة لما بتحكيش قدام أولادك. ما تحطوش ولدك قاضي، ما تشوهش تصوير بوه او امه الطرف الاخر. الطفل يرى في روحه جزء من بوه، الطفل يرى في روحه جزء من امه. وقت اللي واحد من
1: جزء
0: الولدين يهين الاخر راك يعني قاعد تجرح في جزء كبير من شخصيه ولدك. وطمأنة الابناء باستمرار، لازم ما تخافش بابا راني معاك، ما نخليكش، راني نحبك، وراني نحبك في النهار حتى 10 مرات، رانا نحبوك، راك ماكش سبب المشكله، راني عمري ما نتخلى عليك، راني عمري ما نسلم فيك، راني معاك لاخر لحظه. ممكن عندنا فقر كبير نتاع كلمه حلو، نحن في ديارنا للاسف مانيش عارفه علاش، رغم اللي هو لا فلوس ما فيهوش انفاق، اصلا حاجه تكون هالكلمه الطيبه محلاها. قول لوالدك ألف مرة راني نحبك وعمري ما نسيبك ونتخلى عليك، خاصة إذا فما خلافات كبيرة تنجم توصل لتلاقي في الدار. خلي ولدك يعيش الطمأنة، خليه يفهم.
1: يعني
0: هو
1: تقول أنت تسنيم الوالدين عندهم دور باش أنهم يحدوا من هالأثار السلبية للخلافات على أولادهم، يعني كما قلت أنت يتجنبوا أنهم يتخالفوا قدام أولادهم أو يقولوا كلمات مش في مستواها قدام أولادهم. أنهم يوفروا جو متاع محبة وطمأنينة حتى كان هما عندهم خلافات أو ظروف معينة، يعني أكدوا على محبتهم لأولادهم، وخاصة كما قلت أنت حسوهم بالطمأنينة، راهو أنت ولدي وراهو إحنا عائلة، وحتى كان صارت حاجات معين لو باش تقعد يعني الطمأنينة هذيك مهمه جدا،
0: مهمه جدا. ولازم زاد الفصل بين الخلاف الزوجي والواجب الابوي. برشا اباء كي طلقوا زوجاتهم يتخلوا على اولادهم، يتخلوا على واجبهم الابوي. نفشلنا في الاستمرار، اوكي ما فماش مشكل، ربي شرع لنا الطلاق كحل راه. الطلاق عمره ما كان حاجه محرمه، بالعكس ثم حالات في التشريع ان شاء الله مره اخرى نشوفهم يكون فيهم الطلاق واجب. طلاق تعتريه الاحكام الخاصه التكليفيه، قد يكون محرم، قد يكون مكروه، قد يكون واجب، قد يكون مستحب، كيف وكيف برشا حاجات اخرين. ثم حالات لازم يصير فيها طلاق، لكن الاسلام اباح لنا الطلاق. علاش؟ باش نلقاو حل، مش باش نتخلى على الواجب نتاع الامومه نتاعي او الواجب الابوي نتاعي. أنا فشلت كزوج أو زوجة، ما لازمنيش نفشل كأبو وأم. الإسلام أباح لنا الطلاق عند الحاجة، لكن لا يسمح بتحويله إلى ساحة انتقام. اللي صاير اليوم هو الطلاق يولي ساحة انتقام، هو نهاية علاقة زوجية، أما ما هوش نهاية مسؤولية تربوية.
1: هو يعني مسؤوليتك التربوية تقعد ثابتة، لكن العلاقة الزوجية ذيك معناتها فيها أمور أخرى. طيب نرجع معاك تسنيم، كيفاش نحافظوا على مصلحة الأبناء؟ كيفاش نخليوا أنه هك ثلوث، قلت حب أمان استقرار، أنا قيدتهم حب أمان استقرار، كيفاش نحاولوا نحافظوا عليهم داخل البيت حتى مع الخلافات الموجودة، باش نكونوا واقعين. يعني يسمعوا فينا الأزواج الآباء والأمهات يقول لك راهو حاصلة ربما خلافات في البيت وكل، كيفاش نحافظ على هيك الحب والأمان والاستقرار مهما كانت خلافات الأزواج ما بينات بعضهم البعض؟
0: هو باش نبدأ واقعين وصادقين، مش الأسرة كهو مسؤولة، المجتمع كله عنده دور حتى في الدعم.
1: خلينا نجم يقول لك المجتمع كيفاش باش يعاوني في علاقة زوجية أسرية داخل البيت، هيد خلينا نمشيو للبيت الساعة.
0: أي مش نعملوا صورة عامة هنا، باش يظهر دور الأسرة والمجتمع في دعم الأطفال المتأثرين بالتفكك الأسري. ما همش الوحدين الولدين فقط مسؤولين، والمجتمع الكل شريك في حماية الطفل. الولدين لازم يتجنبوا الصراعات أمام الأبناء، لازم يحافظوا على التواصل الصحي مع الطفل. جودي بيان التواصل الصحي، مش كل كلام راه تواصل صحي. كلمني انا ولدك تاعب من مشاكلكم انت وبابا، تكلمني ناحي التليفون واعطيني وقتي واعطيني جسديا حقي، بالنظره حقي، بالسمع حقي، بقلبك حقي. معني لازم يكون ثم تواصل صحي مع الطفل. ثم اذا الاتفاق على اسلوب تربوي موحد بيني وبين الاب، لازم حتى كفما انفصال. ثم احترام الطرف الاخر امام الابناء، اياك تهين الطرف الاخر قدام اولادك. حتى كان الوقت. وفما زاد والأهم تقديم مصلحة الطفل على الرغبات الشخصية.
1: واضح.
0: لازم الأم والبو يقدموا مصلحة أولادهم على رغبتهم. الطفل ما هوش غنيمة حرب يتقسموها، راه أمانة سيسألان عنها أمام الله.
1: واضح تسنيم. يعطيك الصحة، ربي يبارك لك. معاش كان عندك حاجة تحب تختم بها تسنيم؟
0: نبني بيئة أسرية قائمة على الحوار والاحترام، من هنا يبدأ الأمل. الحل الحقيقي ما يبداش وقت وقوع الأزمة، بل قبل وقوعها. والأسرة الناجحة ماهيش الأسرة اللي ما تتعاركش أو ما تختلفش، بل التي تعرف كيف تختلف باحترام. من أسرار البيوت المستقرة الحوار في بقعة الصياح، الاحترام بدل الإهانة، التفاهم بدل العناد، والرحمة بدل الانتقام. الطفل يحتاج مش لدار مضخمة بقدر حاجته إلى قلب مطمئن، وما يحتاجش لبرشة ألعاب بقدر احتياجه إلى أبوين يحترموا أحدهم الآخر. ننسى احنا قد اولادنا ينساوا الهدايا اللي شريناهم لهم، عمرهم ما ينساوا شعور بالامان اللي منحناه لهم، ما ينساوش الكلمه الطيبه اللي سمعوها في ديارهم. والاسره ما هيش جدران واساس، هي مناخ نفسي وروحي ينمو فيه الانسان.
1: نعم، يعطيك الصحة تسنيم إمام، ربي يبارك لك إن شاء الله. مشكورة جدا على هالمداخلة القيمة. نذكركم 71 136 ألف. مش نخرجوا فاصل، احنا معكم السادة المستمعين والمتابعين، نرجو إن شاء الله معكم مع مكالماتكم الهاتفية مع تعليقاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. فاصل وراجعين إن شاء الله.
2: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتونة والناس مع مريم فجاري.

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
4: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. وين كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا 12.8 دقائق في لقاء مباشر معاكم في الزيتونة والناس. مازال حديثنا عن التفكك الأسري وأثره على الأبناء. نستقبل اتصالاتكم على 71-131-ألف. استشاراتكم جاوبكم عليها كوتش نسينا البرجي. مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم، مرحبا باتصالاتكم. عنا مكالمة هاتفية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم، مرحبا بك.
5: عايش بنتي ربي يبارك. عايش يا ماما حنانة. نحب نقول لك على التفكك الأسري.
4: أي قل لي الاسم فقط أمي الغالية.
5: فاطمة.
4: تحية ليك يا فاطمة، ربي يبارك.
5: عايش بنتي ربي يبارك.
4: عايشك عايشك. قل لي أمي الغالية.
5: هو نقول هات إلى الله الحمد لله. كما قلت المادة هي التفكك الأسري.
4: في رأيك أنت ترى أنت شوية هكا الفلوس نجم هي اللي تقلق هكا في الأسرة والمشاكل.
5: الحالة اللي باش نحكي لك عليها بنتي مثلا خرج باباها من طريق تقع يهزوا في 200 دينار. بنية باش تدخل الساسة وليد يقرأ في الساسة باش يقرأ وضع.
4: ربي يعاونهم إن شاء الله. ربي
5: أمين يا رب. يخلق لهم نقول لك بنية زي سلمة أخ الله يخليك. موضوع الجاي جيبوه على التقاعد اللي ينخلصوه من بر 10 و12 سنة و20 سنة مخلصنا.
4: واضح إن شاء الله في مواعيد أخرى إن شاء الله تشوفوا في مواضيع أخرى. إن شاء الله
5: بنت السلم كيف نبعث شكول لفرنسا يقولوا يسول ستبع السلوراء.
4: ماذا بينا تخلينا في الموضوع أمي الغالي. ربي بارك لك إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا شكرا أمي الغالية. شكرا أمي فاطمة. ربي بارك لك. خليوا في الموضوع. إذا عندكم استشارات أخرى بطبيعة الحاجة بكم عليها كوتش نسرين البرج. نرجع معك كوتش نسرين. مهم برشا إنه حكيت تسنيم على غياب الحوار هي من حاجات اللي تخلق أو قالت هي وكأنه ما عناش الجانب متاع نقوله برشا كلام حلو داخل البيت. قالت وكأنه فما ناقص هذا أو اليوم العائلة التونسية وكأنه شوي الكلمات الحلوة تجاه صغارها ولا مع بعضها البعض وكأنه ما عادش يعني يعطيوا لها البال متاعها. يعني اليوم محتاجين نرجعوا نفهموا كيفاش نجموا نتحاوروا داخل البيت والكلمات الطيبة الكلمات اللي فيها حب اللي تخلينا تخلي صغيراتنا حاسين بالأمان حاسين بالاستقرار. وهذا بيتنا وهذه دارنا راهو كل يوم فيها حب راهو كل يوم فيها حتى كان تصير فيها خلافات أما راهو فيها الحب. يعني يشوفوا هذا ويشوفوا هذا.
6: هو كما قالت مدام
4: تسنيم
6: ربي يبارك فيها صحيح انه تربينا ربما بعض العائلات ما تربيوش على الكلمه الطيبه الحنينه اللي نعبروا بها، هو في القلب موجود راه
4: صحيح،
6: ولكن يصعب علينا تخريجها.
4: يقول لك نحبه صغيري، انا نحبها بنتي ولا ولدي،
6: ما كانوا يراوها دليل زايد باش تضيع الصغير، ما طلعوش راجل، لا المراه ما لازمش تكون كيما تتربى كيما هكا. فالمفهوم الخاطئ هذايا صعب فعلا، صعب على الوالدين انه يعبروا، والصغيرات يعني كبروا وهما يراو في ولديهم بالطريقه هيك، فاعتقدوا اللي هذيك هو الاسلوب الصحيح. فصارك الكبت نتاع المشاعر هذاك اللي معناها عند الصغار يعني قاعد يتوارث، ريت كبروا عملوا عائلات وصغار بنفس الطريقه قاعدين يورثوا فيه يعني لاولادهم. وقت اللي ما فيها شيء، كلمه نحبك، كلمة محليك يا ولدي، ربي يخليك ليا، كلمة طيبة نبدأ بها نهارنا، وحتى الزوج والزوجة على ما سمع وليداتهم ما فيها باس، بالعكس وحتى هذا
4: تعطيهم شعور بالأمان
6: طبعا، وتعلمني حتى عند ست النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف الحنية والكلمة الطيبة والدلال كان مع زوجاته وكان مع بناته، شو محلاه يعني، بالعكس الحياة أحلى بكثير. وعندنا من المجتمعات العربية اللي يعبروا ما شاء الله يعني تلقاهم، احنا مثلا في تونس نقولوا يسري بالغوا، مش الدرجة ذيك معناها كلمة الحلوة،
4: نسمع شوية مجتمعات معينة هكا مشارقة وغيرهم كلماتهم يسر
6: ما همش يبالغوا، اما احنا اللي نقصين ما نعرفوش نعبروا كما يلزم. الحقيقة يقول لك هني نعبر انا مثلا نصرف عليهم علي معناها نحبك انا، هني نخرج فيكم معناها نحبك، لا مش هذيك، مش هذيك اللي نحكي عليها، بابا يا امي قل لي كلمه حلوه، قل لي شجعني، تربج بيا باسمي،
4: حسسني بالاهتمام صحيح. يعني فما يعني الاطفال في عمر معينه يبداوا يفركزوا على الاهتمام، يبداوا يحبوا يشوفوا الاهتمام في عينين الاب وفي عينين الام،
6: وهذا حقهم وحقهم، واجب على الوالدين انه فعلا يخلي ولده يحس انه هو من ضمن الاشياء الغاليه عليه، وراني ولدي انا مهتم بيك ونسمعك ونخصص لك من وقتي، وكل أذان صاغية ليك، وراك أنت غالي عليا برشا ونحبك برشا، وراني أي سلوك خاطئ نصلحه أنا بعيد على محبتك، عددك وقراءة في القراية نصلحوها ونقيموها بعيد على محبتك، محبتك هي الأساس، هي الثابتة. هذا كله يزم توضحه لصغيرك، ويزم تقوله لصغيرك مع ديما الكلمات الطيبة واللي فيها برشا محبة، وكل محبة لا مشروطة دون مقابل. هذه ما يحس الصغير بالانتماء داخل الأسرة، وما يحس أيضا بالأمان كذلك. خاطر أنت تخيل معايا كان يكبر في دار الأب أو الأم واحد منهم يوجع البو والأم يسمعوا كلمة توجع، فأنت مسيته فاش في الأمانة متاعه لهنا في الطفل، وين في دارهم
4: في البيت في المكان اللي قلنا هو الأصل فيه يكون مكان متاع أمان استقرار.
6: هو الخطأ لهنا، فإحنا ماذا بينا ديما نحافظ على الكلمات الطيبة بنت بعضنا كأزواج وكأبناء وأباء أيضا.
4: واضح هاتيك صح. نذكركم بالـ 71-136-ألف، راجعين بعد هذا الفصل.
7: إشهار
8: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس. مازال حديثنا عن التفكك الأسري وأثاره على الأبناء وكيفاش اليوم نبنيه أسرة سليمة. الأسرة اللي محتاجين أنه يكون فيها حتى إذا فما خلافات نفهموا شنو الخلافات هذيك، نكونوا واعين بالحدة متاحة بالخطورة متاحة، نكونوا واعين زادة بالأثر النفسي متاحة على الأبناء، مش فقط يعني تصير الخلافات والمشاكل وما نكونوش واعين انه راهو ذاك اثر نفسي، انه راهو ذاك ينجم يسبب مشاكل نفسيه، انه ذاك ينجم يسبب مشاكل يعني سلوكيه على دراسه الابناء. يعني نكونوا واعين اليوم ما شاء الله، يعني نقرا ونحاولوا انه نجدوا الفهم نتاعنا ونجدوا الوعي نتاعنا انه راهو الخلافات نجم تضر، واليوم نشوفوا انه هذا جازم انه يضر بنفسيه الاطفال بسلوكهم بالاستقرار، خاصه زعزع استقرارهم.
1: تعرف هو مني ما احنا كيما نتهيئوا للزواج حتى الانفصال لازم التهيئ ليه، لازم معرفه ودرايه. يعني احنا لازمنا نعرفوا واحنا قادمين على المرحله هذه اللي راهو مش سهل اساسا كسر يعني الزوجه طلاقها، وحتى الكسر اللي باش يكون عند الزوج كذلك مش سهل. فعلى الاقل 6 شهور باش الانسان يبدا يتعافى بشويه بشويه، يتاقلم يفهم روحه على شنو هو داخل. هذا الكل ساعه تهيئه للزوجين اللي باش تخليهم يستقروا نفسيا باش ينجموا اساسا يتعاملوا مع اطفالهم بطريقه سليمه من غير ما تؤذيهم نفسيا
0: ومع نفسيتهم.
1: فعليك نقولوا راهي هي تهيئه وراهو معرفه ودرايه، ونسالوا اهل الذكر كذلك راهو المختصين
0: باش نجم يعاون،
1: مش هكيك نقرر انا وننفذ وانتهى
0: وما نرجع لحد.
1: طبعا
0: ناخذ مكالمات هاتفيه، نذكركم بال 71 136 1000. مكالمه هاتفيه. الو السلام عليكم.
2: الو السلام ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ذكرنا بالاسم.
2: يا عبد الحميد. انا قيس اسم عبد الحميد.
0: عبد الحميد، مرحبا بك سي عبد الحميد، تفضل نسمعوك.
2: يعيش بارك الله فيك.
0: شكرا.
2: اسمعني يعني باش باختصار باش نعطيك حوصلة، على خاطر مرة مش معقول أنا كبير في العمر والحال اللي تحت فيها الكل نبكي نسمع فيكم وأنا ديما نسمع في إذاعة الزيتونة، لكن الكل من نجم كلك عملته يعني الشيء هذاك كل عملته
0: هاي.
2: واليوم في العمر هذا بعد 40 عام نطلق.
0: بعد 40 سنة زواج.
2: بعد 40 سنة زواج، ولكن إذا كان نحكي لك بالتفصيل الزواج يعني بالنسبة لي يعني بعد 40 عام طلقت بالقانون الحكومي بالقانون الدولة. ولكن مطلق قانون ربي من قبل، عندي معرفة تقريبا عندي 20 عام.
0: يعني منفصلين قبل؟
2: منفصلين لا، نعيش مع بعضنا وصغيراتي مع بعضنا. عمري نحكي لك يعني عندي 7 صغار.
0: ربي يحفظهم. اي
2: 5 حشاني، 5 بنات وزوج اولاد.
0: اي
2: الكل خط من البت على الشيء اللي خلاص صغير اللي من قبل ب 20 عام، على خاطرهم هم ومدللهم وقريتهم ووصلتهم ونتجتهم. عندي البروفيسور، عندي الصحفية، عندي عندي الفرمية، عندي الشرطة، عندي الحماية المدنية.
0: ربي يحفظهم
2: يا حمالي. وصلتهم لدرجة اللي ما تتوش كيفاش، ودللتهم في اللبسة في الماكلة في الشراء في التحويس في كل وقت اللي زينا من حاجة مع أمهم ثلاث ساعة كمان أخدهم ونبدأ نتدلك عليها. صدقني تتغير تعمل حاجات طبات اللي متصلحش قدامهم هما. بعد ما يخرجوا فيه هما شنو جاها في حدنا قدامنا، راح تكون فما حاجه ما بيني وبينك ما تقدرش قدام الزهر، خليهم يحبونا، خليهم كذا، خلي كذا.
0: يعني ردة الفعل ما تخليش تكون قدام الاولاد، معناتها
2: يشوفوا قدام الاولاد. يا حمالي وين ضحيت بك ال 20 عام الاخرين على خاطرهم مازالوا يقراوا، على خاطرهم هما يلزمني نحمل اني التمرميدة والسبة والكشة اللي تم الكل على خاطرهم هما، على خاطر الوقت اللي وصلوا هما للدرجة اللي حشتهم بها. وصلت بعتالي جيت لميتهم الكل معرفين، 5 بنات معرفين تو بصغيراتهم وانا ونفتخر بهم، لكن هما اللخر بالكل بعد 40 عام ولا 42 عام وقت جيت نتاعهم فيهم ولميتهم قلت لهم رايي امكم ايش هانا نخدموا مع بعضنا، افترنا نفطروا مع بعضنا وتحدثنا منا لنا للاخر جيتهم كلهم راهي امكم مش باهي معايا امكم، وهي تنكر فيهم راهي تعمر فيهم في كلمات تعطي في كلمات على ابوهم، انا تعطي فيهم في سمعه مقود على ابوهم.
0: واضحه من غير ما نحكي التفاصيل، واضحه
2: من غير ما نحكي التفاصيل. يرحم والديك.
0: قبلوا الفكره لو البنات ولا كيف؟
2: نعم
0: قبلوا. قلت لك الفكره البنات انكم انتم باش تنفصلوا
2: المره الاولى كل قبلها، وبعد تالي من وقت انفصلنا ومشينا كل حد على روحه. وراه ما نزل نقول لك عندي يعني 3 ديار مخليهم في دار هم وياها، ما خرجتهاش من القانون، عطاني الحق لدي، لا عطاها نفقه، لا عطاها غرامه، لا عطاها حتى شيء، وما بيتش نخرجها، قلت لهم حتى الصغار خل تقعد غادي وشديت صغاري، قلت لهم راني مش نعاود حياتي وكذا شنو. المره الاولى قبلوا الوضع وبعتالي صدقني السبعه تقبحوا فيا والسبعه شكاوا بيا تو. ما راح تشوف
0: يحفظكم ان شاء
2: الله. اما نقسم لك بالله يعني موضوعي انا كبير ياسر،
0: واضح واضح،
2: وسمعتكم فاش تحكيه والشيء اللي تحكي فيه اقسم بالله عملت اكثر منه اكثر من لازم، وين نصلي لبس عليه والحمد لله. نخدم تجارة يعني هيك، علاش من
0: واضح حتى. واضح خويا عبد الحميد، اذا المشكله تو انه الاولاد ما عادش قابلين الفكره، انه انتم ما انفصلتوا لكن هم ما عادش قابلين الفكره هذه، وفما صايره مشاكل بينك تتواصل معاهم يتواصلوا معاك ولا لا؟
2: ساكنين عندي في دار، عندي معطيهم دار ساكنين فيها ونخلص المي ونخلص الضوء.
0: اي لا نحكي على التواصل يعني يكلموك يحكيوا معاك؟
2: ما يكلمونيش اليوم اربع سنين حتى بالعيد لا.
0: الاولاد والبنات، انت قلت لي عندي خمسه بنات وزوز اولاد.
2: فما بنيه واحده الكبيره متبريه منها، خايفه منها من الدعايه، خايفه كذا. ما نكذبش عليك اللي فما عندي واحده في كندا بروفيسور هذيا داعي لها، ما نكذبش عليك دعيت عليها دعوه مفهومه. على خاطر وصلوا كما حكيت لك وصلوا تقبحوا فيا
0: من كلام زايد. لا لا من غير ما نقوله بطبيعه الحال. واضح سي عبد الحميد واضح. انت ترى انه اليوم معناتها اللي عملته الكل وكانوا ما شفتش النتيجه، خاصه صغارك، انه فما قطيعه ما بينك انت وياه.
2: ما شفتش نتيجة وقلت لهم، قلت لهم أنا وقت اللي قريت وصلت للدرجة هذه تمنيت عندي أمني بتمنى فيها وصلت لهاش.
0: واضح سي عبد الحميد، يعطيك الصحة، شكرا. باش نرفعوا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب إن شاء الله. ونرجع بعد الأذان إن شاء الله القضية سي عبد الحميد، راجعين إن شاء الله.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ما لم تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا المباشر، مواصلين استقبلوا استشاراتكم استفساراتكم مكالمتكم الهاتفية على 71-136-1000 يستقبلها أحمد الطبابي، ومواصلين في لقاءنا المباشر إن شاء الله معكم حتى الماضي ساعة. عنا مكالمة هاتفية ومن بعد إن شاء الله نرجع لأخونا عبد الحميد. ألو، السلام عليكم.
1: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
1: يعيشك.
0: مرحبا، ذكرنا بالاسم.
1: أحلام الباهي.
0: أحلام الباهي، مين تكلم فينا أختي أحلام؟
1: من مونفلوري.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك، تفضل أختي الغالي، تفضل.
1: بالنسبة لمعنى تفتت فر جربها كيل معنى الحوار. أكثر حاجة الحوار والكلمة الحلوة. معنى حتى الحوار بعيات وزيات وكذا وكذا ما يسمش في وعد.
0: صحيح.
1: وبالنسبة للراجل معنى كي حتى يريد يفو على مرتك ولا على أولادك ولا حاجة، حوار بالسياسة وكذا وكذا. معنى تمد وزنيك للناس الكل وتقعد تسمع في العباد الكل وما تجيش تعمل حوار داخل تعيط خارج تعيط. بريمون معنى لا فلوس ولا حتى شيء. صدقني لا فلوس، حوار وكلمة حلوة مع الناس الكل بالأخص المرأة. كأنا ما نعرفش نساء أخرين. كأنا بالنسبة للكلمة الحلوة والحوار صدقني معنى المرأة تستحمل كل شيء.
0: تقول أنت أكثر حاجة تنجم تلطف الأجواء داخل البيت أنه هات نتحاور ونحكي بالكلمة الطيبة.
1: نتحاور وإيجا لقيتني أنا خالتة تيجاني إيش بدي وحدي أحكي معايا كل شبكي عاملة هكا الحوار وكمدان الوزنين للعبيد هذاك حسبي الله ونعم الوكيل. أنا مرة معرسة 27 سنة من قلة الحوار. عائلة كاملة تفرقعت، عائلة كاملة تفرقعت. إنسان الحمد لله يا ربي لبس علينا فلوسنا بخدمنا معنا كل شيء من
0: نقصنا
1: حتى يناقص كان الحوار. والله وحتى وصلت أيامات ظروف على الأخر من الكورونا والكل ظروف على الأخر واحد ما يحسش الظروف. مادام ثم الحوار ومادام ثم الكلمة الحلوة والله صدقني يبقى للشر ويركب في الكار ويركب كذا. أنا وصلت عندي 3 كراهب، وصلت من الكورونا الظروف بلعت على الاخر وزيد الراجل مع مشاكل كي ومشي وخلينا. معنا صدقني معنا وصلنا بظروف مع الكلمة الحلوة مع أولادي الحمد لله يا ربي استحملت كل شيء.
0: يعني الكلمة الحلوة الأجواء الطيبة تخليك تستحمل حتى كان فما ظروف أخرى صعيبة،
1: تستحملي الفقر وتستحملي كل شيء. تستحملي كل شيء.
0: الأولاد ما تأثروش بالظروف ربما خاصة أني فيها مشاكل وكل في الدار.
1: والله هاني قلت لك الظروف المرأة بنت الأصل وبنت الفاميليا تركح الظروف.
0: لا قلت لك الأولاد معناتها أولادك عدوا بها لباس.
1: حتى الأولاد صدقيني كي تحكي معاهم، أنا قلت لك كي تحكي معاهم وتقولهم ما فماش وكذا والله يستحب والناس كلها تستحب.
0: واضح.
1: والله هاني قلت لك ما يصير الطلاق وما يصير المشاكل وما يصير الكذا الا هو قمه الحوار والاحترام. ما تنساش وزيدي نحكيه بالسياسه، اجا وحدنا نبدو نحكي وحدنا وبعد نلمو صغار ونحكيه وكذا. حتى سمعت حاجه هي قول لي ما تبداش تعيط وتبيط وما تقولش وتبدا تقول وانت بهيمه وانت
0: وانت. اي ما ناخذوش الكلمات، يعني خلي
1: حاجه الحوار والكلمه الحلوه. والله واحد يبد جيعان ما يحس بحتى شيء، ويبيت في الشارع ما يحس بحتى شيء. والله الحوار والكلمة الحلوة تغطي على كل شيء. قبل ما شاء الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنى يقول لك الكلمة الحلوة هي كلمة الزيت تتذكر في الدين.
0: كلمة طيبة صدقة. نعم،
1: كلمة طيبة صدقة. يقول صباح الخير وصباح الورد ويبدا بثلاث ايام الراجل يبدا غايب اناني ويقول في ختمه وهو يبدا يكتب. يا بنتي ما دام الانسان، وزاد حاجه اخرى، ما دام الانسان ما يخزرش اللي ربي يخزر له،
0: رقابه المولى سبحانه.
1: والله يلزمك انت معنا ولا اي صغير ولا اي حد، يلزمك تخزر اللي هو فما ربي.
0: نعم،
1: اخزر لي انت، ربي يخزر لك.
0: صحيح.
1: وتتولي محترم، ما تسرقش، ما تعملش، ربي قال لك رزقك نجيبه لك لليدك. اخزر لي انت ربي، واسمع شويه اقوالك، وغذي بهم صغيراتك، وغذي بهم خدامتك، وغذي بهم كذا. علاش قلت لك كلام الزين يتذكر في الدين.
0: واضح أختي الغالية، يعطيك الصحة أختي أحلام، شكرا لك، سعداء برش سمعنا صوتك وهالكلمات الطيبة جميلة، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا باش نرجع بيك، لأنه خلينا أختنا أحلام، باش نرجع بيك السي عبد الحميد اللي تواصل معنا قبل الفاصل، حكى على التفكك الأسري اللي صار. قال هو بعد 40 سنة زواج وأولاده معناتها صار معهم قطيعة، لأنه ربما رفضوا طلاقه من الأم وصارت معناتها قطيعة مع الأولاد. تقريبا قال أكثر من 4 سنين ما تواصلوش معاها، أو تقريبا حاجة كمان هكا. شنو تقولوا سي عبد الحميد أو حتى للأولاد، أولاده معناتها كان هما يسمعوا فينا؟
2: نعم، مع العلم أنه إحنا يعني ما سمعنيش الزوجة،
0: أكيد سمعنا كان سي عبد الحميد
2: طبعا، ما نظلموا حد إحنا، ولكن إحنا سمعنا سي عبد الحميد. يعني هو قرر الطلاق بعد 40 سنة، قال أنا ضحيت، أنا صبرت على خاطر صغاري. هو كان ينتظر في مقابل كالتضحية هذيك وكالصبر هيك، ولاده باش يقولوا تفضل عرس وانفصل على أمنا وشوف حياتك. وطبعا هذا ماهوش واقعي، وهذا يعني مش عادي
0: إن ما تنجمش تنتظر،
2: ننتظر من صغاري، خاطر صغار حتى لو كانوا يعني بصغارهم ومتزوجين مزوجات، وقال البنات 5 بنات متعارسين، راهو ما يستناش من بناته باش يكونوا موافقين على طلاقه من امهم وعلى انه يعاود حياته من جديد. باش يكونوا في صفه، هذه اكيد حاجه مش بالسهوله هذه،
0: مش بالسهل.
2: اي لكن ولكن الغلط انهم يتمادوا يسمعوا بهم كلام، هذا طبعا غير مسموح وهذا خطا فادح. نقطة ثالثة أنا انتبهت لها ومهمة جدا، يعني على ما سمعنا من سي عبد الحميد احنا فقط
0: تفاصيل مقالش كل شيء،
2: صحيح فما حاجة حتى نجهلوها، ولكن ركزنا برشا على المادة. قال أنا قريت، أنا صرفت، أنا
0: قال دللتهم في لبستهم
2: فيما يخص الرعاية، اللي هو أمر واجب على كل أب وأم، خاصة الأب لهنا
0: حسب
2: قدرته طبعا لهنا وحسب الاستطاعة، وهذا أمر طيب مادام الحمد لله ماديا هذا ينجم يوفروا لصغاره، أمر طيب وان شاء الله ربي يبارك له. ولكن شنو راهو التربيه ماهيش رعايه، نقطه لازمنا نقفوا عندها. يعني هو موضحش خاطر ما حكاناش على التربيه، هو كيفاش كان مع اولاده فيما يخص التربيه اللي هي مفهوم مختلف تماما على الرعايه، ولكن اكد لنا ياسر على الرعايه. صرفت عليهم، عملت لهم،
0: درستهم، عملت لهم كذا، وصلتهم،
2: هم وصلوا كذا كذا كذا، اي باهيتك الصحه كما قلنا، ولكن التربيه قعدتش معاهم، صحيت تحاورتش معاهم، تواصلتش معاهم، تعرفش شنو هي مشاكلهم، عبرولكش على مشاعرهم، تعرفش شكون اصحابهم، قربتش منهم. دورك كأب في التربية،
0: الدور ماهوش مادي، انت اللي تحكي،
2: خليت لهم معنوي، اش خليت لهم في ذكرياتهم ووليداتك، اش قعد في ذكرياتهم، علاش هما داروا عليك فجأة، علاش ما كانوش في صفك رغم اللي انت اخترت الانفصال على الام، علاش جاوا في صف الام مش في صفك انت خويا الغالي. راهو انا لهنا مش نجي معاها، هي الزوجه اللي ما نعرفهاش، ولكن احنا مشينا على حسب الكلام اللي سمعناه، يعني الطلاق بعد 40 سنه والبنات متزوجات، واكيد انه فيهم اللي باولاده،
0: يعني قال عندهم اولاد، يعني هو عند
2: الاحفاد ما شاء الله. فهني قلت لك الخطا انك انتظرت، انك في بالك ضحيت، انتظرت مقابل انه يتفهموا هما يجوا في صفك.
0: هذا بصفه عامه، سامحني نسيت نفتح قوس لهنا، برشا اولياء يقول لك راني ضحيت ربما، وبرشا ربي يبارك فيهم ويعطيهم الصحه ان شاء الله في ميزان حسناتهم، هل ينتظر
2: المقابل؟
0: مقابل
2: لا، ما ينتظرش المقابل. تعرف كل حاجه نعملوها لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، سبحانه.
2: حتى في تربيتنا لاولادنا، يعني اجرنا عند ربي سبحانه وتعالى، احنا قاعدين نحاولوا نربيهم بالطريقه اللي ترضي ربي سبحانه وتعالى، ولكن اني ننتظر انه ولدي يرجع لي يكبر فهذا خطا. يقعدوا ديما على امل انه ولدي باش يكبر ويرجع لي كل حاجه عملتها له.
0: انت تقول ازرع فيهم الباهي، تو هما بطبيعتهم غدوه
2: صحيح
0: يرد لك الباهي من غير ما تنتظر.
2: البذره الطيبه راه ترجع على يعني لما ليها باذن الله لاباس. انت زرعت خير وربيت بالكدا، يرجع لك الخير باذن الله. ولكن اذا ربيت بنيه انه يرجع لي انا صرفت عليه هو يرجع لي،
0: ديما نرجعوا للنيه تصحيح النيه.
2: صحيت انا قريت وصرفت عليك في احسن المدارس، انا لبستك احسن، هكا يقولوا لهم عليها جهرا، يلزمك ترجع لي في كوبري. مش منها يلزمك، اذا انا قدرت وبرشا محبه يلزم نرجع لك، مش يعني خاطرها واجبه عليا وبطريقه يعني جافه. مش هذا، مش هكا التربيه ابدا، بالعكس اللي يجي من القلب يوصل للقلب ويرجع كذلك بنفس الطريقة. فإحنا نربيه صغارنا بنية واضحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، مش إنه بشي

0: كبرت ولات مسنه والكل قالوا انا نحب نطلقها ونتزوج عليها. قالوا توا بعد ما خذت لها من شبابها ومن طاقتها ومن صحتها ومن جهدها وعمرها الكل، انت بعد ما عطيتك هذاك الكل وربيت لك صغارك توا انت اخترت وقت اللي هي في العمر هذا محتاجت لك ومحتاج لدعمك تخليها وتمشي تغيرها بزوجة اخرى اصغر منها سن؟ قالوا ليه، خمم مليح، انت باش تظلمها بالطريقه هذه. يعني انا ما نعرفش التفاصيل تاع حياتهم اكيد جدا، ولكن اكيد هو يعرف اكيد التفاصيل ان شاء الله ربي يصلح الحال. اما شنو النقطه الوحيده بالنسبه للصغيرات، يعني هو ما شاء الله امهات توا مرفوض تماما اني نسمع بابا كلام
1: صحيح
0: هذا
1: او اني نقطعه زاد كل حاجه في بلاصتها،
0: كل حاجه في بلاصتها.
1: الاب انك باش توصله هذا رحم، ورحم له من الدرجه الاولى. أي. انك باش تقطعه تقعد 4 سنين ولا قد ايه قال ما يتواصلوش معايا،
0: اي يقعد معانا للاخر فما كلام.
1: كما قلت انت من البدايه راهو علاقه الاب باولاد ولا يعني الام باولاد راهو علاقه ابديه،
0: ابديه مدى الحياه.
1: تقول لي انا مش نفسخ الصغير هذا ما عادش تبعني ولا ماهوش
0: ولدك. ولدك
1: نجم ينفصل بوكم على امكم لظروف معينه هذيك انتم ادرى به، لكن انت لك تقعد بنته وولدك يقعد وولده يقعد ولده، مش باش يفسخ ونحي من المضمون يقول لي ما عادش باب.
0: اي هو مريم ربما اعتقد انه كي يكبروا باش يتفهموا، ولكن الحقيقه انه لا مش صحيح. هما هو عمل اقصى جهده باش كبرهم وصرف عليهم، ولكن فما جانب ربما غفل عليه في تربيتهم وهما صغار، فعلى هيك ما كانوش حاضرين لاستقبال معلومه كيما هكا.
1: نعم اختنا احلام قالت الحوار، قالت الكلمة الطيبة، قالت نجموا ينسيه وهي بدها عاشت ظروف معينة. قالت لك إن وقت اللي قالت يعني إذا كان حتى قالت في ظروف ساعات صعيبة، قالت لك إن الحوار والكلمة الطيبة هما بيدهم حتى أولادها يعني يتخطاوا قالت الصعوبات. يعني مهم جدا، وإحنا حكينا عليه إنه من أسباب التفكك الأسري هو غياب الحوار، إنه الأسرة ما تحكيش، أو حتى إذا حكيت ربما تكون الحوار متاعها متشنج فيه عنف إما مادي أو معنوي، فيه ربما حتى يرتقي حتى ينجم يكون حتى عنف خطير. فهي قالت لي الحوار واعطيني الحوار وكلمة طيبة تقول الأمور والجليد الكل يذوب.
0: هو أساسا بن سي عبد الحميد ومدام أحلام كأنه ما فهم الحوار يعني جاور بعضهم التليفونات. شوف لهنا مدام أحلام ركزت لنا على الاحترام وعلى الحوار وهي هذوما نقاط،
1: وعلى الكلمة الطيبة.
0: الكلمة الطيبة هذوما نقاط مهمين جدا في أي علاقة، خاصة بين الأزواج وداخل الأسرة الواحدة. يعني مهم جدا. هي قال بعد 20 سنة صار الانفصال، وقالت احنا مش مشكلتنا الفلوس، مشكلتنا اللي الحوار مفهمش في الدار.
1: والكلمة الطيبة قالت مش موجودة.
0: الكلمة الطيبة أما شنو، ربيت صغارها على القناعة انه مروا بظروف معينة، قالت في الكورونا وغيره، ولكن صغارها كانوا راضين وصغارها صابرين ويعني واقفين مع أمهم. هذا ما يدل على انه الأم ربيت واهتمت بالتربية كما يجب، وهذه نقطة تحتسب لها حقيقة، على خاطر أساسا دور الآباء والأمهات هي التربية بدرجة أولى رقم واحد. الرعاية نجم يقوم بها أي حد، ولو أنه الأب والأم هما مسؤوليتهما الوالا، ولكن إذا ما قدرش الأب ولا الأم أو في غياب أحد الطرفين ينجم أحد يعني شخص آخر من العائلة الموسعة ينجم يقوم بالرعاية. لهنا بالنسبة لمدام أحلام كانت واضحة جدا، قالت غياب الحوار والاحترام والكلمة الطيبة. نعم جدا أنا أوافقها، خاطر إذا كان ما فماش حوار بين الآباء والأمهات والأبناء يعني المشاكل بدأت. هيك الصمت داخل العلاقة، الصمت هذاك الخطير
1: صحيح،
0: اللي ربما هو كما قاسي عبد الحميد العشرين سنة لولا قال أحنا قال ما طلقتش ولكن اخترت يعني عبارة مطلقين ونحن مش مطلقين، يعني
1: انفصال وصمت.
0: نعم يعني طلاق صامت لهنا.
1: فهو الأخطر،
0: أخطر طبعا لهنا،
1: لأنه فما جفاء، لأنه فما بعد، لأنه ما فماش حوار، ما فماش قرب، ما فماش كلمات تتقال داخل البيت. لأنه كما قلت أنت البيوت راه مش فقط البهرج، وهو البيت جميل وفرنا فيه الأثاث المحلى، وفرنا فيه كل الكماليات، أما وكأنه تتعدى عليه ما فماش حوار، ما فماش كلمة، ما فماش ضحكة، ما فماش يعني جو داخل البيت. يعني عبارة تعديت بجنب مكان مهجور، معناتها شنو اللي هي فايدة البيت هذا؟
0: صحيح، لازمنا نتواصلوا ونحكي في كل المواضيع، نسمع بعضنا، نخصوا وقت لبعضنا، حتى الحوار فيه أداب، فيه احترام، عدم رفع الصوت، احترام الأب والأم. حتى الأب والأم كي يتحاولوا مع أبنائهم يحاولوا قد ما ينجموا يحاولوا ما يرفعوا صوتهم، احتراما لك الطفولة هذيك أو المرحلة العمرية اللي فيها ولدي، أو حتى باش يسمعني ولدي من غير ما يتألم ونخلي عنده أثر سلبي. لا، كما قلنا الحوار في أداب، هو فن الحوار أساسا، يجب احنا نتعلموه ونكتسبوه ويولي عادة فينا. ما نخليه حتى في قلوبنا، ولكن نختار الوقت الصحيح، نختار المكان الصحيح، نختار الأشخاص. نعم، يعني ساعات فما حاجة

0: نقولها انا وزوجتي من غير ما يسموني صغاري. ما نزلش صغاري يسموها، خاطر حاجه خاصه بين احنا كازواج. وساعات واحد من اولادي يحب يحكي معنا، مش لازم اخوه ولا اختي يكونوا حاضرين. نحترم خصوصيه ابني او ابنتي، كذلك نبعدوا ونقولوا كان تسمحوا ورا وفما حاجه خاصه باش نحكيوا فيها مع اخوكم وبكل لطف واحترام من غير ما نوجعوا الاخوات زاده، ولكن نعلموهم اللي راهو عندكم حاجات خاصه اكيد باش تكون يعني في سريه تامه واحترام. رانا مانيش باش نفضحوكم قدام اخوات او نوجعوكم او نهينوكم،
1: ماهيش مبالغه. ساعات اللي نجم نسمع فيه يقول تبالغوا شويه وكانوا احنا عائله واحده ما فيش اسرار ما بيناتنا،
0: فمش منها
1: احيانا لو تحسها. ساعات تقول حاجه قدام يعني الاخوات الزوز فالاخ الاخر يستغاظوا، كانوا كيفاش قلت الحاجه هذه اللي انا خبرتك بها يا امي ويا بابا وحدنا على اساس امنتك عليه. راهو ماهيش مبالغه، هذا راهو حسن التربية يعني باش نعرف
0: أساس التربية
1: صحيح، وحسن إدارة العلاقات زادة في البيت.
0: بالله إذا كان احنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعدوا في القبلة، هي أخذ الأمر بسيط، خاطر أخوه باش يحس حتى كان يعمل حتى يعني حاجة حتى حركة ولا حتى ردة فعل، راهو أخوه باش يحس. أنت قبلت بنتك، قوم قبل ولدك بنفس الطريقة، حضنت هذا تمشي تحضن بولدك بنفس الطريقه،
1: باش ما تخليش يتصرف القلب انه من لبابا يحب خويا
0: يحبه اكثر. انت ساعات في النظره هم يحسوا
1: علينا مش محبوب،
0: صحيح ساعات حتى في النظره خذت خزر هكا بحنيه للاخت واختها تقول ما تحب اكثر مني. شوف انت اشياء بسيطه هم يراوها، خاطر راهو نظرتنا ونظرتها مش واحده،
1: مش واحده،
0: مش من نفس المكان، مش من نفس العمر نخزر بعضنا.
1: فما جانب مهم الحقيقه في قصه سي عبد الحميد انا باش نرجع لها في حديثنا اليوم عن التفكك الاسري والاثر على الابناء. جانب مهم هو طرحه الحقيقة، يعني وقت تصير المشاكل والأطفال يعني يكبروا ويعبيوا، يعني دايما في مخهم أنه العائلة مش مستقرة فما برشا مشاكل، ربما كي يكبروا ويتزوجوا كل ويستقلوا تقعد شيء من هال، يتذكروا هاك المشاكل ويتذكروا هاك ربما الخلافات اللي صارت داخل البيت وكانوا يهزوا شوية يحملوا شوية مع الأب أو على الأم. هذا كيفاش نخدموا عليه؟ بنحميه صغارنا، العائلات اللي تصير فيها مشاكل باش تحمي صغيرك، باش غدوا ما يكبرش وحامل شوية يقول نتذكر ربما الأب كيفاش كان مثلا عنيف، أو نتذكر أمي كيفاش كانت تسلط اللسان مثلا على بابا، يعني باش ما تخليش هالمشاعر هذه لأنه باش تحمل، لأنه باش تمشي، لأنه إذا كان ما عرفناش نصرفوا معاها ونحميوهم من هاك الخلافات وأنهم ما يكونوش حاضرين وأنهم ما يسمعوش وما نشاركهمش في الخلافات، باش غدوا يكبروا هما بيدهم ما يخليوهاش الخلافات هذيك معاهم ويقعدوا يتذكروا فيها، وربما هاك تشوف يعني صار هالجفاء وهالقطيعة اللي ربي يحفظنا ودائما تشجعوا أنه راهو مهما كانت الخلافات راهو البو يقعد بو والأم تقعد أم. كان هما انفصلوا راهو هذوك حياتهم هما حرين فيه، لكن انتوما راهم تقعدوا اولادهم لاخر العمر ما فماش هذه انا ما نكلمش بابا ولا ما نكلمش امي، ما تصيرش.
0: هو يعني الاحترام يقعد ديما واجب علينا، راهو ما فماش كلام هذايا.
1: اما كيفاش نحميوهم من الخلافات باش ما تستمرش معاهم وتولي من بعد ربما جفاء او ما فهم، او حتى المسافه ماهيش، حتى كان فما جفاء المسافه ماهيش قريبه، يحس روحه ماهوش قريب من الاب ولا ماهوش قريب من الام.
0: شوف مريم، هو الالم راهو باش يبقى معاهم طول ما الاب والام ما تدخلوش في وقت مناسب. يكبر معاهم الالم ويتحول المشاكل النفسيه كثيره اللي يقدر فيما بعد ويهزوها حتى لعائلاتهم من بعد.
1: نعم صحيح،
0: تزوج وزوجه ومع اب تتعود نفس الحكايه.
1: وشفنا لكن في حصه من حصص الام اللي قالت راه تمارس عليا عنف من امي وانا تو نمارس فيها على ولدي او بنتي تقريبا.
0: قالت لي هي رفضته لذكي كيما هكا، ولكن كي كبرت بنفس الطريقه تعامل في ولدها
1: بدون ما تشعر.
0: اكيد جدا باش يرسخ لهنا. شوف احنا شو نحبوا نحكيوا مع الولي الواعي، قل له اللي ربما سبحان الله صار انه يعني فما عنف لفظي، خلينا نقول انا نقف عن العنف اللفظي. عنف لفظي بين احد الطرفين على مسمع الابناء، تقلق الابن او الابنه، بكيت انزوات هكا تاع مده معينه قصيره، وجب علي التدخل بسرعه. نقعدوا الاثنين قل بابا راني انا غلط، انا ابوك او انا امك راني غلط، كي عليت صوتي وكي وجعت امك وقلت عليها الصفه هذيك، راني انا غلط وانا بشر وكنا نغلط، ونعد ولدي اني انا ما عادش نكررها الجمله. هكا يلزمنا نتصرفوا بالطريقه هذه، وهذا هو الاساس. روحنا تولي يقول لك نكون واقعي وراه ديارنا مش هكا، راه نحب نقول لكم راه اصل الديار فيها الكلام الحلو، اصل الديار فيها المعامله الطيبه.
1: صحيح.
0: ما تقولش كلمه حلوه، اما تقولش كلمه خايبه،
1: على الاقل العكس معناتها راه فما خلل.
0: شوف حتى اللي طالب بكلمه حلوه قولوا بادر انت بها، تستنى فيها علاش وعامل مشكله علاش؟
1: صحيح،
0: ايش بادر بها؟ تو مثلا تقول لي راجلي ما يقولش كلمه حلو، مرتي ما تقولش كلمه حلو، اي انت وتقوله، اي انت بادر. خلته لي عاده في الدار يسمعوك الصغار مرة في مرة والله ستستجيب، وهي تولي زادة هي تقول لك أخي كان أنا بقعت بيناتهم
1: كما قلت أنت مش أسيدي ما تقولش كلام حلو، أبدأ بالكلمة الطيبة، ما تمشيش الكلمة الخبيثة أو الكلمة المؤذية أو الكلمة اللي تخلي هكا ربما ندبة، ولا أبدأ بالكلمة الطيبة.
0: هو قرار واختيار، أنت تحب تمشي في الثنية هذه كأنه فعلا فما أسرة يعني سعيدة، يعني سعيدة يعني متوازنة فيها هذا تحديات في الحياة، فيها المشاكل طبيعي، ولكن كيفاش ندير وكل المشاكل هذيك ونوجد الحلول بإذن الله.
1: كما قلت أنت المشاكل الطبيعية مش المشاكل اللي تنجم تولي مؤذية أو المشاكل اللي تولي فوق الحد أو أكثر من اللازم أو ربما المشاكل اللي تولي مؤذية للأطفال يعني للمحيط بصفة عام. لازم نفهموا اللي رانا فما خلل، اللي رانا ماشيين في ثنية ماهيش باهية.
0: هذيك مريم جات بعد تراكمات كثيرة وغياب حوار وغياب احترام، جيت مرة في مرة مرة في مرة إلى أن صار انفجار أحد الطرفين، ومعاش لهنا وليه ويمروا الأشياء ما أخطر فيهم، اللي أحد الطرفين اللي تربى تربية يعني جيدة يدير انفعالات ويتحكم في الغضب متاعه فما يوصلش أنه يعنف مثلا زوجته أو زوجها، وفيهم اللي لا تربى بالضرب وبالألم فيولي
1: ينتج
0: بنفس الطريقة يتعامل مع زوجته أو زوجه للأسف. يزمنا نعالج صعوبات الطفولة ومشاكل الطفولة أولا قبل كل شيء.
1: نعم.
0: خاطر ما نجوش نقدم كما نصلح نفسي أولا.
1: نسرين منعرفش هل الأخطر أنه وقت اللي صغير ما عادش عنده لا أمان في البيت ولا أمان حتى في والديه، يعني خاف أنه من كثرة هالخلافات وكل يقولي ما عادش حتى عنده الأمان في الوالدين متاعه، في الأب والأم، يخاف ربما يخليوني، ربما يختلفوا، ربما ما نكونش أنا من الأولويات متاعهم، يعني في البيت وفي الوالدين بصفة عام.
0: هو هذا الأخطر. أي هو ساعة الوالدين كي يتعاركوا أول حاجة تصير عند صغير ينبو ضمير يقولك أنا السبب، هو يتعاركوا على خاطر أنا تعبتهم، برش صغار يخموا بالطريقة هذه. فاحنا ردوا بالنا بالحق من اي حاجه نقوم بها قدام صغيراتنا. يعني اولادنا راهو فعلا يعني هما
1: يتمس الامانه نتاعهم بكثره الخلافات
0: اذا كان لا في الدار بين هما كاسره ولا الوالدين يعني عامين جو متاع توازن أسري، اللي صغير يطمن فيه، يلعب فيه، يأكل فيه، يتحرك فيه بكل حرية، يقرأ فيه، هو مركز. هذا كله مش موجود في الدار، إيش باش يعمل؟ هما حاجة من الاثنين، يا إما باش ينطوي وينزوي ويولي عنده هشة نفسية، عدم ثقة في النفس، يولي نهار آخر أي حد ينجم يأثر فيه وينجم يهزو الثنية خايبة، أو ينجم يمشي للمواقع التواصل الاجتماعي ويختار ثنية كيف خايبة خاطر باش يلوج على روحه في وسطهم خاطر مش لاقي روحه في الدار.
1: صحيح. أو يولي شفنا منهم هي
0: يعني موجود. أو يولي أو الثنية الثانية هي إنه يتمرد ويتمرد لهنا بطريقة خايبة على الآخر، يولي عنيف، يولي
1: لا يقدر يمشي للسلوك.
0: يعني صحيح انحرافات، ومن بعد يعني كان الثنية هذه غلطة وكان الثنية هذه غلطة. علاش؟ خاطر لا للم ولا البو فاهمين شنية دورهم بالأساس وشنية مسؤوليتهم تجاه أبنائهم، وكان صارت فما مشكلة باش ندخلوا ونصلحوا ولدنا باش نخليه نهار آخر إنسان سوي، إنسان متوازن.
1: لأنه ساعات تلقاهم لهين أكثر في الخلافات، صدقني ما يعرفوش على أولادهم فشنو يعملوا، يعني لهين في الخلافات وفي المشاكل هذيك الجانبية وما يعرفوش على أولادهم شنو يعملوا ولا شنو المشاكل اللي عندهم أو شنو الظروف اللي هما فيها.
0: نفضوها مشاكلنا، ما نجمناش نشوفوا طرف واعي عنده من الحكمة والوعي من العائلة ينجم يتدخل، مش نفضحوها عند الناس الكل وناس الكل تتكلم وقالوا فلان قال لي هذا شنو ليه هذاك زايدة،
1: هو باش يزيد يعني يزيد المشكلة أكثر.
0: ما عندناش نمشيو ولا نعرفش الشيخ، نمشي ولا مختص نفسي، مختص أسري. المهم توجد الحل إذا أنت بالحق حاجك بالعائلة هذه باش تستمر العائلة هذه، فنرجع أنت ونيتك والهدف متاعك. راه ديما فما إصلاح فما حل طول ما أنت نيتك أنك فعلا تستمر العائلة هذه بشكل متوازن.
1: ونرجع للنية، يعطيك الصحة ربي يبارك لك أستاذة نسرين. نسرين دائما النية في تربيتنا لأولادنا، دائما النية في علاقاتنا داخل البيت، دائما النية في شنو أنا ننتظر غدوة من صغاري، ودائما النية شنو ننتظر أنا من زوجي ولا من زوجتي. نعم. صح النية طيب تصلح الحالة إن شاء الله
0: بإذن الله. كما نعود نقولها هو قرار واختيار أنه نستحفظ على العائلة هذيك ونقدموا على خطرها نضحي، ولكن بطريقة سليمة ربي مش كان نرعى هذه نقطة مهمة جدا.
1: يعطيك الصحة كوتش حسين البرجي الاستشاري التربوي الأسرية، مشكورة جدا. سلام الشعري مشكورة ببارك لك إن شاء الله. أحمد الطبيبي كذلك شكرا لك، ربي يحفظ الجميع. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض

استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: من الجمهورية التونسية.
3: من الجمهورية التونسية.
2: من القلب.
3: من القلب.
2: إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرا طبخ المبدعين.
4: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم كل الخير في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الحرام من شهر ذي الحجة. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن التوكل على الله في هذا اليوم، ها نحن في أوسطه، وطبعا نريد أن نترك بصمة جميلة بختامه، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز سالم الشعري، شكرا لك من القلب على هذه التحية الجميلة. نتواصل على مستوى الإخراج الإذاعي بإذن الله تعالى إلى تمام الساعة الرابعة في هذا البث المباشر. كذلك التحية من القلب موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، جزاك الله خيرا يا كريمة، موفقة بإذن الله، تؤمن لنا التنسيق العام لهذا اللقاء، كذلك تؤمن لنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن أحبتي فالله تعالى نرافقكم في هذا التوقيت في الساعة الثانية بعد الزوال إلى تمام الساعة الرابعة، نرافقكم صوتا وصورة إعلاء لراية الزكاة، ونسأل الله تعالى طبعا أن يوفق كل مزكي يستمع إلينا في تونس وخارج تونس، يوفقه بإذن الله تعالى ليحقق أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة. والبداية كما تعودتم مع أنوار الزكاة، واليوم بإذن الله تعالى سعيدة جدا بأن ألتقي من جديد بأختي العزيزة السيدة سهيلة الزريبي، المحاسبة، الأستاذة المحاسبة والمختصة في احتساب الزكاة، هي حريصة على أن تبلغ هذه الأمانة لأصحاب الشركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة سهيلة.
7: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
5: نرحب بك بأنوار الزكاة، فأهلا وسهلا.
8: مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مرحبا يا سهيلة، كيف حالك أختي العزيزة؟
8: والله الحمد لله والشكر لله. تحية طيبة لك أختي العزيزة مليكة ولكل العاملين معك ولكل مستمعين ومستمعات لهذا البرنامج.
5: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذن سنتمم بإذن الله تعالى في هذا الموسم العاشر الذي شرف على الختام بإذنه تعالى بختام شهر جوان إن شاء الله، إلا أننا نحرص على أن نبلغ هذه الأمانة كما ينبغي لأصحاب الشركات أستاذة سهيلة.
8: وبالله التوفيق، ربي وفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضى.
5: أمين يا ربي، تفضلي.
8: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
5: عليه الصلاة والسلام.
8: أول شيء اليوم إن شاء الله نبدأ به هو التذكير بأن ما زلنا راه في إطار الإجراءات العملية لاحتساب الزكاة، ولهدفها الأساسي هو الوصول إلى الوعاء الزكوي.
5: نعم.
8: الوعاء الزكوي هو راه القاعدة اللي نعتمد عليها استخراج مقدار الزكاة الواجب إخراجه من طرف المؤسسات والشركات.
5: نعم.
8: المؤسسات والشركات اللي راهي توفرت فيها شروط ووجوب الزكاة من بلوغ النصاب ومن مرور الحول وبقية الشروط الشرعية اللي سبق وحكينا فيها في الحلقات السابقة.
5: نعم.
8: في هذا الإطار ما زلنا نواصل اليوم إن شاء الله دراسة العناصر الأموال الزكوية حتى نتمكنوا من تحديد الوعاء الزكوي بطريقة صحيحة ودقيقة تراعي كل الجوانب، الجوانب المحاسبية والضوابط الشرعية في نفس الوقت.
5: نعم، وفق ميزان الشرع كما تؤكدين دائما.
8: أيوة
5: واضح. نعم،
8: حكينا إن شاء الله المدة اللي فاتت في 4 عناصر من الأموال الزكوية، وباش نذكر بهم بسرعة إن شاء الله. أول عنصر فسرناه هو السيولة. السيولة هي الأموال الموجودة في خزينة الشركة، يعني في الكاسة، سواء كانت في العملة المحلية أو الأجنبية، باعتبارها أموال متوفرة وقابلة للاستعمال. تطرقنا أيضا في نفس الإطار للحسابات البنكية اللي هما لي كونت بانكير، وقلنا اللي هي ما تشملش فقط الرصيد البنكي الظاهر، بل أيضا العملية الجارية كيفما الشيكات المودعة للاستخلاص، يعني لي شيك أون كاسي، وتدخل أيضا فيها الكمبيالات لي جيسي أرسوفوار، وأيضا التحويلات البنكية الجارية اللي هما لي فيرمون أون كور. كل هذه تدخل في الأموال الزكوية القابلة الخاضعة للزكاة.
5: نعم.
8: بالنسبة لي مش نتعدى للفلا، نتعدى العنصر الثالث من الأموال الزكوية، اللي هي مكونات، راهي هذو كلهم مكونات الوعاء الزكوي. العنصر الثالث هو الديون تجاه الحرفاء نتاع الشركة، اللي هما بما يسمى بالمحاسبة لي كريونس كليون. وقلنا اللي هذه الديون هي راهي ديون مستحقة للشركة لدى الحرفاء مقابل مبيعات أو خدمات، ولا يدرج من هذه المستحقات إلا اللي ينتظر استخلاصه.
5: نعم.
8: أحكينا على العنصر الرابع من الأموال الزكوية، هو المخزون التجاري.
5: صحيح.
8: يعني ليس وكان هذا آخر عنصر.
5: نعم.
8: أحكينا فيه هكا ولا لا؟
5: صحيح أستاذة. نعم.
8: أنا نعتبره من أهم العناصر متاع الأموال الزكوية، وهو كل ما تملكه المؤسسة من بضاعة، سواء كانت داخل المخازن محليا أو خارجها، أو بضاعة في الطريق ولم يتم تسلمها بعد. وحكينا زاد على المخزون اللي تم شراؤه ولم يتم تسديده بعد، يعني ما زال ما خلص. وشفنا أيضا المخزون الراكد والكاسد.
5: نعم.
8: وضحنا زادة كيفية تقييم كل حالة من هذه الحالات عند احتساب الزكاة.
5: نعم، ربي يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ربي تكون التفاصيل هذه كلها واضحة عند السادة المستمعين، نخص بالذكر أصحاب الشركات أستاذة سهيلة.
8: إن شاء الله يا رب.
5: إن شاء الله.
8: أمين يا رب.
5: والله.
8: اليوم إن شاء الله موضوعنا باش يكون على العنصر الخامس من الأموال الزكوية، اللي من خلاله باش نكملوا نحكيه تقريبا على جل الأموال الخاضعة للزكاة.
5: به.
8: هذا العنصر يسمى بلغة المحاسبة les autres créances. les autres créances هما الأرصدة المدينة الأخرى.
5: نعم، باهي نزيدو نوضحو.
8: هذا العنصر هو من أكثر العناصر والأرصدة اللي تطلب راهو تدقيق كبير ياسر وتحليل من طرف المحاسب الزكوي. لأنه لا يمكن التعامل مع هذه الحسابات بشكل آلي أو عام، باعتبار أن ليس كل رصيد مدين يدخل مباشرة ضمن الوعاء الزكوي.
5: خاطر
8: فما أرصدة تدخل وفما أرصدة لا تدخل في وعاء الزكوي.
5: نعم.
8: أول شيء باش ندخلكم اليوم شوية في عالم المحاسبة.
5: بيه، أحنا معك.
8: إن شاء الله نحاول نبسط بعض المفاهيم المحاسبية تبسيط كبير، باش يكون الفهم إن شاء الله سهل وواضح.
5: تفضل.
8: باش نبدا نعرف باللي زوتر كريون، اللي قلت هذا العنصر الخامس اسمه لي زوتر كريون، يعني الأرصدة المدينة الأخرى. هذوما راهم عبارة على حقوق ومستحقات للمؤسسة لدى أطراف أخرى غير الحرفاء. يعني مش نفس الديون متاع الحرفاء، إذك عليه ما نلقاوهمش ضمن حسابات الحرفاء، وإنما نلقاوهم ضمن حسابات أخرى مختلفة ومتنوعة.
5: نعم.
8: اليوم باش نعطي 4 أمثلة من هذه الأرصدة.
5: باهي.
8: أول مثال هما لي زافونس اي لي زاكونت او بيرسونيل، نسميهم التسبيقات والسلف الممنوحة للموظفين أعوان الشركة. باش نفهم الكونت هذايا، هو مبالغ تمنحها المؤسسة للموظفين نتاعها على شكل سلفة أو قرض حسن. فما إذا كان هذا العون اللي خدا سلفة ما زال يخدم داخل المؤسسة والمبلغ يقع اقتطاعه تدريجيا من راتبه أو بصدد استرجاعه بأي طريقة أخرى، يعني الدين هدية راهو مرجو الاستخلاص.
5: نعم.
8: بالتالي يمكن اعتباره ضمن الأموال القابلة للدراسة في الوعاء الزكوي.
5: جيد، هذه واضحة. نعم.
8: فلا يلزمنا نشوف هذه الكونت يرجو الاستخلاص منه ولا لا. إذا كان العون غادر المؤسسة وفما وجود صعوبات جدية في استخلاص المبلغ، فمن هنا يلزم تقييم جدي في مدى إمكانية استرجاع هذا الدين قبل إدراجه ضمن الوعاء الزكوي.
5: نعم.
8: توا شفنا لي زكونت او بيرسونيل، نتعداو للحساب الثاني اللي هو
5: المثال الثاني.
8: فوالا الحساب الثاني والمثال الثاني نجمو ندرجوه معناها ضمن الاموال الزكويه هو التسبيقات للمزودين، بما يسمى لي زافونس فورنيسور. معناها لي زافونس اللي نعطيهم للمزودين نتاعنا. هنا يلزمنا نفرق راهو بين إذا كانت هذه التسبيقات في إطار شراء بضاعة موجهة للبيع أو مواد أولية، وإذا كانت هذه التسبيقات متعلقة باقتناء أصول ثابتة مثل الآلات والمعدات والعقار، أنا نسميهم اون جينيرال ليزيموبيليزاسيون وحكينا فيهم قبل.
5: نعم.
8: ليزافونس هذوما نتاع ليزيموبيليزاسيون يتعدوا في كونت ليزافونس فورنيسور ليموبيليزاسيون. دونك فما دو كونت اللي هما اسمهم avance fournisseur d'exploitation و avance fournisseur immobilisation. إذا كانت les avances fournisseurs هذه موجهة كما قلت المزودين متاع الشركة متاع المواد الأولية ولا شراء بضاعة موجهة للبيع، هنا نحكيه على جزء من الأموال استغلال والمزود هو fournisseur d'exploitation كما قلت. فبالتالي كنا تحليل معمق وتدقيق من الناحية الزكوية باعتبارها أموال مرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري.
5: نعم.
8: هذا لو أقبل ما ندرجو هذا الكونت في الوعاء الزكوي.
5: به.
8: معناتها يلزمنا بالحق التثبت والتعمق في هذا الكونت.
5: إذا كانت هذه التسبيقات جيد.
8: في هذا الرصيد. إذا كانت هذه التسبيقات متعلقة بالفورنيسور ديموبيليزاسيون. يعني إحنا عطينا تسبة للفورنيسور اللي يعطي فينا المعدة.
5: أي
8: هنا الوضع يختلف لأن الأصول الثابتة بحد ذاتها لا تخضع للزكاة، وبالتالي لا نتعامل مع هذه التسبيقات بنفس المعالجة. أما راه في كلتا الحالتين المبدأ الأساسي هو التثبت من الطبيعة الاقتصادية للمبلغ وإمكانية استرجاعه.
5: التثبت من الطبيعة الاقتصادية
8: للمبلغ
5: به
8: للحساب هذاك وإمكانية استرجاعه، هل يمكن استرجاعه أم لا. نتعداو إن شاء الله طول المثال الثالث من الأرصدة المدينة الأخرى اللي هو الأداء على القيمة المضافة القابل للاسترجاع، وهو بما يسمى التبيع ريكوبيرابل. هذا الحساب يعتبر من أكثر الحسابات اللي تطرح تساؤلات في التطبيق العملي. علاش؟ على خاطر المبلغ الموجود في هذا الرصيد يمثل في الحقيقة حقا للمؤسسة لدى الإدارة الجبوية. الإدارة الجبوية معناها احنا سبقناها تبيع وبعد نحاول نسترجعوها. اما اذا كانت هذه المؤسسة قادرة فعليا على الاسترجاع ولا لا، يعني هل استرجاع هذا المبلغ او خصمه من الالتزامات الجبوية في المستقبل هل ممكن أم لا؟
5: نعم.
8: بعض المختصين يعتبرونه مالا ذا قيمة اقتصادية فعلية، وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوعاء الزكوي مع ضرورة الالتزام دوما بالتدقيق والتحري من إمكانية استرجاع الفعلي، وليس فقط وجود الرصيد في دفاتر المحاسبة. أنت مش نلقاوها احنا في الرصيد هذيك اللي نحطوها ديريكتومون في الوعاء الزكوي. يلزمنا الدراسة المعمقة في استرجاع أم لا هذا الكونت، ذكر في هذه الأموال. راح نعطيناها تسقى للإدارة الجبائية، وساعات نجموا نسترجعوهم وساعات نجموش نسترجعوهم.
5: بيه نعم
8: بيه. إلى حد الآن ما عرفت كان واضح ولا لا.
5: والله إن شاء الله بالحق برشا تفاصيل الميد اللي قاعدة تعطينا فيها يلزمها برشا تركيز أستاذة سهيلة. أرجو من أصحاب الشركات هم فاهمين بإذن الله تعالى هكا، ولا حتى شيخ نجيب أو معنا شيخ نجيب الرئيسي يقول لي بالحق يلزم برشا تركيز. طيب إذا فما أي استفسار طبعا نحن على ذمتهم أستاذة سهيلة على صفحة التواصل
8: الاجتماعي
5: إذاعة الزيتونة. باهي نكملوا مع المثال الرابع والأخير.
8: نمشي توا المثال الرابع من نعم. الأرصدة المدينة الأخرى اللي هو حساب المدينين المختلفين اللي تسمى لي ديبيتور ديفير.
5: باهي مهم راهو نقولوا باللغة الفرنسية على خاطر خينا باش يفهمونا، راه فما شكون قالنا نحكي بالدارجة، أما رانا مهم جدا أنه يعني نقوله باللغة الفرنسية باش المصطلحات هذية توصل كما ينبغي وصحيحة لخينا أصحاب الشركات.
8: لذلك عليه أن نقولها بالعربية وبالفرنسية، فكر احنا توا اللغة المتداولة عندنا نعم. في الكونتابيليتي نعم. هي اللغة الفرنسية،
5: مضطرين نقولوها باللغة الفرنسية. نعم بارك الله فيك أستاذة سهيلة. نكملوا
8: لي ديبيتور ديفير هما يعرفوهم المحاسبين الكل، لهذا معناها الكونت فيه برشا بليزور انترفانون. مثلا نقول لك هذوما فيهم يشملوا التعويضات المستحقة من شركات التأمين. معناتها الحساب هذا ديته متكون من برشا مبالغ يجي من التعويضات المستحقة من شركات التأمين كما قلت، يجي من مبالغ المحل من نزاع القضائي. يعني عندنا نزاع قضائي وينتظر استخلاصه واسترجاعه.
5: أي.
8: ويجي أيضا من مستحقات أداء الشركاء. الشركاء أخذوا فلوس وبش يرجعوهم.
5: نعم.
8: وبالأحرى هو راهو كل المبالغ الأخرى لدى أطراف مختلفة غير مصنفة ضمن الحرفاء أو المزودين. يعني أعطينا فلوسنا أما لا للمزود ولا هو للكليون، الأطراف الأخرى هما اللي يدخلوا في الكونت هذا في الحساب هذا.
5: نعم
8: واضح. ذلك عليه أنا نقول لا يمكن ديما إصدار حكم واحد وعام مباشرة على الحساب، بل يجب على المحاسب الزكوي تحليل كل عنصر داخله على حدة. يعني المبلغ اللي موجود يلزمنا تحليله وتدقيقه بكل كونت وحده وكل مبلغ وحده.
5: واضح استاذتي. نعم اذا كاش نقولوا الزكاه يعني مدققه مقننه، وانت تاكد هالصفات هذه المتعلقه بفرضه الزكاه استاذه سهيله.
8: وانا ديما ناكد ونجدد تاكيدي على عمليه التحري والتدقيق.
5: جيد.
8: عمليه التحري والتدقيق في كل المبالغ الموجوده في سجلات الشركه راهي مرحله اساسيه وضروريه لا يمكن ان نتجاوزها.
5: به. نعم.
8: لأن كيف ما شفنا هك تشوف حساب واحد يحتوي ديما على مبالغ خاضعة للزكاة وأخرى غير خاضعة للزكاة.
5: صحيح بالحق، يعني بالحق يعني باقي نأكدوا الزكاة راهي تستوجب علم، وجميل أنه بالحق لما لا نستنجد بأهل الاختصاص وبأهل العلم سيدتي سهيلة باش العملية الزكوية تتم على أكمل وجه إن شاء الله.
8: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نوصل وبلغنا معناها اللي يلزم ويتقال الكل في هذا العنصر الخامس اللي كملنا به الموجودات الزكوية.
5: نعم.
8: وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله ندخلوا في المطلوبات الزكوية.
5: به.
8: على خاطر الوعاء الزكوي هو الموجودات الزكوية نطلق منهم المطلوبات الزكوية باش نضربوها في نسبة الزكاة اللي هي 2.5% ونخرجوا منها المبلغ والقيمة متاع الزكاة اللي باش نعطيوها للفقراء والمساكين ان شاء الله
5: والمستحقين ان شاء الله نوصلوا لهذه المرحله باذن الله. لكن المرحله الختاميه اللي انت اعلنت عليها توا انه نوصلوا نعطيو حق الفقير يعني تستوجب خطوات علميه عمليه، وانت ربي يبارك لنا فيك وفي علمك ان شاء الله يعني حرصت على انك تبلغ لنا هالامانه هذه بالمعجم الزكوي. حكيت لنا على الموجودات الزكويه ان شاء الله في قادم الحلقات المطلوبات الزكويه الوعاء الزكوي، ومهم انه المزكي صاحب الشركه يكون على دراية بالمعجم الزكوي باش يكون متمكن به إن شاء الله تعالى، وبالتالي يوصل أمانة الأمانة للفقير على أكمل وجه، وتكون إن شاء الله سبيله لجنة الرحمن بإذن الله. كلمة
8: إن شاء الله يا ربي يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويعطيه الصحة.
5: ربي يجزيك كل خير وانت زاد يعطيك الصحة وربي يتقبل منك وحبك في الله. شكرا لك الأستاذة والمحاسبة أستاذة سهيلة زريبي والمختصة في احتساب الزكاة وعضو كذلك بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. أشكرك من القلب وتقبل الله منك. في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء.

0: أحبه.
1: صدق الله العظيم.
2: أنا والزكاة، أنا والزكاة.
3: عدنا إليكم أحبتي في الله تعالى مع سورة البينة، أنصتنا إليها بصوت القارئ أحمد الطرابلسي. إذن تفاعلا مع القرآن الكريم، تفاعلا مع أخلاق وأداب الزكاة، نتمم بإذن الله تعالى إفشاء هذه الرسائل وهذه الخيرات على أرض تونس، عسى أن نتزين بها أحبتي في الله تعالى، ويكون للزكاة بإذن الله تعالى الآثار الطيبة والمحمودة واقعا وملموسا. أنا والزكاة أحبتي في الله من أحب الفقرات طبعا إلى قلوبنا في بريد الزكاة كيف لا، والمزكي التونسي يتحدث بكل فخر واعتزاز عن اهتمامه بهذه الفريضة وعن حرصه على تطبيقه. اليوم هناك قصة جديدة سنكتشف تفاصيلها مع صاحبة هذه القصة السيدة نجاح، التي أرحب بها عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا. مرحبا بك أخت نجاح.
4: مرحبا بك أختي مليكة، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله ربي ينفع بكم عباده يا ربي.
3: أمين، بارك الله فيك.
4: نتوكلوا على الله،
3: نسأله
4: الفهم والسداد إن شاء الله والتوفيق يا ربي.
3: أمين أمين أمين يا رب العالمين. إذن كيف ما قلت، نتوكل على الله تعالى، وإحنا كلنا شوق باش نتعرفوا على قصتك. اللي نحب نقول سيد المستمعين في المقدمة أخت نجاح، وقت اللي حكيت معاك أنت قلت لي أنا واقفة وقف في التأمل مع روحي ومع الزكاة، مش وقفة واحدة وإنما وقفت كثيرة وطرح برشا نقاط استفهام لهذه الفريضة. أعليش عايشة هذه الحالة مع ركن من أركان دين الإسلام وهو الزكاة؟
4: علاش عايشة؟ معناتها قلت أنت علاش عايشة هالحالة هذه؟ على خاطر ركن، على خاطر ركن ما نجموش نعملوا له، معناتها نجليجيو، ما نجموش هكا نمر عليه مرور الكرام. يلزمنا نقفوا فيه ونثبتوا ونعرفوا أحكامه ونعرفوا علاش ربي فرضوا علينا، ونعرفوا معناتها كيفاش يلزمنا نتعاملوا معاه هذاك وكيفاش نخدموا بيه. على ذلك وقفت أنا وقت التأمل، راهو ما نجمش أني نحفظ القرآن من غير ما نعمل به.
3: نعم.
4: والرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو بآية نحفظ، معناتها حتى آية حفظتها يزمك تعمل بها.
3: نعم.
4: مش الفايدة أن نحفظ 60 حزب وما نعملوش بحد شيء، وإحنا هذا ركن، ركن معناتها يعني فرض.
3: صحيح.
4: فرض ربي على كل مسلم.
3: نعم.
4: أنا وقفت بالحق، معناتها وقفت تأمل بيني وبين نفسي، قلت أخي تو هذا ركن ولا واحد يطبق فيه زعما، ولا ما أنت مجموعة معينة قليلة قليلة اللي قاعدة تطبق فيه، علاش؟
3: أي
4: علاش؟ وأنا نشوف اللي برنامجكم بالحق كان ليه فضل كبير سيدة، أنا باش نقف بيني وبين نفسي والتساؤلات هذوما تسائلتهم وديما نسمع ونلقى هكا موضوع الزكاة نقف فيه نسمعه ساعات نفهم ساعات لا، معناتها يطرحوا لي برشا ستات أخرى من بعد، على خاطره مش موضوع سامبل، مش موضوع بسيط، راه موضوع
3: صحيح.
4: كبير.
3: نعم.
4: وفي
3: نعم.
4: برشا فروع من المفروض كل إنسان عنده يخدم بلاصة ولا عنده دخل معين يعرف كيفاش الزكاة متاعه كيفاش مفروض عليه شنية.
3: نعم.
4: يزمو يتسائل
3: به طبعا طبعا، وين نحب نستفيد من هالحالة الوعي اللي انت عايشتها مع هذه الفريضة. يعني ملي بلغت النصاب، يعني تحقق فيك هذا الشرط الأساسي يعني لفريضة الزكاة أختي نجاح، يعني والله هذا حملك مسؤولية كبيرة إزاء هذا الركن. انت ما حبيتش تغفل عليه، ما حبيتش الركن هذا يكون مهجور أو متروك بالنسبة ليك، وإنما حرصت أنك تاخذه بقوة، بقوة طبعا وعيك، بقوة إيمانك، هكا ولا محبتك للقرآن الكريم باش تكون فعلا للقرآن كما أنت قلت منذ قليل. يعني عايشة هالحالة الوعي هذه مع هذه الفريضة. شنو هي أسرارها حالة الوعي؟ كيفاش يعني قل لي أختي.
4: حالة الوعي هذه خاطر حسيت اللي معناتها مدام ربي فرضه على كل مسلم، دونك فما في حاجة أنه الزكاة هذيك تساهم، هي اسمها تساهم في تزكيه نفس المؤمن شخص مورا، وما فيهاش هذه شك.
3: أيه.
4: وتطهيره من الشحوة البخل ذاك اللي ساعات تلقاه في نفسية الشخص، انه مين جمش يخرج فلوس سبحان الله اللي تتحط في جيبه ما عاد يخرجك هاو. في رغم اللي تلقاهم لبس عليهم ما يخرجوهش. انا قلت الغايه منه شنو هي الزكاه دي؟ علاش انا نحب نفهمها وقفت وقفت تامل فيها واجتهدت. راهو ما تقولش ما اجتهدت حتى من قبل ما نبلغ النساء اجتهدت. ايش كنت نعمل؟ كنت بون من كل شهريه قرج نسبه معينه نعرف النسبه 2.5 نعرف 2.5 نعرف عملت انا من كل شهريه معناتها تتصب لي نخرج منها النصيب 2.5.
3: هذا قبل النصاب ولا قبل؟
4: ما حتى ما قبل ما نوصل للنصاب راه قبل انا خاطرني معناتها بالحق مدامها فريضة يسمى كل مؤمن يعمل.
3: يعني حبيت تتدرب انت كما قالت الشيخ نجيب انت حبيت تتدرب على هذه الفريضة؟
4: والله باجتهادي حبيت نطبقها عن جهر. راهو عن جهر ما نعرفش كيفاش وما نعرفش. اما انا مدام ربي فرضها اجتهدت بيني وبين نفسي وقلت كيفاش نطبقها. نعرف نسبتها اما كيفاش معناتها على الشهرية وعلى المداخيل وعلى معناتها في المجالات الكل كيفاش تتطبق ما نعرفش. قلت يا برا خليني نبدا وموا النصيب اللي كتب تخرجه من شهري وموا هذه كان معناتها سبحان الله نعملها نرتاح منها بيني وبين نفسي ونكون مع ربي صافيه
3: فيه. يعني كانك عايشه عشت حاله صراع بينك وبين نفسك فيما يتعلق بهذا الركن. علاش هذا الركن تحديدا؟ انا نحب نفهم بذره وعيك بركن الزكاه منين جات؟ يعني شكون اللي غرسها فيك باش انت تعيش هالحاله هذه حتى قبل ما تبلغ النصاب نجاح؟ العائله الوالدين
4: وحدك بابا وامي الله يرحمهم الله يرحمهم عانتها ما فماش هكيكا. اما انا بون بديت نقرا في العلوم الشرعيه ولكن ما وصلتش قريت درس الزكاه اي ما وصلتش لاسباب شخصيه واسباب الوقت اللي مازلت نخدم ووقتي كامل نخدم فيه. البرامج بالحق عندهم قيمه كبيره في تنشيط وعي العبد راهو المسلم.
3: تقصد البرامج الاذاعيه التلفزيونيه
4: التلفزيونيه اللي يحب يجتهد راهو تلفزه مش تلفز الكل فيهم.
3: صحيح صحيح
4: اللي يحب
3: يجتهد. يعني انت تختار شنو تسمع باش تتعلم. فهذا هذا خليك تفيق على هذا الركن خليك تعيش حالة من اليقظة مع ركن الزكاة وبالتالي مشيت خطوة خطوة نحو هذه الفريضة إلى إن حتى لنوصلت للنصاب وبالتالي وليت مسؤولة وليت أنت مفروض عليك هذه الفريضة.
4: مفروض عليا مفروض على برشا ناس اللي هما يجهلوها زيتها للأسف الشديد ما يطبقوهاش على خاطرهم يجهلينها. معناتها تكثيف البرامج دي مع هكاية راهي مفيدة على مفيدة لكل مسلم.
3: يعني أنت طورت من نفسك نجاح اشتغلت على نفسك باش تتحسن علاقتك مع الزكاة هكا واللي
4: مع ربي بالدرجة
3: مع
4: الأولى
3: الله. نعم
4: أي مع ربي بالدرجة الأولى حاولت أني نتقرب قدر ما يمكن نصبي صلاح نفسي والإصلاح باش يكون أني نثبت على الأركان بالدرجة الأولى ونطبقهم كما يجب.
3: ربي ثبتك إن شاء
4: الله. وبعد بس بشوية بشوية نجتهد في كل ركن في كل ركن ونطور فيه.
3: ممتاز
4: هكذا معناتها أني نطبق ونطور.
3: عندك رؤية واضحة بالحق نحييك من قلبي نجاح.
4: ربي يبارك
3: عندك بالحق تعيش في حالة وعي جميلة حالة يقظة جميلة مع فريضة الزكاة وبالتالي خدمت على روحك. توا وين وصلت بعد هذا الاجتهاد بعد حالة الحيرة وقلت لي يلزمني نتحسن ونتطور مع الفريضة؟ وين وصلت مع الزكاة توا؟
4: إلى حد الآن وصلت أني حول الله باش نكون حسب معناتها البرنامج اللي درسته وبفضل معناتها في نادر ربي يجازيه كل خير.
3: نسلم عليه برشا نادر الوحيش.
4: نسلم عليه ربي يجازيه كل خير والضيوف اللي معاك نسلم عليهم برشا.
3: بارك الله فيك نجاح
4: وربي بارك فيهم يا ربي وان شاء الله ينفع بيهم عباده يا ربي.
3: امين يا رب.
4: عايشك.
3: انا باش تواصل في تحصيل العلم في تحصيل فكر الزكاة. اي
4: لا لا اختي مليكة، ربي ثبتنا ان شاء الله.
3: يا رب امين.
4: معناتها ان فوا بدي صحيح، معناتها ان شاء الله نكونوا على الطريق السليم عشان نرجعوا بالتوالي.
3: ممتاز الى
4: احنا
3: الابد.
4: مشكلتنا كان الجهل،
3: اي
4: صحيح وعلمنا
3: والله
4: وفهمنا ونزيدوا نطوروا فهمنا
3: ما شاء الله عليك
4: وباش
3: نجي.
4: ننفعوا بها عباد. زاد يجيك واحد يسألك سبحان الله،
3: اي
4: انا صاحبتي الصباح قلت لها راهو عندي مداخله مع معناتها في برنامج معناتها على الذكي، قلت لي نجاح الحين حكيت لك معناتها قلت لك راهو راجلها عنده فلوس معناتها مخبيهم كرسمي، تحب
3: أي.
4: تفهم هي، شفت العباد كيفاش يحبوا يفهموا.
3: جيد جيد.
4: اي الناس تحب تفهم، تحب
3: هي قلها
4: وبتقسيط
3: تسمع
4: بربي
3: بنت
4: بسطه
3: الزكاة.
4: خاطر الناس مش كلهم متثقفين وكلهم
3: أي
4: والله
3: صحيح،
4: ناس
3: هذه مهمتنا
4: بتيار
3: أنه نبسط
4: يسمعوا فرش
3: ونسهله.
4: الراديون.
3: نعم
4: والله
3: نعم نجاح، قلت لها أنه صديقتك تسمع بريد الزكاة وتتبع البرنامج.
4: ايه
3: أي
4: قلت لها
3: جيد.
4: ميلا ميلا.
3: ربي يخليك نجاح، مشكورة جدا،
4: ربي
3: نحن
4: يبارك
3: في
4: فيكم يا
3: خدمتكم
4: رب.
3: لأعلاء راية الزكاة عاليا. في الختام نجاح، صدقا محليه الحديث معك، قديش بالحق صدقا مفيد، وعندك رؤية إيمانية واضحة بالحق جميلة. إن شاء الله ربي ربي يوفقك، أرجو لك بالحق
4: إن
3: كل
4: شاء الله.
3: التوفيق والسداد. وأحنا معك الأستاذ نادر الوحيشي، معك أعضاء الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، معك حتى تكون إن شاء الله تعالى متمكنة بكل تفاصيل هذه الفريضة، وبالتالي تكون سفيرة لركن الزكاة إن شاء الله.
4: إن
3: كلمة
4: شاء الله رب.
3: الختام لشكون تحب تتوجه بها نجاح؟
4: كل فرد من أفراد الكيب نتاعكم من مجموعتكم
3: بارك الله فيك،
4: اللي إن شاء الله ربي ينفع بكم عباد ويا ربي ويجازيكم كل خير،
3: أمين.
4: وإن شاء الله تكون لكم حجة اليوم الدين إن شاء الله
3: يا رب
4: ربي
3: يا رب.
4: يتقبلها ويتقبل أعمالكم وصالح أعمالكم يا ربي. وش مش نقول إن شاء الله يا ربي نستفيد،
3: وللمزكين اللي
4: إن شاء
3: يسمعوا
4: الله
3: فيك
4: نستفيد.
3: امين. اذا فما مزكي عاش نفس الحاله نتاعك لكن ما عمل حتى شيء، قعد باقي مكتف في يديه، قال هذاك اش نقدر، شنو تقول له
4: لا انا
3: نجاح؟
4: انا بحول الله، انا بحول الله، راهو انا الفوا تعلمت حاجه ما نخليهاش عندي الحمد لله، ونؤجر عليه بقناعه
3: اكيد
4: اني ربي يؤجرني عليه،
3: اكيد هذا
4: اني
3: زكاة
4: نوصلها
3: العلم.
4: لغيري
3: أي.
4: ونوصلها ونوصل برنامج ونوصل صوتي ونوصل اللي تعلمته، وإن شاء الله ربي ينفعني
3: أمين.
4: بما باللي تعلمته ويعلمني ما ينفعني،
3: أمين يا رب.
4: ونتوكل عليه إن شاء الله في أعمالنا الكل، حول الله ما يضيعني.
3: أمين أمين أمين، بإذن الله ما يضيعناش، إن شاء الله أحنا بركة زادة ما نضيعوش أنفسنا بإذن الله تعالى في هذه الحياة الفانية، ونتمسك يعني بالباقي بإذن الله الذي يضمن لنا جنة الرحمن. قديش كلامك أثر فيا ومسني على الآخر نجاح، هذاك علاش نحب نعطي الكلمة. أكيد شيخ نجيب الرئيسي حاضر معي وهو من الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، نشوفي قاعد يسجل في برشا كلام على الورقة، كلام أنت قلت وسجله على الورقة، أكيد عندك كلمة تحب تتوجه بها لنجاح ونختم بها هذه الفقرة مع نجاح.
0: الله يسلم عليك نجاح،
3: المصدح سيدي.
0: الله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منك ويثبتك. إذا هي بحثت لي تستفيد توقعت لك أنا باش نواصل، ربي ثبتني وننشر ما تعلمت. يعني أنا تو من بعد وقت تجي المناسبة نتحدث في الأمر، وأنه أبواب الخير كثيرة،
3: نعم.
0: فقط شكون يطرقها؟
3: أي والله
0: خلفك الباب هذاك خير، الخير كامل فيه،
3: نعم.
0: ولكن الراقد نائم.
3: شكون يخير؟
0: شكون يحير؟ شكون يوريه؟ شكون ألا نجاح؟ قالت ثابرت، قالت اجتهدت، قالت عملت تأملات، تدبر،
3: أي.
0: تدبرت القرآن، يعني هذه ذاتيا هي لقيت في روحها معناها الاستعداد باش تبحث وباش تتعلم. ثم ناس اخرين لا اخويا، انا صحيح انا نعرف اللي عليا زكاه، اما ما نعرفش كيش خرج، ما نعرفش شكون خرج وقداش نخرج ووقتاش نخرج،
3: ما دقش الباب،
0: ما جاش حد، ما جاش حد وراه. يعني لهنا باش نرجع الحاله العكسيه، راه لابد لمن علم ان يبحث عن هذه الابواب، ابواب اللي فيها خير كثير ويطرقها باش ينقذ هذا الذي غفل،
3: نعم.
0: او هذا الذي تقاعس، او هذا الذي جهل ولم يعلم.
3: هنيئا هنيئا لنجاح وهنيئا لنا بها،
0: نعم.
3: لانه
0: نعم.
3: باش تواصل باذن الله تعالى،
0: نعم.
3: رفع رايه الزكاه،
0: نعم.
3: عاليا،
0: نعم.
3: ان شاء
0: فريق
3: الله.
0: فريق بريد الزكاه توا زادت له معناها عنصر مجتهد،
3: ممتاز.
0: والله اعلم، وباش
3: نتشرف بك يا
0: نعم.
3: نجاح صدقا،
0: نعم.
3: لخدمتي
4: هذه الفريضه. ربي يبارك لك اختي مليكه،
3: شكرا لله.
4: ربي نحب نقول لشيخنا الكريم لاستاذنا،
3: نعم.
4: ربي يبارك فيه يا ربي.
3: امين.
4: راهو ساعات عباد تحب تجتهد، نعم. أنا مش يدخلت على الموسيقى كثير قراه ومفاهيم مختلفة وكل شيخ يفسر له بطريقته الخاصة.
3: نعم.
4: والتبسيط ما فهميه نيس تحب حاجة بسيطة تحب فهم يوصل ديريكة لقلوبهم لعقولهم
3: باش في ساعة القلب يعطي الأمر بالتنفيذ بالتطبيق. نعم أختي العالية
4: راهو أنا كنقول لهم الزكاة من خلال اسمها راهي تزكي لك نفسك معناتها تطهرها من كل شيء قربتها تشوف ربي قديش يعوضك بها
3: ما شاء الله
4: بالحق معناتها يفهم ويحسها و... أما كيفاش أنا باش نوصل له كيفاش الطريق يجي يسألك تعجز إنك تعطيه الطريق علاش خاطر لقلة العلم بشيء
3: نعم
4: ماذا بينا أي ماذا بينا البرامج تكون معناتها هكا وصلها ببساطة
3: أكيد أكيد وبأسلوب للشعب التونسي وللشعب التونسي قريب لكل القلوب والعقول
4: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يجزيكم كل خير وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لي ولكم
3: أمين النجاح موفقة وإن شاء الله اسم على مسمى
4: خطاكم يا ربي ويوفقكم
3: أمين يا رب
4: للي فيه الخير للأمة الإسلامية جمعا
3: أمين اللهم أمين طبعا هذه وظيفتنا أكيد ربي يجزيك كل خير إن شاء الله تكون اسم على مسمى ويتحقق لك النجاح يا نجاح مع فريضة الزكاة إن شاء الله
4: إن شاء الله ربي يوفقكم يا رب
3: شكرا لله مشكور ربي يجزيك كل خير نودعك على أمل اللقاء بك قريبا إن شاء الله في أمان الله نستودعك الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله

0: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
1: أشكر من القلب الشيخ المقرئ إلياس بن نور على هذه التلاوة القرآنية العاطرة لسورة التين، جزاه الله عنا كل خير. إذن هذه أحوالنا الإيمانية، هذه أجواءنا الإيمانية في برنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وفي انتظار وصول الأستاذ محمد أجبودية أكيد سعيدة جدا بأن أرحب وأحييه من القلب تحية الإسلام بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي. سمعت صوته منذ قليل مع أختنا نجاح، مرحبا نور شيخ نجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الله ينور ذاتك وصفاتك إن شاء الله. نسلم على جميع المستمعين جميع المتابعين. نقول إن شاء الله ديما أعيادهم معناها أيامهم أعياد أفراح نجاح. صحيح نحن
1: ما تقابلناش في العيد بعد يوم العيد. الخميس
2: نهنوهم معناها وإن شاء الله نعد عليهم بالصحة والهنا والفرحة
1: يا ربي أمين.
2: الحمد لله هاي مناسبة نجاح واختتام السنة الدراسية، ها مولداتنا في البكالوريا على مقاعد الامتحانات، هانا بدينا البرنامج بنجاح
1: الحمد لله.
2: إن شاء الله يا رب العالمين كل من اجتهد وتعب وقرأ على روحه يا رب يوفقه واطلق لسانه واطلق قلمه واشرح صدره ويسر له كل ما هو صعب.
1: اللهم امين شيخ نجيب.
2: يعني ايها الطالب وانت داخل ادعي
1: اكيد
2: هز طريقك امشي في طريق بالدعاء.
1: نعم
2: تو باذن الله ربي يفتح كل الابواب
1: امين ان شاء الله.
2: مع الحقيقه الخير اللي كانت تحكي عليه اختنا نجاح لا ينقطع
1: الحمد لله،
2: والبحث عن الخيرين هي في الحكايه الكل الخير هو بذره وتكبر تولي أيوة شجرة وتثمر وتنبت وما شاء الله.
1: نعم
2: يعني توا كي تشوف برؤية معناها ريتها رؤية العين. تاكسي خاص بأبناء البكالوري مجانا.
1: نعم هكا
2: هاي
1: محليه من متى في المروج.
2: نعم تصوري انت انسان قديش تصور خذا وقت معناها نص ساعة تسعة دراج نحاها من خدمته قديش هز من كورس مستحيل يكون هز زوز تلامذة واحد هكا واحد هكا. يعني هو نقول له راه بدا يخدم الستة ونص تلامذة وقتاش تخرج ماشي وقتاش ماشي للمعهد تعادي كاتب على التاكسي نتاعو مجانا
1: ربي يجازيك كل خير.
2: هذه بذرة من بذور الخير.
1: أي والله
2: هذه نجاح من النجاحات اللي نحن نكتشفه. نعم. يعني فقط ابحث عنه ابحث عنه خير والأمثلة كثيرة في جميع مجالاتك راك تنجم تكون هذا التاكسي اللي هو هز مجانا تلميذ. نعم. هز اليوم وصل زو تلميذ ولا زوز تلامذة بلاش الكورس راك انت خضار في الخر النهار كي بقاتك حاجات غدو باش تفسد تلوح راك تعطيها اللي تبين عليه الخصاص.
1: أي.
2: راك انت جزارك العظم اللي بقى وكذا وكذا ميسيش كي تعمل ملوخية هي بعد في العشية تاكل منها نهارين وثلاثة راه ميسيش فيها بس راه وانت كي دونتيست مثلا كي قبلت نهار في نهارك مثلا 15-20 زبون راك الاخرين بالكل ما تخذش عليها كل معناها 70 دينار ولا قداش عادية.
1: أي.
2: يعني ريت كيف نطرق هذه الأبواب كيف يفتح ربي بصائر العباد هذا معنى تصور هو ألهمه الله والحقيقة فهمني هذا كله.
1: نعم.
2: بفضل ربي
1: أما
2: شوف ربي كيفاش اختار هذاك وما اختارش الآخر.
1: أيه.
2: فالمثل كيفاش نضربه المثل هذا إنسان افتح عليها. أيه. ربي.
1: أيه.
2: باش يكون مثال معناها لمجرد سمعتها أثلجت صدر.
1: أي جميلة
2: أنا عايش بها من الصباح ملي شفته
1: عايش بها شيخ
2: عايش بها والله عايش بها من الصباح
1: عايش تحية له
2: لقطة أخرى تو إن شاء الله
1: سائق سيارة الأجرة تحية له
2: نزلت عايش من نهار العيد حاجات أخرين بنتاع تضامن ونتاع معناها نأكل ولا يأكلون هذيك السعادة
1: ربي يحفظ
2: علينا. علاش احنا قلنا هذا برنامج السعادة خاطر نسمع في حكاية نجاح
1: اي والله
2: وامثال نجاح معناها تحكي لك هالعطاء هذا باب العطاء
1: هذا نجاح مش غير نجاح سلوكي.
2: نعم.
1: هكا ولا
2: نعم.
1: نجاح
2: نعم.
1: اخلاقي
2: نعم.
1: نجاح
2: نعم.
1: مع رب العالمين.
2: نعم.
1: اللي زبنا نحكيوا عليه اكثر هكا ولا
2: هو رمزيه الاسم ورمزيه الحركه.
1: أيوة.
2: رمزيه اسمها نجاح ورمزيه الفعل اللي عملته هذا التاكسي هو ناجح فهمني.
1: نعم.
2: انا لا اعرف اسمه ولكن هو ناجح.
1: أيوة.
2: نجم نسميه ناجح لانه اختار لانه
1: اصطاد
2: الفرصه. أيوة. ما ضيعها.
1: أيوة.
2: يعني يتصور معناها هل 3000 ولا 5000 ولا 7000 اللي ضيعها في الكورس هذيك فهمني شنو باش ياخذ اضعاف اضعافها باش يدخل باب العطاء هذا وباش يشوف الطفل اللي هو هز واليوم وفرج عليه مثلا ضيقك نتاع وقتاش نوصل وكيفاش نوصل وكذا شويه وصل وما دفعش فلوس ومعزز مكرم واكيد راه حط له قران وهو مهزي ولا راه
1: قال له كلمه طيبه
2: ودعوات ولا كذا ولا راه اذا
1: تخيلوا
2: دخل حتى مد له 10000 ولا مد له ما تدريش اهل الخير هذوما خاطر مخفيين معناها ما فالحقيقه ان شاء الله ربي يكثر من هذا من هذه الامثال.
1: وهذه
2: الاشاده بهذه الافعال واصحابها هي اللي تجيب الخير.
1: صحيح سيدي،
2: باش لا نيأس لا نخلط،
1: ونحبوا نحكيوا عليهم بصوت عالي.
2: نعم، وهذاك علاش نحن عاملين انا والزكاه وجات نجاح اليوم، حكيت تجربتها وحكيت تجارب قاتلنا معناها الحقيقه لوين شيء يوصل العقل البشري مرات ما يصدقوش.
1: الحمد لله ربي زينا بهذه الاخلاق.
2: آمين
1: شيخ نجيب، وربي فرحنا بنجاح ابنائنا دراسيا واخلاقيا وانسانيا باذن الله تعالى. علينا ان نحرص على ان نحقق هذا النجاح وصولا الى الفلاح دنيا واخره. اذا سيدي نجيب، احنا مازلنا باش نحكيوا على قصه اختنا نجاح، لكن قبل هذا نريد ان نرحب بسادة المستمعين، اكيد هما في انتظار نص السؤال في ثقافه الزكاويه. اتصلوا بنا على رقم 71 136 ألف، وبعد اذنكم شيخ نجيب نقرا على مسامعهم الطيبه نص السؤال. هو سؤال

0: برشا. قال مدرسة ابتدائية خاصة، السؤال موضوعه مدرسة ابتدائية خاصة حولها 30 جوان.
1: نعم.
0: كيف تزكى أموال هذه المدرسة؟
1: ممتاز.
0: باش نفهموا اللي راهي الزكاة ليست خاصة بالبشر، راهي خاصة بالمال. أنا نحكوا على مدرسة، مانيش نحكوا على صغير ولا يتيم ولا فقير ولا غني ولا أنثى ولا ذكر. شوف السؤال، مدرسة ابتدائية خاصة حولها 30 جوان، كيف تزكوا أموال هذه المؤسسة؟
1: ممتاز. السؤال هذا باش يمس برشا توينسا.
0: احنا في المروج عندنا تقريبا 20 مدرسة خاصة.
1: 20 مدرسة خاصة في المروج فقط.
0: في المروج فقط.
1: اي كان نحسبوهم في تونس.
0: في تونس.
1: اي هكا ولا لا؟
0: لا لا ان شاء الله ربي يبقي ستر.
1: مالا هاكا السؤال موجود على صفحة الإذاعة، نحكيو على مدرسة ابتدائية خاصة حولها يوم 30 جوان، كيف تزكي أموالها؟ هذا هو السؤال.
0: أنا نأكد لك اللي زكاة مدرسة واحدة تكفي عشرات الفقراء.
1: نعم.
0: بالمداخيل اللي موجودة تو بالأسوات تاع
1: إن شاء الله ما يغفلوش على زكاتهم بإذن الله. إن شاء الله صاحب
0: نحن
1: أكيد.
0: حبا فيهم.
1: نعم.
0: حبينا نذكر. حبينا نذكرهم.
1: نذكر.
0: ولربما كان واحد برك يستجيب نكون نحن فوزنا فوزا كبير.
1: أنا متأكدة إنه أكثر من واحد قاعد يقوم بمال زكاته، واللي غافل كيف ما قال شيخ نجيب هذه فرصة طبعا للتذكير بهذا الركن.
0: نعم.
1: ركن من أركان الدين، فريضة ينبغي أن تتحقق لأنها أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، إيتاء الزكاة.
0: نعم.
1: هكذا سيدي نجيب الرئيسي. ربي بركلنا فيكم. في انتظار أول اتصال معنا في ثقافة الزكاوية. طبعا الكلمة اللي قالته نجاح نحييها من قلبي وقت اللي قالت إن عملت مش وقفة تأمل واحدة، وقفت تأمل مع الفريضة هذية وبدأت تدرب نفسها حتى قبل ما تبلغ النصاب. سيدي نجيب، يعني بالحق حالة اليقظة، حالة الوعي لازمنا نعيشوها مع أركان هذا الدين، وخاصة ركن الزكاة اللي احنا نحكي عليه في برنامجنا.
0: اسمحي لي فقط نعقب شوي على موضوع أن نحن في امتحانات وفي سؤال يخص المدرسة الابتدائية الخاصة وفي التعليم وفي كل شيء، رانا نحن في كل ما شوف في كل مناسبة إلا ونلقوا الزكاة موجودة بقوة.
1: صحيح.
0: موسم زكاة.
1: صحيح.
0: لو تصوري أن الأوقاف مفعلة تو، هالبكالوريا ضم الآلاف اللي هم تو على مقاعد الدراسة وعلى مقاعد الامتحان وعلى مقاعد النجاح، إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: على مقاعد النجاح.
0: لو تصوري أنت ثم مؤسسات الوقف، أخي مش باش يلقوا مزيد من الجامعات.
1: نعم.
0: مزيد من مراكز البحث العلمي.
1: أكيد.
0: مزيد من معناها باش يلقوا الحظوظ الوافرة.
1: نعم.
0: باش يقروا وينجحوا ويبحثوا ويكونوا دماغات ويكونوا
1: كل
0: صناع
1: إمكانيات متاحة.
0: صناع. نعم. معناها صناع وإبداع لتونس معناها.
1: صحيح. فهمتني؟ نعم.
0: الله غالب للأسف الشديد. فشوف الزكاة وين تمشي تلقاه.
1: نعم سيدي، وكلها خير.
0: نعم، يا هي قدامك تولي لك الطريق، يا هي وراك تطلعك وتعليك وتنورك وتزيدك وتكبرك.
1: تنورك عقلا، تنورك.
0: نعم.
1: فكرا.
0: نعم.
1: تنورك.
0: نعم.
1: سلوكا.
0: نعم.
1: تنورك اخلاقا.
0: وكما تنورت اختنا نجاح قالت انا قريت القرآن. شوف أي. البداية، شوف المنطلق.
1: أي.
0: شوف من كان السبب. هي آية قرآني. نعم. الكلام فيها ينجم يكون صعيب.
1: يلزمني نطبق.
0: قالت لك انا بعد شفت البرنامج بسيط، الآية نزلت من كلام الله، يلزمني مفسرين يلزمني كذا، لقيت ضالتي في برنامج يبسط في الوضعية، فأنا معك الاجتهاد اللي عندها هي
1: ميلة.
0: والرغبة الذاتية
1: ميلة.
0: وصلنا نجحت نجاح
1: فأثمرت والحمد لله.
0: نعم.
1: تعالى ربي بركنا فيك شيخ نجيب. معنا أول اتصال هاتفي معنا في ثقافة الزكاوية. مرحبا. مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، نحن في الاستماع، تفضل. السلام عليكم، نرحب بك أو بك في بريد الزكاة. أهلا وسهلا. نعود نذكر بنص السؤال، نحكيه على مدرسة ابتدائية خاصة
0: حولها 30 جوان.
1: 30 جوان،
0: كيف تزكى أموالها؟
1: هذا هو السؤال. إذا نرحب بأول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ما يسمعش فينا؟ السلام عليكم، رجاء لتتصل به كريمة يقعد في الاستماع باش ناخذوه ان شاء الله على المباشر، وبالتالي نسجل هذه الاجابات. كالعاده تفاعل جميل مع المستمعين الاوفياء ابناء.
0: نعم.
1: برنامج بيد الزكاه. خونا شهير عياد، اختنا نساء، نحييكم من القلب، ربي يتقبل منكم. خونا شهير عنده اقتراح، لو كانت تكون ومضات تحسيسيه تحث على الزكاه باللغه الفرنسيه موجهه لمواطنينا بالخارج. لما لا؟ لما لا يا شهير؟ بالعكس اقتراح مهم جدا، عسى أن تصل أنوار هذا الدين إلى كل الناس، لأنه ديننا رحمة للعالمين.
0: ولا بد أن ننفذه، ولا بد أن ننفذه. معناه ولكن الحقيقة الاقتراحات كثيرة والجهد، معناه لابد من تضافر جهود أخرى حتى معناها تعمل فايدة على هذه الطائفة العايدين من الخارج.

0: نحط لهم لغه مثل التحسيسي على الاذاعه على التلفزه على كذا، معناها لها شغل ولها تفكير.
1: الحمد
0: يلزم
1: لله
0: يلزم معناها الخدمه كي تخدم تتخدم معناها تتدرس جدواها من الاول
1: طبعا
0: باش توصل
1: سيد.
0: وتنجح وتجيب ان شاء الله. ان شاء الله نلقوا فرص نلقوا حل كيفاش ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. واذاعه الزيتون طبعا منذ تاسيسها حرصت على انها تبلغ هذه الامانه ببرامج باللغه الفرنسيه برامج باللغه الانجليزيه، والحمد لله كان له وقع جميل وشدت انتباه برشا مستمعين حتى التوانسه اللي يفهموا باللغه الفرنسيه. شيخ نجيب فربي ان شاء الله يستخدمنا باذن الله تعالى لخدمه ديننا الحنيف. اذا في انتظار المكالمات الهاتفيه على رقم 71 36 ألف نواصل معكم في بريد الزكاه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه، وسيلتحق بنا الاستاذ الخبير المحاسب محمد اشرف بوديه. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
2: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: شعبان من قفصه.
1: خويا شعبان من قفصه، اهلا وسهلا اخي الكريم. اجابتك على السؤال يا شعبان.
2: يبدل تاريخ التسعين شهر يبدل بالهجري.
1: نعم.
2: العربي.
1: به.
2: والفلوس يعني بعد خلاص الأساتذة والمعلمين وكل شيء الفلوس اللي تبقى يحول عليها العام يعطي خرج منها 2.5%.
1: به يعني بعد ما يخلص المصاريف اللي عنده وكل شيء يزكي.
2: يزكي.
1: يكون هكاك جاهز لركن الزكاة. بارك الله فيك شعبان.
2: في أمان الله.
1: في أمان الله تعالى وحفظه، تقبل الله منك. نواصل معكم على رقم 71 136 ألف في انتظار المكالمات الهاتفية. للأسف ما فماش اتصالات هاتفية. طيب هيا وينكم؟ وينهم مستمعينا؟ وينهم عائلة بريد الزكاة وعائلة ركن الزكاة؟
0: ساعدتنا باش تنقص شوية.
1: 71 136 ألف. مرحبا بكم. إذا لقيتوا يعني ما يعني الإمكانية الهاتف ماهيش متاحة، مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أم ثامر تحية قلبية لبرنامج بريد الزكاة، كلامكم بلسم على قلبي. بارك الله فيك أختي العزيزة. أخت نسائم تقول لك كلامك مؤثر ومحلي سيدي الحاج.
0: الحمد لله.
1: ربي يستخدمنا ان شاء الله.
0: انا بكري اعطيتك فلاش صغير اللي نحن اللي انا عشت السعاده من يوم العيد. خلنا نعيش معايا الساده المستمعين سعاده سعادتي. مو كنت تتذكر حكيت لك اللي نحن باش نعمل في جامع العباد للسبعه المروج مبادره ناكل ولا ياكلوا. فخدمنا عليها نهار الجمعه في خطبه الجمعه، وخدمنا عليهم نهار خطبه العيد. اللي كل واحد يساهم معناها. نعم. التقرب الى الله بالضحيه. انت عملت تقربت لربي بضحيه، جيب منها اخي. كيفاش تقرب لله؟ قلنا لني انا لله لحومه ولا دماؤه، اعطي للفقير. فالحمد لله كان الاقبال ما شاء الله، معناها جات العباد وقلنا من 11 ل 11 ونص نستقبل، ومن 11 ونص لنص نهار نوزعوا. فما شاء الله جات.
1: يا ربي لك الحمد.
0: يعني بسيطه الحكايه، انسان ذبح وجاب من ذبيحته، وما هيش حاجه فيها سر كبير باش يجي ساعات. الا اني وانا امام باب الجامع وشاب هكاي ثلاثيني شادد صاشي اكحل صغيره، وانا سيفيل مانيش بالجبه ما يعرفني معناها ما عقلنيش. يلوج هكا باش كل حاجه قال لي بالامام. قلت له ها هو مد لك الساشيه صغير فيه رطل ونص اقل من كيلو باختصار. الحم. قلت شنو هذا؟ قال لي اسمع لي شيخ، والله لا ذبحتها انا، اما شريت شوي جبت شوي.
1: ربي يبارك فيه ما شاء الله.
0: حليت له انا العباد من وين حاطين البلاصه. قلت له خويا اسمعني، هز تفضل هز هذا عاملين للناس اللي ما عندهمش.
1: نعم.
0: قال لي والله لا صار. قال لي انا جاي باش نعطي مش ناخذ.
1: لا اله الا الله.
0: والله نزلت الدموع الحمد لله.
1: اي والله صحيح.
0: قال لي لا قال لي انا جاي باش نعطي مش ناخذ.
1: ربي يبارك فيه.
0: انا شريت شوي عطيت شوي.
1: ربي يبارك فيه.
0: بس شوف يا راهو بالحق الخير
1: الحمد لله.
0: سخط اسمع كلمتك صبحت العيد
1: هذيك.
0: اللي راهو معناها التقرب الرب عز وجل، وراهو اللحمه هذيك ربي غني علينا. فهمني هو المغني. راك كي تعطيها الفقير.
1: صحيح.
0: راي امنا عائشه كي قالت بقيه منها الكتف، قالها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها الا الكتف. فهمها اللي راهو باش ياكله وكذا، ورغم شريها ب 70 دينار قال لي شريت الكيلو وجاب منهم شوي.
1: فقالت
0: لي ترن في مخي. صحيح. اسبوع كامل عايش بها، معناها كل ما تجيني هكا حاجه نتفكر الشاب هذاك.
1: ربي يبارك فيه.
0: الخير
1: ربي
0: في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ربي يبارك في اطفالنا. نعم. في شبابنا رب العالمين ليسلكوا هذا الطريق طريق الخير.
0: هذه امثله لابد ان نشهر بها ونعليها ونعيش بها وان شاء الله. معناها انا قلت لك على خاطر نحن نجيو برنامج السعاده
1: الحمد لله.
0: لما قالت راهو الكلام داخل نحن رانا برنامج معناها سعداء بكم
1: نعم.
0: ونسعد في من ليس
1: الحمد
0: له
1: سعادة. لله ربي يسعد قلبك دنيا
0: آمين
1: وآخرة
0: آمين.
1: والحمد لله. طبعا نرحي الأستاذ محمد أشرف بودية باش يدخل معنا إن شاء الله تعالى بعد أن نستقبل هذا الاتصال الهاتفي في ثقافة الزكوية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نتعرف مليك. على الاسم بعد إذنك.
2: فؤاد من حمام سوسة.
1: مرحبا أخويا فؤاد من حمام سوسة. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: يا ربي يخليك. اجابتك على السؤال يعيشك عايش خويا الغالي. شكرا عايش. لك تفضلي فؤاد.
2: بالنسبه للجواب هو ما في جوع يخرج السيولة الكل
0: السيولة الكل
2: السيولة اللي عنده سواء في البنكة ولا الكريدي ولا المدين ده
0: باه
2: وبعد يعمل حسابه وبعد ما يخرج زكاة ويعمل حسابه ويعمل حسابه على ال 30 جوع هذا يزيدها نتاع 11 يوم
0: ينقص منها ال 11 يوم. انت بديت في بالي شديت في الجواب الصحيح. ارجع لنا نرجع لنا يحسب السيول اي اكهو شو من بعد يعمل حسابات وشنو هي الحسابات اللي باش يعملها اش مازلت عنده من حسابات باش يعمل
2: مدرسة خاصة اللي نعرفها عنده في الدين لما عدا السيولة والكو
0: عنده سيولة ما يسالش
2: عنده سيولة قل لي عندي كان عنده كرهبة ولا عنده
0: لا لا لا
2: هذوما الكل ما يدخلوش
0: ما أقول يسال اسمعنا في الجواب إن شاء الله
1: بارك الله فيك
2: الأستاذ كيف كيف ما يدخلوش
0: ما يدخلوش فعلا
2: ما نعرفش يبيع يوش يبيع في حاجة ما نعرفش هذا لا نعرفه أنا ما نعرفش على المدرسة الخاصة المهمة بتاعها بخلاف الدروس
0: ما أقول
1: سيدي شكرا جزيلا تقبل الله منك نشكرك على هذا الاجتهاد تقبل الله في أمان الله نواصل مع اتصال هاتفي لا طيب ربما باش نكتفيو بزوز اتصالات في ثقافة الزكاوية في الأثناء نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة نرحب بأخي الكريم طارق التايب سيواصل معنا المشوار على مستوى الإخراج الإذاعي ونستقبل أستاذنا محمد أشرف بودية لنتمي ما بإذن الله تعالى برنامج بيت الزكاة مع الجمعية التونسية ليعلم الزكاة في الساعة الفقهية إلى تمام الساعة الرابعة.

0: بتحية الإسلام نعود إليكم أحبتي في الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الساعة الثالثة، إذن ساعة بإذن الله تعالى نواصل فيها مع هذه الفريضة بكل حب وبكل خشوع. أرحب بأستاذي الكريم والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، جزاه الله عنا كل خير. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا. إذن نواصل سيد محمد أشرف طبعا مع هذا الخير المبثوث في هذه الفريضة، والحمد لله تعالى الساعة الأولى كانت حمالة لرسائل جميلة، إن شاء الله ربي يتحقق خيرها بإذن الله في نفوس كل المزكين بإذن الله تعالى. مع شو كان سمعت مداخلة أختنا نجاح
1: المزكية؟
0: المزكية
1: جميلة جميلة. أنا عندي تعقيب صغير على طبعًا. يعني الناس اللي تخرج في 2.5% من شهريتها،
0: أي نرجع لها الحكاية،
1: يعني هي الحقيقة فيها ذو الصور. احنا نقول الإنسان اللي عنده النصاب هذا إخراج النافلة له لا يغلي عن الفرض.
0: نعم.
1: صحيح، لكن فما جانب كبير نلمسوه في عدة توانسة، اللي ما عندوش نصاب ومع ذلك يحب يخرج هيك الجزء من شهريته. تو اللي خرج جزء من شهريته معلوم يعمل 1% ولا 100 دينار ولا هو ديما كله طيب. اللي خرج في 2.5% شنو هو؟ هو ما عندوش نصاب، لكنه كانوا يتشبه بالمزكي،
0: أي هذا
1: فيحب يحب يحب 2.5% بالضبط، يعني نعم. فهمت، هو ماهيش واجبة في حقه، لكن نعم. يحب يعمل. نقوله هذا إنسان ظاهر كونه متعلق بهالفريضة.
0: صحيح.
1: ولو لم تجب عليه.
0: نعم.
1: فهذا من حب الزكاة، واللي يحب حاجة ربي يعطي على قد حبه لها.
0: امين.
1: فهذوما الناس اللي متعوده بشيء هذا يبشروا لان عند الله سبحانه وتعالى سيجينا اجر خير عظيم. أي
0: والله. ان شاء الله. جميل جميل.
2: استاذ اشرف، انا في مره في حساب زكاه لطبيب قال لي انا متاكد لي انا اخر السنه عندي عندي عندي فوت بكثير نصاب. قال عامل طريقه جاي سلفيه، شنو قول الفقه فيها؟ انا نخرج بالشهر، نخرج كل باش ما تعقد علي. قلت له من قال مثلا انت اخر الشهر باش يكون عندك تنجم تكون خرجت ازيد اكثر من ما باش يكون، معناها كي تحاسب الشهر ينجم يكون معناها ما تقولش الى نفس نتاع اخر السنه.
0: نعم.
2: فهمني؟
0: نعم.
2: اما تقريبا كي اجتهدت انا وياه في البحث لقيناها باش تكون اكثر مش بالاقل.
0: نعم.
2: قال لي لا ما يصيرش، انا نيسر على روحي وباش ما نغفلش اخر السنه وباش كذا، انا متاكد ان اخر السنه باش نخرج زكاه باش نقصتها كل شهر. الحقيقه انا ما اعطيتوش قول حسن، من بعد رجعت البحث شوي لقيت استاذ الشيخ القرضاوي قال فيها كلام معناها تنجم تخرج بالشهر، ولكن القول الراجح ما نجمتش نرجعه له، خليته يتصرف مثلا شنو يعمل.
0: يعني هذا الكل يصب في حاجه واحده، في حب هذه الفريضه هكا، ولا في حرص الناس كما نجاح بالحق اللي حريصه ان عاشت قالت انا ما عملتش وقفه تامل واحده بقدر وقفات تامل، وخليها تطرح برشا اسئله باش تتمكن من طبعا العلم السليم والصحيح مكانها في الاخر من انها تحقق ايتاء الزكاه.
1: هو الاخير يعني الزكاه هي كوصفة عباده، هي نرجو منها تقوى الله سبحانه وتعالى، ولما هي عباده ماليه نرجو منها تقوى الله في اموالنا.
0: أيه.
1: الانسان اللي داوم على اخراج المال كما قلت الطبيب اللي يحكي عليه ديما يخرج، ولما يلقى روحه اللي خرج فيه اكثر من الواجب نتاعه وصل لدرجه التقوى الحمد لله، لا باس، وقاعد مع يده اصبحت مطلوقه، اصبح علاقته بالمال تصلحت.
0: الحمد لله.
1: المال معاش في دي مع أيوة. معاش في قلبه، المال
0: معاش في قلبه بين يديه،
1: لا باس، تطمئن عليه من الناس هذوما.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم نبه على ان سياتي زمان لا يتحرى فيه المرء المال الحلال من الحرام. أنا شدد على هذا القول. نجاح راه عاودت كلمة تأملات ووقفة تأملية واجتهاد وعاودتها مرتين وثلاثة.
0: صحيح.
2: يعني
0: صح. وكأنها عايشة
2: معناها عاملة مبدأ، ماخذة الأمر كمبدأ كمشروع حياتها، معناها كأني كما حرصها على صلاتها بنفس الحرص عامله زكاة
0: على هذه الزكاه
2: دخلت فيها، وان شاء الله ربي
0: ربي يوفقها ان شاء الله لتحصيل العلم في هذه الفريضه باذن الله تعالى. ورغم هذا ما وقفتش عند الامر اللي يعنيها هي في شخصها، وانما قالت لي انا نحب نبلغ زيدا لخياني باش يتمكنوا باذن الله تعالى زيدا من انهم يعيشوا هذه الحلاوه في هذه العباده،
2: وهذيك النتيجه التقوى اللي
0: الحمد لله ان شاء الله يا ربي تتحقق فينا تقوى الله سبحانه وتعالى. اذا نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه، اسئلتكم الفقهيه، الفقهية فيما يخص فقه الزكاة على رقم 71-136 ألف. الشيخ محمد نجيب الرايسي والأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية في خدمتكم وباش يجاوبوا على أسئلتكم بكل رحابة صدر. نعش إذا فما الأسئلة جاهزة نقول ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأول اتصال.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: من معنا؟ السلام عليكم.
0: مرحبا بك خويا، نتعرف على الاسم.
3: إبراهيم من غار الملح.
0: إبراهيم من غار الملح، تفضل سيدي إبراهيم.
3: والله واحد هو سني هو مربي مسكين شوية مربي قال 19 ناجة منهم كبش ولي 20، قال ولده منهم 15.
0: أي
3: ولده 15 قال ما حاولوش العام تم بعث تم ضمن العلالي يولي عنده 35 ولا ليه؟
0: هو عنده في الأول 19 ناجة؟
3: عنده 19 وانا أقوله كبش، خاصة الكبش هذاك محسوب 20.
0: أيوه، ولده 15.
3: ولده 15.
0: نعم.
3: ما حاولوش العام بعتهم محسوب 15 العام.
0: ما داروش العام بعتهم.
3: أيوه باح، ما نعرفش اللي أندري يخلص عليهم ولا ده هكذا.
0: نعم.
3: 35
2: جبت. هو لم يصل إلى النصاب في كل الحالات، معناها نصاب الغنم معناها يزيد 40 رأس.
3: حتى علي ليش يا ربي يقوم لك فيها وربي يزيدك فيها، يعني مش مشكلة كذا ندفع
2: هذا هذا بما أن رؤوس أغنامه لم تبلغ 40 رأس فبالتالي لا زكاة عليه وغير مكلف.
0: كيفاش يا إبراهيم؟
3: 40 رأس يخلص عليهم،
2: هم 40 رأس يخرج رأس.
0: 40 رأس يخرج رأس،
3: هاي صح يا كذا.
2: ولو العلوش ذاك ولد النهار لأنه حوله حول أمه.
3: ايوه حوش العام قال هو لا
2: ايوه،
3: وهو ختم العلوش يعني 7 شهور 6 شهور يبيعه
2: هو عليه، هو باعهم الكل، هو ما قعدش عنده على ليش باع الكل.
3: اي باعهم الكل، قال باعهم الكل.
2: لما باعهم الكل هو اصلح نيته التجاره مش نيته الغنم.
0: يعني هو قال لك الاستاذ اشرف بنيه هو عنده نيه التجاره.
3: ايوه صح، هو ربي هو انسان ما معمول ما باش يبيع
0: ويصور
2: الفلوس. اي لما هي نيه التجاره لما انسان يتاجر في في في مواد لا هي هي أيه. اصلا تجب الزكاه في عينها كانها اغنام، لكن لما ما بلغتش النصاب ما وجبتش فيها الزكاه يصبح عنده زكاه التجاره. زكاه التجاره خويا يقوم كل سنه، يولي يقومها فلوس يحسب عند الحول نتاعو. لو بدا تجارته مثلا ب 50000 دينار كي تقول لي 35 علوش أيه. في
4: 15
2: يعني ولاو 35 فايتين نصاب زكاه المال لو مش قومها من فلوس.
0: نعم هكا هي
3: المفيد يدفع مدارس فلوس.
0: هوني كيف ما قالك هو بنية التجارة. نعم. حط
2: هو شوف سيدي فما زو الصور، إما هو إنسان يربي في الأغنام، اللي يربي في الأغنام ما عندوش نية التجارة، هذا كما قال سيدي نجيب يوصل بعد بحول 40 راس يزكي، ما وصلش ما يزكيش. لكن لو هو تقول لي بيعهم الكل ويمكن بعد عود شهرين ثلاثة عود يشري مرة أخرى هذا أصبح تاجر. لما هو تاجر، التاجر لما ما عندوش نصاب الغنم ينظر عندوش نصاب المال، يقوم الفلوس اللي عنده مع العلاج اللي عنده يوم الحول، لو يلقى 27000 دينار نتاع النصاب وقتها يزكي.
3: خلص فوق ال 20 مليون يخلصوا في العام.
2: فوق ال 27 مليون يخلصوا. اي نعم التجاره.
3: يولي لو التجاره الثاني ولا يوصل النصاب.
2: هو العلال الشذي ولد النعاج نتاعه ولا شراهم باش يتاجر؟
3: لا ولد النعاج صح، هذا ولده قلت
2: بدون معاضة مالية
3: ولا 35 دولار
2: لولانين مو شراء
3: لولانين شراء منهم كل
2: ولا التنعاج
3: اللي هذا يبيع ممكن نقص على النعاجة والعلفة وبرده غالي.
2: شوف سيدي إبراهيم خذ نصيحة من عندي وحيدة، إنسان يراجع نفسه، لو هو فلاح يربي في الغنم راهو عليه إلا زكاة الغنم اللي هي 40 راس، ما عندوش ال 40 راس ما يزكيش.
3: هذا اللي حول العام
2: اي بعد العام بطبيعه بدا اليوم بدا اليوم يربي بعد بسنه يشوف عنده قاع عنده 40 يزكي ما عندوش ما يزكيش. اذا كان هو فلاح يربي في الغنم، اذا كان هو انسان تاجر يشري ويربي ويبني التجاره راهو عليه زكاه التجاره.
0: بارك الله فيك يا ابراهيم، الحمد لله قال لنا فهمت وواضحه ان شاء الله المساله عندك، ان شاء الله بالتوفيق. الى اللقاء. نواصل معكم على رقم 71-136 ألف. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نتعرف على الاسم.
5: عيدك مبارك أولا.
0: بارك الله فيك إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. شكرا لك. يعيشك.
5: اسمع أنا عندي زرعة فارينة أنا وأختي وخويا بشتر زود كتارات وكان عيش اسمح حظهم هالنهارين يكون غدوة بعد غدوة. نعم. نحب نعرف يعني كيفاش نخرجوا الزكاة، يعني كما نقولوا نخرجوا الزكاة أول ما نحصدوا يعني نكيلوا شكاير قداش من شكارة ونخرجوا، وإلا كل واحد يخرج واحد.
2: كيفاش باش تقسموا أنتم؟
5: ما هو صارفين عليها كيف كيف، معناتها هما ثلاثة صارفين عليها،
2: معناتها باش تاخذوا الثلاثة أنت وأختك وأخوك نفس نفس العدد الأكياس؟
5: هي يعني قصدي يعني نحيو عليها قبل ما نقسموا ولا بعد ما نقسموا نحيو الزكاة.
2: كيفاش تاخذي أنت مثلا 20% وياخذ أخوك 70%؟ كيفاش باش نتفاهموا؟
5: لا لا أخذر يعني احنا دخلنا يعني صرفنا عليها كيف كيف، معناتها كل حد صرفت عليها كما نقولوا الارض متاعي انا واختي وخويا دخل معنا بشويه مصروف واحنا كملنا شويه مصروف باش نحصدوها ونحيوا المصاريف وبعد تالي نقسموا المرب اللي باش يبقى لناش نقسموا.
1: خوك ماهوش شريك في الارض، الارض نتاعك انت واختك.
5: لا لا لا الارض نتاع اختي انا واختي.
1: يعني لو بايك انت فيه نصاب وباي اختك فيها نصاب تزكيو مش بعد قسمه مع اخوك، يعني خدت الزكاة على الأرض، يعني كان المحصول نقسمه. ما أنت أختك بشتر قد
5: أي الأرض متاعي أنا وأختي، ما أخويا داخل بال يعني يساهم كما يقولوا بالفلوس وبصحة بدنه، ما هوش مش أرضه.
1: هي الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض على مالك الأرض، يعني ننساو باي أخوك، لما بايك أنت وباي أختك كل واحدة عندها نصاب تجب الزكاة، حتى كان بعد القسمة مع أخوك تولي ما عاش فما نصاب، معناتها النصاب يعتبر على الخارج من الأرض بشتر. شطرك انت فيه نصاب تزكي وشطر هي فيه نصاب يزكي.
5: افضل سي الشيخ، يعني كي نحصدوا كما نقولوا اليوم احتضن نكيلوا قديش يعني الفارينه، هي خاطر فارينه مش قمح، ونخرجوا عليها كما نقولوا الزكاه وبعد تالي نقسموا مربوحنا، يعني كما نقولوا انا وقت هكاك
1: قمح ولا مش قمح؟
2: قمح
5: لا فارينه مش قمح، فارينه
2: معناها هو من الحبوب. نعم هو يزكي.
5: يعني حبيت نسأل على الحاجة هذه، يعني كيفاش نعمل كيفاش نخرج الزكاة؟
1: المحصول اللي خذيتوه كله نقسموه على اثنين، ما هو لو هو اشتر المحصول وصل النصاب راه وجبة الزكاة في حقكم.
5: اي والنصاب قديش؟
1: النصاب تقريبا 615 لتر من الحب تكيل كيل،
5: يعني بالشكارة قد مثلا
2: عملوا تحسبتوها قديش جبت لكم من طرنات؟
5: احنا باش نحصدوا هالنهارين على ثلاثه
2: يقولوا يحصدوا غدوه بعد غدوه، هذه دعها تقع مازالت ما وصلتش، حبيت نقرب ونفهم ونحن. انتم هذا اول عام تزرعوها؟
5: اي اول عام تزرع اول عام.
2: اي هنا هذه مع كما قال لك الاستاذ اشرف 615 لتر، انت باش تهزوا توزنوا قداش من كيس فهمني؟ نعرفش اذا تحصلوا
1: ديوان لفتة قالت لك 750 كيلو، مش ب 750 كيلو، قالت لك ديوان لفتة 750 كيلو في الاثنين 1500، لو الأرض خرجت لكم أكثر من 1500 وجبة الزكاة.
0: هكا تكون واضحة.
5: وبالنسبة سمحني سؤال آخر، بالنسبة عندي أختي أخرى زرعة قطار غير ربع قمح قمح، وكان يعني متاحة هي وحدها الأرض متاحة والقمح متاحة وحد، يعني كما نقولوا تكير كما نقولوا قداش من شكارة وتخرج عليها الزكاة زادة هكاك؟
1: أي بالطبيعة كان وصلت للنصاب
2: اللي هو هي فات 750 كيلوغرام.
5: حبيت نعرف سيدي الشيخ قداش النصاب، ما نعرفش والله.
1: تاو ديوان لفتة قال لك 750 كيلوغرام، امشي بهذاك ما دام ما تعرفش تكيل بالمكيال، هو الاصل في في في, في النصاب كيلا اللي تعذر عليه الكيل.
5: او عندك تقدير احنا بابا قبل يرى احنا قلنا عشكارة مليانة عليها مثلا على العشرة شكاير، كان بابا يرحمه يخرج شكارة يعبي عشرة شكاير ويخرج عليه مشكارة.
1: الشكارة قاش توزن يا اختي؟
5: توزن 100 كيلو
2: 1750
1: مع تاتي كان عملت 8 شكاير وصلت 7 شكاير وصلت للنصاب.
2: نعم
1: كان وصلت 7 شكاير فت النصاب.
5: نعم سمحني في سؤال اخر، فما لي مثلا باش يخرج الزكاه وعنده الزكاه كما نقولوا يحسبها قديش في ساعتها مثلا فلوس ويخرجها، والقمح هذاك نتاع الزكاه يخبيه كي يغلى القمح يبيع، هل يعني يجي هكا ولا لا؟
1: لا هو الاصل انها تخرج قمح، لو خرج فلوس يخرج فلوس بيوم قيمته نهار يوم الاخراج، ما دام خرج الزكاه يوم حصاده بريئه ذمته، من بعد هكا القمح زاد سومه ولا نقص انتهى الامر، يعني الزكاه واجبة يوم الحصاد.
0: نعم
5: ربي
0: يتقبل ان شاء الله.
5: والسؤال الاخير كانت تعطى هذه الزكاه للاقارب ولا لا؟ كما نقولوا لاختي البنت عمي تعطى ولا لا؟ اللي مثلا فقيره معناتها ما عندهاش
2: أبعد عن الأصول والفروع، أبعد عن أبوك وأمك وأبنائك.
5: كاش الإخوات ولا بنات العم؟
2: إيه الفقراء أكيد.
1: تحرر الفقر فقط.
5: باهي، ربي يبارك لكم، ربي يبارك لكم.
0: بارك الله، إلى اللقاء، تقبل الله. في أمان الله، إن شاء الله بالبركة يا رب العالمين. واصل معكم على رقم 71-136-000 في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
6: معك فيصل من الزهرة.
0: مرحبا يا فيصل من الزهرة، أول مرة تتواصل معنا فيصل؟
6: أول مرة.
0: يا مرحبا، هذا يفرحنا برشا برشا برشا. أهلا وسهلا، شو أحوالك مع الزكاة يا فيصل؟
6: الحمد لله، إن شاء الله أنا نحب نأديو الفريضة على أكمل وجه إن شاء الله.
0: ربي وفقك يا فيصل، إحنا كيفاش نعاونوك؟ تفضل خويا.
6: عنا محصول متاع الشعير إن شاء الله.
0: نعم.
6: معناها باش نخرج عليه الزكاة في بالي حسب ما قالوا لي اللي هي العشر.
2: بعلي.
6: بعلي بعلي.
0: بعلي به.
6: أما ثم إشكالية أنه نهارة اللي باش نحصدوا المحصول يجيونا عباد ما نعرفهم، مش ما نعرفش يهم هم فقراء ولا همش فقراء. يجيونا معناه يحبوا يهزوا العشر متاع الزكاة. أنا ناوي إن شاء الله نهز المحصول للسيلون، معناه للدولة، نبيعه للدولة. وإذا عندي المشكلة هذه، هل يا ترى نجم معناها نخرج فلوس في بلاصة أن نخرج الملحب؟ معناها نهارة الحصاد نتاعو يلزم أن نخرج فلوس نتاع العشر نتاع الوزن اللي باش نوزنوا في السيلون نتاع الدولة.
2: السي فايس اللي يجوك من بلاصة أخرى، الناس الفقراء هذوما؟
6: لا، يجيو من المنطقة، من نفس المنطقة، ما تنجمش تعرف، معناها ينجم يكون فقير، ينجم يكون مش فقير، فهمت؟ ثم اللي يجي يبدا يترصد كما نقولوا احنا في وقت الحصاد ويجي على اساس انه فقير، انا ما نعرفش هو فقير ولا مش فقير، فهمت كيفاش؟
0: نعم.
6: يحب يطالب انه ياخذ نصيبه من الزكاة. وتنديسك واحد يلزم يتحرى
0: تحكية
6: الفقير ولا
0: طبعا يا فيصل، اكيد جدا تتحرى.
6: هذاك علاش دونك الاشكاليه لهنا، انا وقعت في اشكاليه، يعني ما نجمش نخرج العشر هكاك كما نقولوا فرازار.
0: اكيد عندك الحق.
1: لا هو صحيح، هو شوف يتحرى. شوف
6: وليت خممت، قلت فماش امكانيه نخرج فلوس.
1: هو اخراج المعير عوض عن اخراجه شعير مجزئ، الافضل كونه انسان يخرجوا طعام من هو كما خرج شعير، خرجوا عشر شعير، هذا الافضل. هذا اولا. ثانيا ان نتصور كونه ثم ناس معناتها المنطقه اللي انت فيها منطقه اكثر ناس فقراء غاديك بحثك، يعني عموم الناس اللي جاتك ناس فقراء،
6: مش ناس يمكن مش صحيح الحكايه شيخ،
0: لكن ما يعرفهمش.
1: انت بغلبه الظن نتاعك، كان غلبه الظن كلهم فقراء، اعطيهم سبحان الله. أنا أقول يعني هو هي حق للفقير. لكن الفقير وإحنا عنا في زكاة الأموال الظاهرة نقول كون الفقير يشوفها، فهذاك عشان نقوله ما تبعدش أكثر مسافة القصر وهذا الكل. فلما الفقير يجي هو نفسه ويطالب بزكاته، كان يطالب بشيء من حقه، يعني شيئا ما. لو يغلب على ظنك كونهم فقراء أعطيهم مجز، لا بأس، يعني المسلم يصدق فيما يقول، يعني المسلم قال أنا فقير مستحق فهو مصدق في ذلك، وخاصة لما يقول لك زكاة.
2: نعم.
1: يعني أصلا الإنسان يخاف منها أموال الزكاة، يعني أموال الزكاة تخوف، وش عليها الناس. فلما هو يغلب على ظنك كونه فقراء تعطيهم، واللي أعطيته من الشعير تحسبه، والبقية تخرجوا مال. لكن لو أنت تقول أنا أعرفهم مش فقراء، لو تعرفهم ما تعطيهمش
6: الشعير وتخرج مال.
0: يخرج الزوز أستاذ
1: لا البقية، يعني أنا عندي المحصول متاعي خرج جزء منه شعير، الجزء اللي خلصته شعير مشى، البقية نحسبها فلوس ونخرجهم فلوس على الباقي، مش على الكل، مش نخرج مرتين.
0: طبعا
6: هي الباقي
2: هي الحقيقة، مظاهر الفقر تبين معناها، وخاصة الإنسان جاك لوين الأرض، وين البلاصة قاعد تحصد منها.
6: هو الشيخ
2: ثم المتحيلين في فاستر ولا في
6: ثم المتحيلين
2: يسيزي كاتبورت باش يهز العشر، بالطبيعة مانيش باش نعطيه. إنسان جايني في معنى حتى من هيئته، من لباسه، ومن الدابة اللي جاء باش يهز عليها، تبين من الناس اللي عليهم تليفون، هو في ساعة يحكي معايا كي، وأنا بعدك شوي شو اسمه،
0: إذا هما من المنطقة حتى ما تعرفهمش
2: هذا يستحق ولا ما يستحقش. أنا ما إن شاء الله يتوسع، يوسع عليك ربي إن شاء الله، باش تخرجها يوم الحصاد حبا تكون مشيت للأفضلية على القليلة، وانا كان بقى لك كما قال لك استاذ اشرف خرج من القيمه بعد لا تزل الدوك ان شاء الله.
7: شكرا.
0: ربي يبارك فيك فيصل، ان شاء الله بالبركه، ان شاء الله بالبركه ان شاء الله والنماء والزياده في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا التحري مطلوب، مسؤوليه الغني ومسؤوليه الفقير زاده، لانه بالحق كما قلت الزكاه تخوف.
1: هذاك عشان نقول الناس يعني جات للارض وتقول له اعطيني انت مش خارج العشر، هذا فيها زوز صور، اما ان يكون فقير حقيقه وما يكون متحيل. متحيل باش يعملها يعني لازم يكون متحيل وما عنده حتى طرف تقوى باش يتجرع على مال الزكاة واعطيني. سبحان الله.
0: وللأسف هذا موجود.
1: لا موجود
0: في زمننا هذا موجود. فيعني سؤال خونا فيصل في بقعته يعني.
2: والحقيقة أنك تأخذ الظاهر هو نسب لنفسه الفقر تأخذه على قوله، يعني تأخذه على قوله. أنا ما كنتش باش تلوج له دقائق قلبي هو لا نافق ولا كذا ولا.
1: نتصور مثلا ثانية يا أخونا فيصل، الأرض اللي يحكي عليها هذه أرضه هو، ما نتصورش يمشي مرة بركة في العام ويشوفها. فالمنطقة يكون عنده فكرة، حد أدنى متاع الفكرة عليها، على الأقل يعرف بعض الناس
2: يرشدوه.
0: نعم.
1: يقولوا فما هيك وهيك معروفين هذو، ما فما ناس متطفلين يعني. صحيح. يعني الإنسان اللي مشى الأرض باش ياخذ وراه مشى واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، فأكيد الناس اللي عندها أراضيها وعايشة غادي تعرف. فينجمي بشوية تحري.
0: احنا نقول له حضر روحك من توا فيصل، ابدأ اسأل في المنطقة متاعك شكون الفقير غاديك، وكتهزلو انت مباشرة ويتجنب هالحيرة هذي.
2: نحكي لك ونحن نخططوا للوضعية انت انا اكل ولا يأكلون نهار العيد، كيفاش مش باش تعلنها على منبر انت اللي راه ثم تبرع بنصيب من اللحم. اللي انا عارف روحي لما انا على المنبر ثم عشرات المتسولين امام باب المسجد
0: اكيد ميلا.
2: فقلت باش القول باش يمشي للاثنين، باش يمشي للمنفقين المحسنين وباش يمشي لهذوكم، فشنو الحل اللي انا باش نعمل باش نعمله؟ وكان اللي تصورته سليم. يعني اول ناس جاوا للوحده من المتسولين، وأول ناس هزوا هم هك الناس اللي سمعوا، وهم بمجرد انتهت الصلاة يا الخير يا يا يا, يا أصواتهم تتكلم، ما عندكش حتى سبيل وأنك تصد أحدهم. إنسان لقيته أمام باب الجامع قال لك أنا اليوم ما عيدتش ولا ما عيدوش، وجايبين معهم أبناء نمشي معاك إلى خطط التحايل الموجودة تو، مش كل يتحايل بأطفال مش مبني
0: طبعا هو يتسوق. طبعا
2: هاي نزيد نمشي معاك أكثر. أحد اللي جات الطالب جات في تاكسي أنا في مكان هكا مش ماني
0: جبار،
2: وقفت التاكسي هاتت له جات أعطيني كذا ما عنديش.
0: هذاك علاش التحري مطلوب.
2: حبيت نوصل لها قعدت أترقبي غادي شوية يجيش قسم، بقيت أترقب سيدتي أنت منين جيتي كيفاش سمعتي الخبر؟ قلت لي أنا حضرت الخطبة الصباح لك جيتي في تاكسي كيفاش أنت هاني؟ قلت لي راني من بعيد، انت جيتي حضرتي الصلاه ومشيتي روحك بعيد ورجعتي لي 11 ونص باش كذا، احنا كيكا وجاو زوج كل واحد هز الصشي. قلت له بري قدمي تمد لك اهل الخير، راني جاي اهل الخير عطاهم شتا له روح. يعني الحاله اللي حكاها فيصل معناها موجوده في
0: وناس تمتهن التسول اليوم هذا موجود في تونس.
2: هذاك علاش قلتيه كلمه حلوه
0: اكيد جدا خونا فيصل، ان شاء الله ربي يوفقك باذن الله. المهم ابدا توا حضر روحك يعني استعدادا طبعا يعني لزكاته، انه تمشي ان شاء الله تعالى في بقعتها باذن الله للفقير بالحق
2: الصحيح. المداخلات الثلاثه مبشرين بكل خير على ان اعلنا في سنين صحيح، على خاطر الثلاثه جاوا في المواسم الزكويه نتاع الانعام ونتاع الحرث. نحن تو في موسم زكوي للحرث بامتياز، قد تو الماكينات خرجت للحصاد.
0: نعم.
2: وتو اللي هو مي جوان هو
0: وصل بالسيلة ان شاء الله
2: المفضل لزكاة الانعام.
0: نعم واضح،
2: فالناس فايقه ان شاء الله الحمد لله.
0: يا رب يا رب يا ربي. طارق عندنا اتصال هاتفي. نعم نقولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: يا مرحبا اخي الكريم، نتعرف على الاسم.
8: هادي عيار.
0: مرحبا يا هادي، اول مره تتواصل معنا؟
8: لا
0: سبقك اتصلت بينا. مرحبا بك هادي، مين تكلم فينا ذكرني؟
8: كيف
0: من الكيف. اهلا وسهلا اخي الكريم، تفضل يا هادي.
8: بما يخص زكاة الانعام.
0: نعم.
8: معناتها احنا نقبلوا ديريكت مباشرة، نقول احنا ونقبلوا بعد اخذوا فلوس.
2: زكاة الحرف معنا.
8: زكاة الحرف.
2: اي شعير وقمح.
8: شعير
2: باه.
8: قبلوها نقول احنا للديريكت اللي يشرف الشعير، بعد نحسبوها فلوس نخرجوها فلوس، هذا جايز ولا؟
2: اي انت حاولت شو انك تخرجها شعير؟ عندك عبيد تعرفهم فقراء خرجتها شعير؟ اجتهدت شحال شوي؟
8: هي في الحصاد معليش هذا نحطوا شكاير وكذا ديريكت نقول احنا تعبى ديريكت في الامور كتمشي ديريكت لازم تقيمها نقول احنا لكن بعد نقيمها فلوس
1: خرجوا فلوس ما فيش اشكال يعني مش زي فلوس خاصة انت في الشعير اكثر من في القمح يعني الشعير ماهوش طعمنا طعمنا اليوم فلما لما هو اخراج العين ديما مجزئ يقولوا مجزئ مع الكراهة في صور هنا انه هو كله مشاه وكله تباع حتى الكراهة نقول انت فات عليه فخرج فلوس ولا باس ان شاء الله خرج العشر وربي يتقبل بحول الله
8: امين
0: تفضلي هدية
8: زكيت لي عندي نصيب من زكاه المال ثم واحد ما محتاج عنده قطعه مثلا في دار يحب يشتريها له بالمبلغ الزكاه هذاك والاخر يصدق بي الاخر نزكي بي
1: باش
0: تشيله شنو يا هيدي
8: هو ناقص حاجه معناتها ثم واحد فقير معناتها ناقصته حاجه في داره
0: باهي اي
8: بس مش نشريها له نمديها له ما نعطيش فلوس معناتها نعطيه قطعه ونشيله قطعه
2: مثلا
8: نعطيه قطعه ونشيله قطعه مثلا
1: نحطه
8: في دار نعطيه له قطعه
0: شنو طلب منك
8: شنو طلب بقيت المال نصدق بقيت المال نزكي بي
1: طلب غاز طلب فريجيدير شو طلب باش تشري
8: طلب فريجيدير
1: اي طلب فريجيدير والغاز هذوما اشياء تنقص من الفقر فيجوز تشري له هو يحب
0: مادام هو
1: كلفك قالك اشري له فريجيدير اشري له فريجيدير ما يسالش مادام هو كلفك
0: نعم
8: والباقي والباقي من الباقي من زي ما مال الزكاه خرج
0: الباقي شنو الباقي مال الزكاه كيفاش باش تخرج شنو قلت لنا
1: الباقي فلوس
0: البقيه فلوس نعم
8: فلوسه
0: إيه. الله يبارك
1: هو عنده 2000 دينار زكاه مثلا قالوا شري لي فريجيدير يشري له فريجيدير بكتب ربي والبقيه يعطيهم فلوس الفقراء اخرين مثلا ما يسالش
8: لا هو نعرف انا ما عندوش
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هو قال لك شري لي وانا انت تحب تشري له
8: ناخذ فريجيدير نهزه
1: له لا يا سيدي لا يا سيدي لا سيدي انت سالتنا أي. قلت لنا هو أي. قال لك اشري لي قلت لك اي
8: لا ما خليش هو يشري لي هو انا ما عندوش فريجيدير
0: احنا سالناك وقلت لنا اي
1: لا ما تعملش ليش فريجيدير الله هو بالك ما يحبش فريجيدير عنده دواء يحب يخلصه ما نحكموش فيه اش نشريو له نعطيوه فلوس هو ادرى بروحه وش يشري مش يعني فما فرق بين هو قال لك اشري لي كذا وبين انت تحب تشري له كذا مش هي نفسها سيدي
0: وتنجم كان ينجم يقترح عليك كان قال لك اي
1: حتى الاقتراح حتى ليك حتى الاقتراح
0: في مجال
1: كبير يعني انت لو سمحت انت انسان فقير جيت تقول له تحبش نشري لك تلفزه مش يقول لك شري مش يقول لك لا هو محتاج
2: يقول لك خير ما ثمش
1: يقول لك هاتها انت وين تو بعد نبيعها ونشري بها دواء مش يقول لك لا ما الاقتراح على الفقير راهو فكره
0: بيه. احنا ناكدوا ديما الغني يملك الفقير نعم. هذا المال انه ماله
1: وقتاش ما يملكوش وقت الفقير يجيك يقول لك راني ما عنديش غاز في داري راني ما عنديش فريجيدير في داري راني ما عنديش وقت قال لك ما عندكش برا امشي شريها له فلوس
8: هو قال لي ما عنديش هو راهو بحكم الزياره قال لي ما عنديش فريجيدير
1: اه اي اشري له
8: انا راك علاش حبيت ما نشري الفريجيدير
1: لا ميسالش بعد ما قال لك ما عنديش معناتها يحب قال لك شري الفريجيدير
0: الفريجيدير حاجه ضروريه طبعا
2: سي الهادي رانا نحبوا زكاتك تمشي كامله وافيه ما شاء الله رب العالمين
8: حتى انا
2: هذا علاش نحن حرصنا راه قاعدين ندققوا معك شوي باش الشبهات اخوينا بعد ونحن رايدين على الرواح
0: نعم واضح خويا الهادي ان شاء الله ربي يوفقك يا هادي عندك حاجه اخرى عندك حاجه اخرى هادي لبي سي نشدوا الهمه ان شاء الله ربي يقدرك اذا فما سؤال احنا مرحبا نرحب بك يا هدي قول
8: لا هو حبيت انا نستفسر انا نعرف هو كحكم جاري جاني مره قال لي دبر لي فريجيدير هو وسط ما مول الزكاه قلت نشري له من فريجيدير ولقينا ولقينا
2: توكل على
8: الله للغير نقول له هذاك حبيت نستفسر معناتها جائز ولا
0: يعني هو ما طلبش منه هو جاي يحكي له قالوا انا ما عنديش فريجيدير فهادي حب يخمم قال نشري له بمال الزكاه فريجيدير هذا
2: خايف تكون الفقير هذا عنده اولويه
0: ما عندوش حاجه اخرى اكيد انت ما عندكش علم بها يا هادي
1: هو ما يسالش مادام هو طلب
0: هو ما طلبش هو ما طلبش هو عبر على احتياجه لهذه
1: هي الطلب هي طريقه نتاع طلب يعني يعني شوف ثم النفس زاد فرق بين نقول لك انا نقول لك ما عنديش كذا
0: لا لا صحيح صحيح
1: يعني شري لي يعني هكا ولا سيدي
0: يتوكل على الله ملا
2: توكل على الله ان شاء الله
1: تقول يقول لك ما عنديش شو يقصد
8: ما عرف انا نشري له فريجيدير ولا
1: حد نفسه ما عرف منه اللي هو طلب من عندك باش تشري له اشري له لاباس ان شاء الله سيدي
8: مساء الله، جزاكم الله خير.
0: ربي يبارك فيك يا هدي، ونشكر حرصك على هذه الفريضة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني نلمس حتى الحيرة بالحق، ويطلب يعاود في نفس السؤال هذه، هل ترى نشري ما نشريش باش ما يقعش في الخطا يعني في هذا في العباده هذه.
1: هو هذا ظاهر من تقوى الله، انسان خايف
0: خايف.
2: ريت الصعوبه اللي عندنا نحن ديما نلقاوها ان ماناش حاله الفقر يعرفها السائل
0: طبعا المعني بالامر.
2: نحن ما نعرفوهاش. لو جيت انا حاله السيد باش يشري له الفريجيدير نعرفها، نعطيه وقت للخبر اليقين. فهمني، عنده حالات الفقر متوفره فيه بالحق، في حين نولي نجم اللي هو جاره بالضبط.
0: هو متاكد من فقره شيخ نجيب راه هذه، هو متاكد
1: هو مساله الفقير والفقير. فقال يقول لك اعطيه فلوس ولا نشيلو في الجدار.
0: نعم.
1: احنا بلو شو تفاهم بيناتنا في هل هو طلب ولا ما طلبش، هذا اللي ما فهمناهش.
0: هذه اللي حيرته هو.
1: اي واحنا بينا من سؤال وما فهمناش طلب ولا ما طلبش. كيف حكينا اخونا هادي من الاول، فهمنا اللي طلب بعد فهمنا ما طلبش، ما تقعدنا احنا مترددين.
0: نعم واضح.
1: وبعد ان شاء الله واضح، انا حاسس في تقديري انه واضح انه طلب يعني
0: باذن الله السميع العليم. به نواصل معكم على رقم 71 136 ألف. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم.
0: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منير لوري.
0: منير منين خويا؟ منير
7: من الهواري.
0: من الهواريه، اول مره تتواصل معنا منير؟
7: اول مره نتواصل معكم، ما ديما نسمع فيك.
0: مرحبا، تعلمت ان شاء الله تكون يعني اكتسبت ثقافه زكويه محترمه من البرنامج.
7: اي لا لا تعلمت وحسيت بروحي غالط، نحب يتصلحوا.
0: هاي سيدي الخالي، هاي احنا معنا.
7: لا بروحي غالط، باش نحكيكم وشوخه يسمعوني.
0: نعم.
7: حسيت بروحي غالط وباش نصلح روحي.
0: باهي، انت ايش عندك خويا منير؟
7: زكاة مال.
0: زكاة مال.
7: بكري كنت ما نوصلش للنصاب، وصلت للنصاب. نعم معناتها كل عام وموش فما نصاب به. أما عائلة أنا عشرت عائلة. ألو.
0: نعم إحنا معاك يا منير. عشرت عائلة.
7: عشرت عائلة. فما بنية منهم ميت رجلها وخلالها بنيات صغيرين. الكل بنيات صغيرين مسكنا يا تخدم ضيع البنيات يا مش تقعد في الدار راحت الدنيا. إيش عملت؟ كل عام يجي العيد الكبير نحسب زكاتي ونبعث الخو، راني ما نقابلهاش هي، نبعث لخوها فلوس ونقول له اشري لهم علوش العيد. والبقيه وقت اللي تبدا العوده المدرسيه نبعث لخوها ونقول له مد الفلانه للصغيرات.
0: وفي العوده المدرسيه مال الزكاه زيده؟
7: كلهم مال الزكاه. وديما وحتى ما وحتى كي نسمع هكا ولا هكا كما نقولوا العام ضايع طلع عندي مليون مثلا، كما نقولوا طلع عندي مليون مال زكاة نحسب مثلا، فراهو كيفاش نحسب المال زكاة؟ كما نقولوا عندي سنة 10 ملايين، العام الجاي ولوا 20، نخرج على ال 20 الفلوس اللي تدور مثلا خاطرني نخدم أعمال حرة، كانت عندي 10 ملايين، العام الجاي نلقاهم ولوا 20، نشوف الكونت نتاعي، نخرج على 20، ما نخرجش على 10.
2: صحيح حكيت.
7: وما الطريقة اللي نخرج بها كيما كي نسمع فيكم نسمع نحس بروحي غالط، كيفاش نجم نصلح روحي؟ والبنية والمرأة هذه راهي تبعد عليا، أنتم قلتوا 70 كيلومتر، راهي تبعد عليا قريب 120 كيلومتر، ولكن نعرفهم زواولة، ربي يشهد عليا نعرفهم زواولة، عشرتهم إخوة لله.
0: أما
7: مانيش يشد العام كامل ماشي نقوله عندي 10 مثلا مليون نطلع زكاة، لا نفوت كديما وين نلقى كذا نقول خل نصلح روحي.
0: باهي ربي يبارك فيك يا منير. يظهر لي
2: اي الحقيقه هو طالب التصليح ويلزمه ثلاثة حاجات على القليل يصلح.
0: هو قال عنده أعمال حرة.
2: اي أن الزكاة على الساعة عندها يوم
7: يرحم طيب عندها نهار. هذه صلحتولي صلحتها من جردكم انت
2: يعني ترجع توا وقتاش باش تعمل توا انت هذا الحول نتاعك باش ترجع تجتهد وقتاش انت كان عندك اول نصاب ترجع له اذا انت ما تعذر عليك خير توا او المحرم جاي وابدا بالشر العربي.
0: نعم نعم يا منير.
7: يا شيخ في العاده كيفاش نعمل؟ ديما في رمضان يكبر رمضان بشويه مانيش محدد النهار بالضبط
2: يحدد تو مدام رمضان حدد واحد رمضان ولا 10 رمضان ولا 27 رمضان
0: ترجع على حسابيتك يا منير هكا ولا
7: خرج هاي هذه واحد اي موني قيده في مثلا في ورقه ونصلح
2: باش صلح تو تحدد يوم من ايام رمضان تعود ديما تلتزم به ما عادش هاو العيد الكبير يشري علوش وما عادش العوده المدرسيه يشري كرارس هذه لا توجد الاولانيه وان الزكاه عندها نهار معين تخرج فيه يوم الإخراج هو يوم الحول لا تجزأ الزكاة ولا تؤجل خاصة تتقدم إيه معناها الشهر والشهرين ولا تؤخر وخلاص بالكل به الفقيرة هذه عندك فيها زوز مشاكل أنك هي تبعد مسافة القصر 120 كيلومتر لا تجزئه واثنين أنت قاعد تعطي لها باش تشري علوش العيد علوش العيد ما هوش معناها يؤخذ من من مال الزكاة يعني غير مكلف وقت تسقط عليه السنة وما يعملهاش ما يعملش علوش العيد باش ما يأخذش من الزكاة
0: اللي قلناها مرارا يا مرار نعم
2: فبالتالي انت من هكا في رمضان تبعث لها فلوس الزكاة اما 120 ما عادش نجم تمدلها انت ذي مدام هي 120 كيلومتر باش تشوف فقير اخر ثم يشوف فيك ويشوف الخير اللي عندك ويشوف في اعمالك الحرة ناجحة وما شاء الله وشوف في دارك وكرهتك ولديتك ولبستك وفهمتني قاعد يشوف لك في النعمة يشوف فيها على وجهك يقول الله كان ينعم علي من النعمة اللي نعم بها عليها ربي باش تتواصلك النعمة ذيك عندك في حين ذي بعيد عليك 120 كيلومتر ما سامع بيك بحد شيء حتى انت وحدك شفت اللي انت لقابلتها لا شفتها لا ريد
0: نعم
7: لا لا انا نعرفها متعجلهم
2: اما ثم واحد ثم قريب حولك من من من من من من من باش تولي زكاة توصيلة من اقاربك حتى اذا لزم
7: لا لا ثم ايتام وفي نفس المنطقة نتاعنا
0: فقراء يا منير
2: هاك ناوي تصلح صلح هاك سمعت ما شاء الله ما نكثروش عليك الاصلاح برشا ال 120 كيلومتر لا تجزئوا علوش العيد لا يجزئوا هذه التأخير والتقسيم لا يجزئوا وهو استاذ اشرف يزيد يكلمك شوي
1: لا هو لا يجزئ في الجديد يعني فهمت يعني القديم اللي خرجت وخرجت زكاة
2: خرج
1: يعني الانسان لازم يلتزم بالضوابط هذوما لكن نقولوا في القديم اللي خرجوا يعني في الاخير مشات لفقير لما مشات لفقير نقول ان شاء الله ربي يتقبل في القديم حتى اللي وخر في زكاته نقول لا يجوز تأخير الزكاة لكن لما هو تدارك وخرجها خرجها انتهى الأمر لا بأس نقول ربي يتقبل بحول الله في جديد عندك يوم الحول تلتزم فيه كما قالك سيدي نجيب قالك واحد رمضان خمسة رمضان التاريخ هذاك تحسب اللي عندك وتوزع زكاتك في المنطقة اللي انت فيها يوم الحول لا توخر ولا تبعثها أكثر مسافة القصر ولا تبعثها لعلوش العيد نعم. كل تنسيهم في جديد
7: نعم. ربي باكك
0: وين عندي رجاء عندك يا منير ما تخليهاش هالعائلة هذه اللي انت سنستها افتح باب الصدقة معاها ما تنسهيش هي وبنيتها
7: يا ملك أختي أبقى. والله عشت معاهم خو وكراهم سكينة معتها نمشي ولا عليهم مجيب معتها كما أخواتي
0: ربي يحذك يا منير
7: أما راهو والله كراك الصغيرات ربي يعلم معتها تهو زيدك
0: ما تخليهمش يا منير افتح باب الصدقة معاهم وربي يتقبل منك إن شاء الله
7: من ملك عمل صالح
0: ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله
2: منير باش يولي بجناحين ان شاء الله جناح الزكاه وجناح الصدقه 20 كيلومتر
0: محليها منير بجناحين بجناح الزكاه وبجناح الصدقه يا منير في هذا الشهر الحرام ربي يتقبل منك
7: ربي يبارك لك
0: ربي يسعدك
7: وليكم اللي نورتوني يرحم والديك
0: ربي ينورك شكرا على حسن اخلاقك شكرا الى اللقاء في امان الله به نواصل فما اتصال هاتفي اخر مرحبا السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا
9: سلام
0: مرحبا نتعرف على الاسم
9: هشام
0: هشام
9: عروس
0: منين خويا هشام
9: بن عروس
0: من بن عروس قل لي سيدي هشام كيفاش نجمو نعاونوك
9: عندي اربع بقرات واربع جداد
0: سامحني هشام
9: اربع بقرات واربع جداد
0: والله لا سمعت
9: بقرات
0: اربعه عندك اي عنده اربع بقرات اي
9: واربع جداد
0: اربع
2: بقرات وربع جمل
0: أي. واضح
9: كيفاش نخرج هذه
2: لا مازلت بعيد برشا يا هشام
9: وقتاش
2: تخرج 30 رأس يلزم مازلت بعيد انت عندك 8 رؤوس والبقر يولي في 30 رأس باش يولي عنده الزكاة
0: ان شاء الله ربي يبارك لك يا هشام وتوصل عايز. باذن الله
2: تو مبدئيا الحمد لله معناها غير مكلف وقت اللي تولي عندك 30 رأس في الزريبه في الكوري
0: ترجع لنا ترجع لنا ونجاوبوك ان شاء الله به. ربي يفرح قلبك، نفرحوا لك ان شاء الله في امان الله. الى اللقاء. نواصل معكم على رقم 71 136 ألف في بريد الزكاه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، تفضل أختي.
10: عايش.
0: نتعرف على الاسم. سمحنا اسمك.
10: سيدة.
0: منين يا سيدة؟ من القيروان. تفضلي.
10: عايشك. أسمحني، أنا عندي شوي فلوس في البنك.
0: إي.
10: في كونت الدخاء.
0: نعم.
10: المرة اللي فاتت في شهر لي ذو الحجة لقيتهم وصلوا النساء. صفقت بهم أنا. جبت منهم مليو.
0: إي.
10: انهارت. وعندي زوز ملايين في البوسطة.
0: أيه؟
10: نحب نعرف قديش نخرج ذكي، ونحب نسأل
0: انت...
10: من نعطيهم.
0: انت وصلت ذو الحجة هذي
10: 1477
0: نصاب، نهني اوكي، نقول لك مبارك.
10: بارك الله فيك.
0: لكن نقصدتك خطوة تحقق عندك شرط، انت تحقق عندك شرط النصاب، لكن مازالك شرط اخر اللي هو سيدي
10: اللي هو عندي.
0: استنيني.
10: هو كما يقولوا الاقربون اولى بالمعروف.
0: سيدة سيدة تسمع فينا؟ تسمع فينا؟ به نفرحوا لك. سمعتني ايش قلت لك؟ قلت لك انت تحقق فيك توا الشرط الاساسي اللي هو شرط النصاب، مازال فما الشرط الثاني باش يفسره لك الاستاذ اشرف بوديه. اسمعوا مليح.
1: الانسان اللي عنده مال مدخر يوصل للنصاب مش مكلف بالزكاه نهارتها، مكلف بالزكاه بعد حول من بلوغ النصاب. يعني مش تقيد التاريخ بالضبط في ذو الحجه وقتاش، قبل العيد ولا بعد العيد، 5 6 10، وعام الجاي في نفس التاريخ لما تلقى عندك نصاب وقتها تزكي. فاليوم ما تشمو طالبة بها.
0: مازالك
10: عام اخر. انا ببالي توا اخرج.
1: لا. لا مش واجب عليك. مش واجب عليك اليوم.
10: معناه ما خرجت توا.
0: توا لا. اما شتا تعمل يا سيدي؟ العمل
10: جاي الحي.
0: ان شاء الله في نفس التاريخ. كيف ما قالك سيدي اشرف، ارجع دفتر الادخار شوف روحك وقتاش وصلت.
1: بالضبط.
0: في 10 ذو الحجة.
10: معناه قبل العيد يضر لي بجمعتين ثلاثة. نهار 3 ماي.
1: قبل جمعتين معناتها في ذي القعدة ولينا.
0: ما عادش في ذي الحجة مالا، ما عادش زيد ثبت.
1: مثال شوف، خليك بالتاريخ الهجري. ارجع بشوف في التاريخ الميلادي بالضبط، وتو معناتها مازال قريب قريب تنجم تعرف وقتاش بالتاريخ الهجري، وتسجله بالتاريخ الهجري عندك انت في الكراسة وفي التليفون وفي كل مكان، وتفرح به التاريخ هذاك تقول الحمد لله.
0: هذيك عيد ميلادك.
1: ونتحاسبوا عام الجاي في نفس التاريخ ان شاء الله، تقول انا عملت عمري عام في الزكاة.
0: ما شاء الله. وقتها تخرج. خرج
10: ربي
0: يحيينا
2: وكهو. يا اختي سيدة انت سميتي لي زوز عندك كونت وكونت، علاش ما فهمتش
10: اش كنت فاز بوست؟ علاش فلوس كلها على زوز حوايج؟ بالحق.
0: اها شنو
10: فرحة كتير انا حاجة.
0: طيب ليلى ليلى نفرحوا لك والله نفرحوا لك الكل.
2: جمع فلوسك يا سيدة في كون في بلاصة معناها رفيق بالمجموعة.
0: سيدي نجيب استنيني معايشة حالة أخرى سيدة ما عادش معانا. نعم يا سيدة.
10: باهي سامحوني.
0: هي على المباشر محليها.
10: أنا ما كنتش نعرف خاطر كان عندي كونت في البوسطة، عندي كنت نخدم ونصب في البوسطة. بعد كي خذيت انتريت مبكر. صابوري شوية فلوس صابو.
2: هي فلوس هذوك النصاب
10: ولا يجوا على بعضهم؟
0: انت جمعتهم الكل، جمعت فلوسك الكل وصلت للنصاب. شاي داك هاو خليهم ما يقلقش سيدي نجيب.
2: باش تعرف روحها خاطر عندي جبت مليون وعندي ملايين من هكا.
0: المهم اجمع فلوس وصلت للنصاب.
10: نهار الوصل لقيتهم 27
2: هكا هاو
0: هكا هاو ما شاء الله.
10: بعد تلفت نلقى عندي الزوز في البوسطه معناها ولوا 29
0: ما شاء الله الحمد لله.
10: انا جبته تو خرج المليون معناها قاعدوا كان
0: 29
10: وزوز ملايين الاخرين.
1: المليون صرفته ولا عملت له؟ صرفته
0: المليون اللي جبته صرفته؟
1: اي باقي قعدت عندك نصاب
2: 28 مزيان.
10: اي خاطر مسالف فلوس رجعت.
1: أي. باقي عندك
0: يعني عندك نصاب عندك 28 مليون.
10: اي بقولي هذوكم زوز في البوسطة و 26 في الكونت الدخاء.
0: نهني ودخولك لركن الزكاة.
1: هو صحيح نهني ودخولك لركن الزكاة اختي، لكن كنا راهو الجمعة الجاية ولا اللي بعدها سامحت اختي باش يكون عندها نصاب جديد. مش تقولي ما عادش عندها. خليني تفرح شوية.
0: افرح انت توا افرح، لكن احنا ان شاء الله مع واحد محرم سماحة مفتي الجمهورية باش يعلن على النصاب.
2: 27 هذه ما عادش باش تفرح. باش تفرح أكثر بكثير.
0: باش
2: تنتظر حتوصل مرة أخرى.
0: صحيح
2: صحيح. وتعمل
10: لو معناها العام الجاي أنا نصرف تو، العام الجاي كي نلقى عندي 27 معناها وصلت النصاب. لا
0: العام الجاي باش تتبدل الامور.
2: زيدي سمعينا انت اسبوع الجاي
10: الله اعلم الواحد بعد عمر طويل.
0: ليه ما فهمتنيش يا سيده؟ لانه في واحد محرم احنا تو في ذي الحجه قريبا سنستقبل سنه هجريه جديده سامحه وقت الجمهوريه سيعلن نوع النصاب زكاه مال 1448 هجري. يعني انت باش انا متاكده باش تطيح على النصاب
2: ما هيش 27000
0: باش تطيح على
2: النصاب والله اعلم اكثر لان سعر الذهب
0: انت اعمل جهدك و
2: زيد لما لهم شويه مثال زيد تفرح تفرح تفرح مرتي في العام
0: ربي يتقبل منك ان شاء الله
10: كيفاش انا شنو نعمل
2: تو ناخذوا رقمكم تواصلوا معي
0: تو ما عندك ما تعمل امي سيده شوف تبع واحد محرم وكهو
2: استني توفتي
10: دقائق سجل تاريخ واحد محرم مفتي الجمهورية يقول لنا معناها
2: صحيت انت مسجل تاريخك واحد ذو الحجة فرحانة به الحمد لله قلت انا وليت من المزكين والحمد لله رب العالمين لما تسمع البلاغ المفتي وتلقى انه هو المبلغ اصبح اكثر من اللي عندك انت تقول انا كنت من المزكين وليت ما عادش من المزكين نعود ننتظر حتى
10: ما زلت ما وصلت الزكاه
2: تولي ما عادش ما وصلتش حتى تعود تلم بشويه بشويه تو في شهر ربيع الاول مع المولد ان شاء الله توصل النصاب
10: ومانيش مره نجددها مره ما نجددها
0: به يا سيدة واضحة المسألة بإذن الله إن شاء الله ربي يتقبل منك وقعت بعد في بلد الزكاة ونزيد نفهموك إن شاء الله المسألة هذه على أكمل وجه لكن حاليا نعيش لذة اللحظة هذه وفرح اللحظة هذه به لله

0: رب يكون في
1: نسأل
0: عوننا الحمد لله. اللهم آمين يا رب العالمين.
1: الحقيقة فرحتها كيف أغناها الله إلى حد البكاء.
0: ميلا ميلا ميلا ميلا احنا نقولوا لك سجل التاريخ وقتاش في ذي القعدة زيد ثبت ذي القعدة ولا ذي الحجة وحنا هنا ربي يحيينا بخير ان شاء الله المحارم تنزيدوا نشوفوا
1: تيح سعر الذهب
0: والحمد لله. لكن هنيئا لك طبعا الصدقه باقي نذكروا بالصدقات مانيش من المزكين لكن ربي يجعلنا ان شاء الله تعالى من اهل الصدقه. فما اتصال هاتفي نختم به يظهر لي ومن بعد نمشيوا لسؤال ثقافتي الزكاويه باش يفسر لنا الوضعيه. نعم كريمه توا حاليا نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اهلا وسهلا. مرحبا نتعرف على الاسم.
2: الهادي من الكيف.
0: خويا الهادي من الكيف مرحبا خويا الهادي. مرحبا بك.
2: بالله عندي سؤالين.
0: عندك زوز اسئله تفضل. زكاة المال. فما حس بحذيك يا هادي ارفع صوتك شويه. تفضل يا هادي.
2: نحب المره الاخرى سمعت الشيخ ديما نتبع في قناه الزيتونه. ما كنت مع الشيخ قال لي يبدأ واحد عنده فلوس أنا مكلفها مثلاً مش متأكد منها اللي بترجع له اللي معناها ما يعطيش عليها زكاة.
0: أي اللي ماكش متأكد هذا هو
1: دين غير نعم.
2: أي معناها مانيش غلط ولا
1: لا. هي السلفة إنسان لما إنسان يسلف إنسان آخر فلوس
2: أي.
1: يعني مرجوة ولا غير مرجوة ما يزكيها كان يوم قبضها تعرفوا مش يرجع لك ولا ما تعرفوش مش يرجع لك ما تزكيهاش. انا لما عندي فلوس سلفت 5 ملايين لصديقي ولا الخويا ولا الجاري نهار الحول نتاعي ما نزكيهمش ال 5000 دينار هذوكم نزكي كان الفلوس اللي عندي في الكونت نهار اللي رجع حملي.
2: لا عندي شيخ حتى نسيت عندي 29 مليون
1: و500 اللي مسلفهم. وقعد لك انت فلوس فيهم نصاب باش تزكيهم ولا ما قعد لكش؟
2: اي لا عندي فلوس الحمد لله.
1: الفلوس الموجوده عندك تزكيها واللي مسلفهم شكون ما تزكيهمش؟
2: اللي مسلفهم هذوما القريبي عندهم توا 3 سنين ولا 4 سنين مانيش متاكد باش يرجعهم.
1: لا ما تزكيهمش ما تزكيهمش الفلوس اللي مسلفهم لقريبك ما تزكيهمش لا السنه لا العام الجاي لا حتى شيء. تزكيهم يوم قبضهم نهار تيجي مدلك جزء منهم مدلك مليون تزكيه وتزكي على نهار اللي قبضوا عنه مره واحده مدلك مليون تخرج عليه 25 دينار.
2: وضم حاجه اخرى معناها انا غلطتها بالله سامح نفسي. عندي انا ما عندي معناها ديما الحمد لله يا ربي ديما نزكي في وقت ديما في رمضان طبعا في رمضان
0: اي
2: نعطي زكاة كثير. نعم نحسب واش عندي فلوس ونعطي زكاة 2%
0: نعم اي.
2: واما ثم حاجه فعندي ناس كل ما كل ما عندي ولاد اختي يقل يقراوا وفات معناها ما همش معناها مع فقراء.
0: اي.
2: ما زي ما نصرف عليهم ناس قايصهم. نصرف عليهم فلوس زكاة.
0: تقري فيهم بمال الزكاة.
2: اي تقري فيهم بمال الزكاة. قراوا والحمد لله تخرجوا وتوفوا وطول بها يا ربي ولا كذا. انا ما حبيتش معناها الفلوس هذيك معناها صحيح معناها قريت.
1: بوهم موجود ولا مش موجود ولاد اختك؟
2: بوهم موجود ومش موجود هو في حالة يوفى لها.
1: بوهم غني يجب ينفق عليهم ولا بوهم فقير؟
2: يجب ينفق عليهم اما دينا نستد اثنية الاخرى ربي يهدوكم.
1: مادام غني مادام بوهم غني مادام ما ياخذوش من اموال الزكاة هما في كفالة بوهم.
2: هما الوقت ذاك ما ينجموش يقراوا هما يقريهمش يصرف كان على روحه وعلى على نزلته.
1: المسائل هذه صعيبة راهو ما نجموش على المباشر ندخل في حكاية هكا باش نفهموا الوضعية خاطر فيها أمور محرجة وكذا. احنا نقول الإنسان اللي يبدأ مع الوليد باش يعطى من الزكاة الأبناء الكلهم فقراء لكن لما أبوه غني يصبح غني بأبيه لأن أبوه ينفق عليه وجوبا. لما أبوه غني يولي يصبح الوليد ما عادش فقير أبوه اللي مطالب أن ينفق عليه فما يعطيهوش من فلوس الزكاة. هذه القاعدة العامة. بقينا بعض الحالات الخاصة يزمى في غير المباشر باش نفهم شوية تفاصيل أكثر باش من رفع عند
0: احنا في الختام اخويا هادي باش نعطيه رقم الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه اذا تحب تزيد تستفسر اكثر الوضعيه هذيا يكون هاكا خارج المباشر ان شاء الله.
2: حتى ثم سؤال صغير يا ثم مثاليه
0: تفضل.
2: اذا واحد طول زكاه مثلا عنده شكون يعطي معناها معه عائله معزه ولا حاجه

0: يعطيهم بشوي بشوي، هل يجوز ولا لا؟
1: اه انت تقسم يعني تعطيهم
0: اي
1: هكا
0: وانا متاكد انهم ما عندهمش، قبل ما نقول قبل ما نعطي لما نتاكد اللي هو يستحق.
1: به سؤال هذا تطرح علينا برشا، انه المزكي هل ترى يجوز لي انه مال الزكاه يقسمها بصفه
0: طيب
1: شهريه يعني على العائله
2: تقسيط
1: الفقيره؟
2: مال الزكاه لعده مزكين في نفس لعده مستحقين في نفس اليوم، ايه، اما
1: يحكي على
2: تقسيطها في الزمن لا، لا تقديما لا تاخيرا. الزكاه
1: مستحق واحد يقسمها له يعمله شهريا بها،
2: ما يجوش. الزكاه هي عباده حوليه، يعني يوم الحول وجبت في حقه،
1: خرج
2: الحول يخرج الزكاه،
1: خرج المبلغ الكل.
2: ننظر الفقراء اللي نعرفهم، انا نعرف 20 فقير نقسمهم لهم، انتهى الامر. اللي يخرج في وسط السنه اسمه صدقه هذاك.
1: نعم واضح خويا الهادي، بارك الله فيك وربي يتقبل منك ان شاء الله، في امان الله.
0: قناة الزيتونة كلها
1: بارك الله فيك
0: منك انت، حتى ما نحاول نقول حتى اضعف واحد واقوى واحد.
1: ربي يبارك فيك يا سيدي، شكرا،
0: ربي يرحم والديكم كلها.
1: شكرا شكرا،
0: ربي ان شاء الله ربي يدوم علينا النعم.
1: امين، بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك، في امان الله تعالى وحفظه. عندنا سؤال على الصفحه الاخت نهاجر نختموا بهم بعد نمشيو لثقافه الزكاويه، تقول احنا مقيمين في الخارج، الزكاه نتاعنا نخرجوها يعني في تونس للاقارب، على خاطر غادي كوين انا مقيمه ما فماش يعني فقراء، ونشوف يا عبادي يتسولوا، لكن هي متاكده انهم ما همش يعني فقر صحيح بحكم من نفس الحاله تراهم ديما.
2: اي طبعا التوانسه اللي يعيشوا في الخارج، كثير من التوانسه يعيشوا في الخارج، يعيشوا في مناطق ما يلقاوش فيهم فقراء، يعني عدد مناطق. الاصل كونه انسان يحاول شيء من التحري يلوج، لو وجد فقراء وين هو يسكن فالاولى يعطيها في مكانه هو، لو ما لقاش، وهذه وضعيه عند عده ناس يعني موجودين بكثره، فلو ما لقاش يبعثها لهنا الاهل باش اهله يعاونوه ويبعثوه لهنا، فما حتى اشكال، لا حرج عليه في ذلك ان شاء الله.
1: ربي يتقبل ان شاء الله يا هاجر، شكرا طبعا لكل مستمعينا من تونس وخارج
3: فقط
1: تونس الحبيب.
3: يمشيش للاسهل يعني ما غير لا يبحث لا يتحرى، ريت كلمه تحري اجتهاد شويه،
1: اسمع عباده. اذا ما لقاش في البلاد المقيم فيها فقراء
2: سيدي نجي في بعض البلدان ما غير ما يتحرى، يعني في اوروبا الفوق ما عنده ما يتحرى، لانه لن يجد فقيرا مسلما، يبعث ما غير ما لن يكلفوه حتى اصلا بتحري، مش باش يخلط. في اوروبا اللوطة يلوج شويه، قد يلقى قد ما يلقى.
1: خمس دقائق سيدي نجيب للسؤال اللي طرحناه فيما يخص المدرسه الابتدائيه الخاصه اللي حولها في 30 جوان. نعم. كيفاش تزكي مال الزكاة؟
3: أنا عجبني سي شعبان من قفصة، أول كلمة قالك يبدل 30 جوان هذه للهجري.
1: ممتاز،
3: هذه
1: يعطيه الصحة،
3: يعطيه الصحة.
1: كنا
3: صح.
1: شعبان من قفصة،
3: خاطر السؤال مدرسة ابتدائية خاصة حولوها 30 جوان، احنا حبينا ب 30 جوان نمشي للآخر العام،
1: آخر العام الدراسي،
3: آخر العام الدراسي اللي هي الأصل فيه، وأني المداخيل نتاع المدرسة ومصاريفها تقريبا تسكر.
1: صحيح.
3: وهذاك وين ينجم الواحد يعرف ميزانيته. أنا عاد المحاسب نتاع المدرسة الابتدائية الخاصة هذه يرجع إلى التاريخ الهجري ويبدأ، خاطر 30 جمعة مش باش تبقى 30 جمعة، باش تبقى تمشي المي إلى غير ذلك. فأول ملاحظة نسوقها، وكان أخرى لي ورقة الإجابة نتاعي شعبي، تحويل التاريخ الحول بالتاريخ الهجري.
1: نعم.
3: تحويل الحول بالتاريخ الهجري.
1: أول خطوة.
3: المدرسة الخاصة.
1: هي.
3: تو نمشيو لخونا فؤاد، قال لك انا اخي شو عندها هي المدرسه الخاصه؟ ما هي تقري في الصغار، فهمني، عندها فلوس وكهو. لا، المدرسه الخاصه يعني تبيع في منفعه، تبيع في منافع كبير، تقدم في خدمه، معناها هي في المجال الخدمات، فهمني، تشتري في جهد المربين وتبيع فيه للطلبه، وهذا على مستوى المعرفه برك، فهمني. كذلك المدرسه الخاصه عندها مجال النقل، عندها مجال المطعم، عندها مجال الادوات المدرسيه.
1: أيه.
3: هذا الكل معناها هذا الكل داخل في باب الزكاه. يعني كيف يحتسب رئيس المؤسسه التعليميه الخاصه؟ عنده ثلاثه حاجات باش يحتسب،
1: اللي هما
3: المال الناقص، السيوله، الفلوس اللي عنده كما قال خونا شعبان، اللي الفلوس اللي عنده الكل يوم الحول، يوم 30 جوان هذا اللي هو باش يحوله بالتاريخ الهجري، الفلوس اللي عنده جميعها يبدا على ملكه، يحسب يحط عدد. من بعد اذا هو عنده ديون على طلبته، معناه ثم اولاد باش
1: يخلصوش،
3: اي باش يخلص على جوان جويلي اوت سبتم، هاك الديون هذيك يحسبها.
1: نعم،
3: يعني مرجو عنده فيها معناها ضمان وكذا كذا، فهمنا. والمخزون، وشنو هو المخزون؟ ينجم يكون عنده هو المطعم المدرسي نتاعو، شاري ستوك نتاع لحم، شاري ستوك نتاع يغورت، شاري ستوك نتاع مواد غذائيه نتاع خضر نتاع كذا، نهارتها بالضبط نهارتها ينجم يكون ما عندوش صفر. إذا ينجم يكون 30 جمعة ما عادش عنده مخزون ما يحسب حتى شيء. هذا في في في حكاية الأدوات في المطعم والمواد الغذائية. عنده أدوات مدرسية يبيع في كتب، خاطر طبعا المدارس الخاصة اللي عندنا الكل تقري خاصة في الفرنسية واللغات بمقررات أجنبية.
1: صحيح.
3: هم اللي يتولوا اقتنائها ويبيعوها.
1: نعم.
3: ما هوش الثمن اللي يقتنوا به هو اللي يبيعوا به.
1: نعم.
3: فكي تبقى الكتب هذيك مازالت ما تباعتش للعام الجاي، فهمني؟ هي فلوسك الكتب هذيك، فيقومها. الكتب هذيك الأدوات المدرسية اللي عنده يبيع فيها الكل، ما عارضوا للبيع للطلبة الكل يقوموا. هالمداعات هذه والقماش تاع المداعات والكذا هذا كان يفصل في المدرسه واللي يشري من كذا، فهمنا؟ المداعات الكتب المدرسيه والمطعم المدرسي هذا من الكل اذا عنده فيهم مخزون نهار الحول يقوم معاه الديون تاع الطلبه التلاميذ اللي مازالت ما خلصتش ويحسب الفلوس الناضه ثلاثه حاجات يجمعهم ويقسم 2.5%.
1: ممتاز.
3: كل خلص وكل العام الجاي بإذن الله يدر عليك خير كثير
1: بإذن الله. يا رب العالمين.
3: وكل السيرونس اللي يعمل فيه كل عام باش يولي عنده السيرونس عند رب العالمين.
1: عند رب العالمين.
3: نعم. نعم.
1: شان ربي يوفق كل.
3: وتأكد اللي هي حقيقة سيعيش وسيشوف. وما يجيش حتى حد في المدرسة وما يجيش حتى إذائية وحتى
1: هذا ما نرجوه من القلب شيخ
3: بإذن الله بملائكة الرحمة.
1: أمين يا رب العالمين.
3: وسيدر النجاح ذاك المؤسسة ذيك النجاح الفعلي بتاع الطلبة في دوره في دراسته مش حتى
1: يا
3: كذا
1: رب.
3: هذا هذه للطلبة فما بالك هو وأرزاقه وعيلته وأهله وأولاده ونجاحه وصحته إلى غير ذلك والدابة نتاعه والمنزل وكل شيء
1: معيار سلامة يعني
3: معيار سلامة الله. أكيد
1: اللي يزكي بالحق. نعم. صاحب المؤسسة التربوية. نعم. الخاصة إن شاء الله بكل المؤسسات التربوية الخاصة في تونس.
3: نعم.
1: يعني تاخذ هذا الامر يعني بالحق بقوه ايمان هكا ولا ويزكيه ان شاء الله تعالى.
3: وقت المدرسه الخاصه هذيك عنده باز دوني نتاع ناس فقراء
1: اكيد
3: يجيو يحكوا خاطر الحقيقه المدارس الخاصه يرتدوها الناس لاباس عليهم شوي.
1: نعم.
3: هكا لاباس عليهم يعرفوا جاك جوك مزكين كثر الى المدرسه باش يهزوك وين ثم الفقر. شيء معناها باش تنجم تعمل باز دوني نتاع نوايات نتاع انك تنشر انك معناها تاكل من عندك العبيد.
1: اي والله يا
3: سيدي. يعني حومه المدرسه الكل تولي عينيهم عليك المدرسه هذيك الدعاء لك. نعم. المدرسه هذيك بالنجاح. نعم. وربي يزيد وربي
1: يبارك فيه
3: وربي يقوم وربي كذا ماشي على خاطر هما ذاقوا من عنده.
1: صح.
3: ذاقوا من خير ربي مش من عنده هو من عند ربي.
1: الحمد لله على نعمه الاسلام. ان شاء الله ربي تكون رسالتنا واصله لاصحاب المؤسسات التربويه الخاصه باذن الله تعالى. وفي يوم 30 جوان.
3: نعم.
1: هكا ولي
3: 30 جوان
1: تمام. ان شاء الله زكيتهم بحول الله. استاذ اشرف بودية. نعم. ربي يجزيك كل خير.
2: ربي يحفظكم ربي ينوركم ان شاء الله.
1: قبل منك ان شاء الله. شكرا اخي العزيز سيدي محمد نجيب الرئيسي. بارك الله فيك في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله.
3: سلامك وسعادة للخميس المقبل.
1: امين اللهم امين. ان شاء الله طارق الطيب كلمة اعطيك جزاكم الله خيرا. تقبل الله منكم إعادة ان شاء الله تعالى كالعادة في هذا اليوم بعد صلاة العشاء في امان الله تعالى وحفظه.
4: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
5: اشهار
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
6: من القلب إلى القلب. من القلب.

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: أحد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم وأبو داود.
1: أحاديث نبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما زلنا مع متن الجزرية شيخ معز، وقفنا في باب الضاد والضاء. يقول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لضا شواذ كظم ظلما، أغلي الظلام ظفر ينتظر ضما، أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عظين ظل النحر زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محذورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. شيخ معز، هذا باب الضاد والضاء، شنو يقصد به الإمام رحمة الله عليها في هذه النظم الجميل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة، مازلنا في رحلتنا مع هذا المتن المبارك، متن الجزرية لابن الجزري رحمه الله. كما نذكر المستمعين الكرام، كون الإمام الجزري في الأبواب المتقدمة ذكر بعض الحروف اللي تشتبه ببعضها، والإنسان يزم يميز الحرف من حرف، كما محذورا من محظورا، كما عسى من عصا، لأنه بالطبع التجويد من ثمراته المهمة المحافظة على المعنى، لأنه ساعات كي نغيروا حرف بحرف يتغير المعنى متاع الكلمة ويتغير المعنى متاع الآية الكريمة. فمن ثمرات حسن التجويد وحسن التلاوة هو المحافظة على معاني القرآن الكريم للتدبر وللتفسير والباقي العلوم. فلهنا واصل ابن الجزري في تنبيهاته على تمييز الحروف بعضها من بعض، ولهنا تعرض الحرفين اللي هما يقربوا لبعضهم ويكثر الخلط بيناتهم، والمبتدأ يجد صعوبة في التمييز بين هذا وهذا، فطلب منا باش نميزوا ما بين حرفين اللي هما الضاد والضاء. علاش قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء؟ يعني يزمنا الضاد باش نميزوها من الضاء، يزمنا ديما نشوفوا المخارج متاع الحروف والصفات. الضاد والضاء يشتركوا في برشا حاجات، لكن فما زوز فروق أساسية ما بيناتهم، اللي كونوا الضاد مخرجها مختلف عن الضاء، وصفة الاستطالة اللي هي تتميز بها حرف الضاد، ينفرد بها من بين الحروف العربية الكل. فهذوما الميزتين متاع حرف الضاد بالنسبة لحرف الضاء، يلزم الإنسان عند النطق يزمو يركز معاهم الحاجتين هذوما، خشية أن تتحول الضاد إلى ضاء. هذا شنو البداية مع تعليش قال والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. بعد وكلها تجي، هذايا الإمام الجزري رحمه الله باش يسهل على المبتدأ، حتى هو بالمعنى الإنسان يعرف الضاد من الضاء، لكن المبتدأ مش بالضرورة باش يكون عنده معلومات في اللغة تسمح له باش يميز وحده. فذكر الألفاظ القرآنية اللي بالضاء، يقول قائل علاش ذكر اللي بالضاء مش مذكرش اللي بالضاد؟ خاطر العادة العلماء يذكروا الأقل، ومن بعد الإنسان في القرآن أي لفظ ما يلقاهش في الألفاظ اللي باش يذكرها من جملة الأقل يعرف اللي راهي من الفعل القسم الآخر، لأنه يعني هما قسمي الألفاظ، فما اللي بالضاء، فمن بالضاد الأقل منها كانوا بالضاء المشالة يعني ضاء تشاء، هذك هي الأقل في القرآن. فهو الإمام ابن الجزري ذكر الأقل، وإحنا بطبيعتنا بعد كي نبدأ نقرأه أي لفظ ما نلقاوش من الألفاظ المذكورة هذية راهو باش يكون بالضاد، فهذي علاش ذكر الضاءات وما ذكرش الضادات ابن الجزري. وطبعا هو التمييز بين الضاد والضاء هذا حتى فما علماء أفردته بالتأليف، يعني فما مؤلفات كتبها تلقاها خاصة بالضادات والضاءات فقط، ألفت فيه فقط في الشيء هذا علاش خاطر يعرفوا اللي هي حاجات فيها نوع صعوبة خاصة للمبتدئين. وبتبعهم فما علماء ألفوا في العربية بصفة عامة الألفاظ بالضاد والضاء، لكن هنا احنا اهتمامنا أساسا مركز على اللفظ القرآني، فابن الجزري ذكر الألفاظ التي ذكرت في القرآن بالضاء. وبعد كلها تجي كلها يعني أفادت الحصر، يعني هو حاول يستقصى الألفاظ الكل وكلها تجي، وبدأ بش الأبيات الموالية بش يتعرض للألفاظ هذية الكلها بالضاءات، وإذا كان اشتبهت بحاجة يفصل.
1: واضح شيخ معز القولة نسمعوها أنه العربية لغة الضاد، فشيخ معز معناتها نزيد نفسرها هذه خاصة لوليداتنا وشبابنا.
2: هي هي العلماء اللغة يقولوا ليه مش صحيحة طبعا، مش يقول بالعكس الضاء هو اللي صوت متميز أكثر من صوت الضاد معناته. ولكن احنا هذي بالطبع هو الادعاء كونه لغة تتميز بحرف معين يزم يكون استقراء تام باش تكون القاعدة معتها قطعية ويقينية تفيد اليقين. ونقول نجزم كونه اللغة العربية تنفرد من بين اللغات جميع اللغات بحرف معين، ولا أي لغة أخرى نجي نقول مثلا اللغة الفلانية تتميز بالحرف الفلاني، باش نقول أنا ندعي الدعوة هذه باش تكون الدعوة متاعي صحيحة وتكون القاعدة قطعية، لازم يكون يصير استقراء تام لجميع اللغات الموجودة على وجه الأرض، وذا يصعب بمكان معناتها خاطر فما اللغات المحلية لقبائل ولا حاجة ما نجموش، لازم نكون نتبع وتتبع تام استقراء تام لجميع اللغات ونشوف الأصوات اللي في اللغات هذيك الكل، بعد باش نخرج بخلاصة نقولوا فما صوت معين موجود كان في لغة برك. هذا صعيب، يعني الادعاءات هذه متاع اللغة العربية تتميز ولا يزم يصير استقراء تام، وإذا ما دام ما صارش ما نجموش ندعيوه معناتها.
1: واضح شيخ معز بارك الله فيك. كذلك نبهنا الإمام عليه رحمة الله وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم.
2: نعم
1: هنا نبهنا من التقاء الضاد بالضاء.
2: أي طبعا في أنقض ظهرك ذي في سورة الشرح، يعني سورة تقريبا الناس كل نحفظها، وهو مش فقط في اللفظ ذي لكن هو مثل
1: عطاء أمثل
2: بالضبط خاطر لهنا تلقاو يعني الصعوبة أكثر، يعني إذا كان تلقاو هو أصلا حتى الحرف متماثلين يزمنا نميزهم، إذا كان عندنا إظهار يزمنا نميزوا الحرف من الباء، باء من الباء، عين من العين، لام من لام، ولهنا هما زوز حروف متلاقيين يعني ما في جو في جرت بعضهم في اللفظ، لكن كل حرف على روحه واحد ضاد واحد ضاء، فيزم الإنسان ينتبه كي بشي خرج زوز حروف ما خرجهمش زوز ضادات وإلا زوز ضاءات. هذيك علاش الإمام الجزري رحمه الله نبه عليه، خاصة أنه أعطانا مثل وأحسن التمثيل مثل بلفظ اللي تقريبا الناس كل تعرفه، يعني بما أنه في سورة الشرح سورة نحفظوها من اللي نحن صغار يعني الناس كل ومتداولة بين المسلمين، فنبه تنبيه جيد معناته لأنه يكثر فيها الخطأ.
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بك شيخ معز، وكذلك مرحبا بالسادة المستمعين في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. نرجع التنبيه ابن الجزري شيخ معز لالتقاء الضاد بالضاء، وهنا نبهنا إذا التقاوا في كلمتين وكذلك إذا التقاوا في كلمة واحدة، هكا ولا شيخ معز؟
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. هو بالنسبة للتلاقي ما بين الضاد والضاء، هما ما يكونوش، العرب يقولوا ما يكونوش في لفظ واحد، مع تبعتهم ما نجموش نلقاهم في لفظ واحد، لكن ديما التلاقي يكون حرف منهم آخر حرف من الكلمة، والحرف الآخر يكون أول حرف من الكلمة الموالية. فهذاك علاش يعني التلاقي لهنا تلاقي لفظي فقط، لكن خطا بطبيعتهم ما ينجموش يكونوا في لفظ واحد.
0: اكيد انا اخطات شيخ، قلت لك التقوا في كلمه واحده زلت لسان.
1: لا هو مثال الشيخ، هو خطر التلاقي مطلقا ينجم يكون في كلمه ولا في كلمتين. لكن العلماء باستقراء كلام العرب القوى اللي الضاد والضاء لم تقع في لفظ واحد، فالتلاقي لهنا مقيد، وان كان في الظاهر كونه مطلق التلاقي، لكن هو مقيد باستعمال العرب كونه ما يكونوا كان تلاقى لفظا لا خطا، ما يكونوش في كلمه واحده معناتها. ومن بعد التلاقي بالطبع والتلاقي البيان لازم، يلزم ديما نبينه كما قلنا احنا، اي حروف متلاقيه ديما يلزم نبينه حرف من حرف، لكن خص لهنا بعض الالفاظ القرانيه اللي اجتمعت فيها ضاد وضاء. لهنا كما قلنا احنا خذينا المثال اللي سهل ومعروف والناس الكل تعرفه تقريبا، اللي هو في سوره الشرح، اللفظ ما بين انقضى وظهرك، عنا كلمة أنقضة توفى بضاد وظهرك تبدأ بضاء، فالإنسان يلزم يميز ما بيناتهم بحيث المستمع يكون متبين كانوا الحرف الأولاني هو الضاد والثاني هو ضاء، ما يجيبهمش الزوز قرب للضاد ولا زوز قرب للضاء، حتى حرف ما ياخذ يطغى على الحرف الآخر. ومثل زادة بكلمة يعض الظالم في سورة الفرقان، كيف زادة عنا الأولانية ضاد من عض يعض، وعنا الظالم بتبع الضاء حرف شمسي يعني لام التعريف هذيك ما ننطقهاش، والضاء تكون مشدة، يعني عندنا الضاد مشدة خاطر من فعل مضاعف، والظالم زاد الضاء مشدة لأن أدغمت فيها لام التعريف، فنلقاو زوز حروف في اللفظ لاصقين في بعضهم والزوز مشدين، نحاول نميزوا بحيث يكون الأولاني الضاد والثاني ضاء. كيف نفس التنبيه متاع سورة الشرح، لكن في سورة الشرح جاءوا زوز حروف مخففين، وفي سورة الفرقان زوز حروف مشدين، معناتها زوز بالتشديد. كيف التنبيه مطروح فيهم للزوز، معناتها صالح لهم الاثنين، التنبيه متاع ابن الجزري رحمه الله، سواء كانوا الحروف مخفة وإلا مثقلة يعني عليها شدة، كيف يلزمنا ننتبه ونميزوا الحروف. هذه بالنسبة إذا كانت لقاو الضاد والضاء. ومن بعد انتقل ابن الجزري في البيت الموالي لبعض التنبيهات على ألفاظ قرآنية جاء فيها حرف الضاد ويلزم، وإلى حرف الضاء ويلزمنا أن نميزوهم، معناته يلزمهم يظهروا ويلزمنا نبينوهم خاطر فيهم نوع صعوبة. مثل هنا بالفعل اضطر، عنا الضاد ساكنة وبعدها طاء، الضاد الساكنة بعدها طاء، هذه يلزم نميزوها الضاد هذيك، مع تفهم بعض جملة من الأخطاء اللي يلزم تفاديها، يعني
0: يضغمها
1: بالضبط، ما يلزمناش نردوها ضاء وما يلزمناش نقلقلوها خاطر ساعات فما نوع

0: مفخ مشتي ولكن زيد ما مرقوش الضاء وعذت تولي أقرب للذيل ومن نضغموش في بعضهم تولي طاء وعطاء وإلا وعدت كيف كيف هذه كلها أخطاء يلزم تكون الضاء تاخذ صفاتها مستعالية وكل شيء وبعد التام ورقة وكل حرف ياخذ حقه معت وعضت لازم تبدأ واضحة وعندك بعده لفظ أي بالضبط لفظ آخر هذي فيه الضاد هذي فعل أفاض كي معتها عندنا الضاد ساكنة خاطر لهنا معتها التحق به ضمير الرفع لهنا أفضتم شوالي مبني على السكون شوالي الضاد ساكنة وبعدها تاء ردوا بين ما نتردوهش ضاء هذيك ديما يزم كما داخلة تندرج تحت قول ابن الجزري والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء هذيك ديما تميز عن الضاء ديما يزم إنسان ينتبه له وما يزمش يعمل في كل إدغام تولي أفضتم تولي كانوا حرف مخلط كانوا خلط الضاد والتاء تولي طاء مشدة وما يزمش يعمل الإدغام هذايا ويرد باله معته وما يزمش زادة يفخم التاء زادة خطأ شائع بعد ما يفخم الضاد يولي التاء تتفخم يقول أفضتم طم تولي أقرب للطاء أفضتم تو تاء تو تقعد مرق على روح أفضتم وكيف كيف كيف معتها الألفاظ أفضتم هذايا مجرد تمثيل لكن الضاد الساكنة بعد ت جت في ألفاظ أخرى أي عرضتم به من خطبة النساء مثلا في سورة البقرة هذا كيف كيف كما عرضتم كما أفضتم كيف كيف وبعد انتقل
1: نبه هنا من وصفها جباههم عليهم
0: بالضبط هو تولى هنا من جملة البيان متاع الحروف خرج من تو من الضادات والضاءات وانتقل الحرف عنده خصوصية اللي هو حرف الهاء حرف الهاء صفات الحروف فما صفات قوة وصفات ضعف الحرف الهاء جمع تقريبا صفات الضعف الكل بحيث هو يكون أضعف حرف والمخرج متاعه من أقصى الحلق مخرج متاعه بعيد وصفاته كلها صفات ضعف فإذا كان إنسان يهمله ما يعطيهش عناية خاصة بسهولة ما يظهرش حرف الهاء فنبه على حرف الهاء صفي يعني ما يخرج صافي يعني ياخذ صفاته كاملة ويخرج من مخرجه اللي هو فيه نوع بعد ونوع صعوبة يزمو يخرج صافي الحرف الهاء موش مخلط بحد شيء آخر ولا ما يبداش واضح في الصوت يزم المستمع يبدأ يسمع حرف الهاء بالقداء وقال وصفي هاء ومثل زوز أمثلة مثال للهاء اللي هي متجاورة مع هاء واحد أخرى يزم ما يزوهم من بعضهم كما قلنا وإن تلاقى البيان ولازم وذي قاعدة مش كان في الضاد والضاء أي حرف متجاور مع حرف يزم نميزهم خاصة كي يبدأ الهاء هنا عناية خاصة ما نقولش جباههم وخلطه جباههم جباههم زوز هاءات وعنا حتى كي تبدأ الهاء منفردة زادة عليهم عليهم يزمنا ننظر الهاء وخاصة زادة الإمام ابن الجزري ما أشار الهاش لهنا لكن أنا باش نستغل الفرصة لهاء التأنيث مثلا كي ناخذ صورة مثلا منعرش حتى من قصار الصور مثلا كي ناخذ صورة القارعة مثلا ما نقولوش مثلا فأمه هاوية ونحي التاء التأنيث هذيك سماه العلماء نحو هاء التأنيث في الوقف تولي هاء والهاء قلنا حرف ضعيف لازم نعطيه عناية خاصة يعني نقوله هاوية ما هي هاء السكت كيف كيف مادام هاء ساكنة باش نقف عليها نعطيه عناية خاصة نار حامية كيف كيف
1: ديما ردوا بين شيء خاصا في الوصل في وصلها تصعد تثقل أكثر
0: هو بالنسبة لهاء التأنيث
1: بعض القراء
0: طبعا هو التنبيه على الهاء بصفة عامة لكن نبهت على التاء ذيك اللي يشوفوها الأخوة المستمعين كي يجيوا يقرأوا في المصحف يشوفوها تاء لكن هي في الوقف تتولي هاء التاء داخلة في القاعدة هذه يزمنا نبينوها يكثر الخطأ فيها مثلا ويل لكل همزة لمزة يزمك الهاء تكون بينة واضحة تاخذ صفاتها وتخرج من مخرجها ما نقولش ويل لكل همزة لمزة كأن وقفنا على زاء مفتوحة وكهو هذاك شنو حبيت نشير له بالنسبة لحرف الهاء يعني حرف الهاء يزم ديما نعتنيو به عناية خاصة سواء جاء وحده منفرد وإلا جاء مجاور الحرف هاء واحد آخر كيف كيف ديما البيان متاعه لازم هو كل ما الحرف أضعف كل ما العينية به تكون أكبر وأشد
1: وبعيد في المخرج
0: يعتبر طبعا هذاك علاش قلنا هو فيه ضعف في الصفات وفيه بعد في المخرج يعني من نواحي الكل يزم عينية خاص هذاك علاش العلماء ينبهوا عليه حرف الهاء
1: واضح شيخ معز بارك الله فيك ربي جزيك كل خير شيخ معز

0: مع هذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة. مستمعين الأوفياء، دمتم في حفظ الله ورعايته، وعلى أمل أن نلتقي في حصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
0: تعاهد القرآن،
6: تعاهد القرآن،
0: دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة،
7: طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
0: تعاهد القرآن،
7: تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
8: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، المرة اللي فاتت حكينا على المخرج العام هو مخرج اللسان، وقلنا مخرج اللسان هذايا هو مخرج عام فيه مخارج خاصة، فيه يعني 10 مخارج ال 17 حرف. قلنا الموضع أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين اللي هما القاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان يعني أي أبعده وأقربه من الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة يعني المنطقة القريبة من اللهاه، وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف، نقول أق. ومن بعد هي يعني نقول والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل الكاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى في المنطقة القاسية والرخوة معا، يعني أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. نقول أك أق أك. بعدهم هما أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا أس في الوسط اللسان، أذايا مخرج خاص آخر يخرج منه ثلاثة أحرف اللي هما الجيم والشين والياء غير المادية، وتخرج من وسط اللسان ومع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة أو المتحركة، والحروف هذه الثلاثة يعني الحروف اسمهم الحروف الشجرية، يعني أنها تخرج من شجر الفم يعني الوسط متاعه. نقول والوسط فجيم الشين ياء. الجيم نقول أج أج جا جو جي، والحرف هذايا الجيم هو من الحروف من حروف القلقلة، من حروف قطب جدن، وهو حرف جهري وحرف شديد وحرف يعني مستفل، حرف منفتح، حرف مصمت، وفيه الصفة السادسة اللي هي القلقلة. وهنا كيف نقوله حرف شديد، يعني الشدة شنية الشدة؟ الشدة اللي هي انحباس الصوت والنفس معا. يعني كيف ننطق الجيم ما نقولوش أج ونخليه يمشي الصوت يعني يجري، ها صوت يعني كأنك قلت شين، لا نقوله أج، ها كأنك قلت كلمة جوج بالفرنسية أج. ومن بعد كيف كيف نقوله أش، هذا يا حرف تفشي، والتفشي هو الانتشار. وكيف كيف الياء هذوما ثلاثة حروف نقولوا أي يا يو ي، الثلاثة هذوما الحروف يخرجوا من وسط اللسان. وبطبيعة ديما نقولوا راو كل حرف عنده بقعة خاصة به، يعني عنده حاجة خاصة فيه. يعني ليت كيف نقولوا وسط اللسان، صحيح هي وسط اللسان هما هي بيت واحدة، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه، ما يخرجوش لكلهم كيف كيف. اللسان ما تلقاهوش، مش كيف ننطقه بالجيم، مش كيف الشين، مش كيف الياء. الله يبارك فيكم. نواصل إن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله الأحرف الأخرى. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم. باه مازالوا ما حضروش المكالمات. باه ناخذوا قلنا السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: مرحبا
9: بك عشان.
8: الاسم
9: شريف رياح في دفين سجون.
8: مرحبا بك سي شريف،
9: بارك الله فيك.
8: شنو باش تقرا لنا سيدي؟
9: ما وصلت الضحى ان شاء الله.
8: تفضلي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
8: عودها ولسوف.
9: نعم
8: عود الآية ذي، ولسوف يعطيك،
9: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
8: الله يبارك فيك سي شريف، باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. علاش قلت لك قبيلة عاود ولا سوف هنا ولا س، ثلاثة حركات كيف كيف كيف نقراه وما نقولوش ولا سوف ولا ولا س، كيف ووجدك ووجدك، ها شفت الحركات الكل قد قد، ما نقولوش ولا سوف ولا كلمات صغيرة، ولا سوف يعطيك. ها الله يبارك فيك، أحسنت تلاوتك باهي سي شريف، ربي يبارك فيك، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة إن شاء الله.
9: شكرا بارك الله فيك.
8: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
8: مرحبا.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا.
10: عايشك بارك الله فيك. الله يدور.
8: الله يبارك فيك. الاسم
10: عايش عبد الجواد من ولاية قبلي.
8: مرحبا بك لله عايشة.
10: عايشك بارك الله فيك.
8: عايش نيبش تقرأنا من
10: سورة النبأ.
8: تفضلي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ستعلمون.
8: كلا سيعلمون.
10: أي سمح. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا.
8: ترى حاول باش تقلقل في الجيم بالقدي ترى. قول ألم نجعل
10: ألم نجعل الأرض مهادا.
8: صحيح قلقلتها.
10: والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا.
8: كيف القاف أي. قول
10: وخلقناكم أزواجا.
8: صحيح.
10: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا.
8: قول وجعلنا الليل لباسا.
10: وجعلنا الليل
8: ما نقولوش وجعلنا لا وجعلنا عادي وجعلنا الليل لباسا.
10: وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
8: قول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
10: وجعلنا من المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
8: ورد بالك الراء قلت المعصراتي مش معصراتي.
10: المعصرات ثجاجا.
8: لا عاد من المعصرات ماء ثجاجا. هاي
10: وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا.
8: رد بالك ما نعملوش مد بعد حرف الجيم. ما نقولوش لنخرج به
10: حبا ونباتا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا.
8: الله يبارك فيك عاش.
10: بارك الله فيك. الله ينور.
8: باهي انت اليوم تاعك قاعده تتعلم ما وتقرا انت ولا
10: ان شاء الله. نتعلم على في جمعيه ان شاء الله.
8: باهي ما شاء الله عليك. عملت جمعيه
10: العلم النافع ان شاء الله في السوق لحد
8: ان شاء الله. ربي ينفع بكم ان شاء الله.
10: الله يا رب.
8: باهي هايله قرايتك باهيه وان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن منك يا لاله عايشه.
10: ربي يبارك فيك. بارك الله فيك. نورتونا. الله ينوركم ان شاء الله.
8: شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: مرحبا.
11: مصطفى بن عزوز من فحل.
8: مرحبا سي مصطفى.
11: باش نقرا الحق.
8: تفضل سيدي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
8: عاودها الآية ذي وما تعملش مد بعد الدال. قل كذبت ثمود وعاد.
11: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
8: صحيت.
11: فأما ثمود غلقوا بالطاغية. وأما عاد غلقوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع وثمانية أياما حسوما.
8: سي مصطفى.
11: نعم.
8: يا سي مصطفى.
11: نعم.
8: أقرأ في عقلك ما تزربش. قول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
11: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما. فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لنجعلكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
8: قول لنجعلها
11: تذكرة وتعيها أذن واعية.
8: يا سي مصطفى عاود الآية. قول لنجعلها لكم تذكرة وتعيها.
11: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
8: الله يبارك فيك يا سي مصطفى.
11: نعم.
8: ربي يبارك فيك.
11: عايش يا رحمه الله.
8: قاعد تتعلم انت ولا لا؟
11: ولا واحد متعلم اي شوي.
8: اي عندكم تمشي للجمعيه غادي ولا شنيه كيفاه ولا
11: لا
8: وحدك؟
11: لا وحدي. لا لا مشيتش.
8: ما هو وحدك ما فما حاجات يلزمك تعلمهم باش يتصلحوا باهي باش ما
11: نقصوش.
8: فما حروف فما حروف مثلا احرف مثلا المد باش ما تاكلوش فما باش ما ينقصش حرف الف باش فهمت يلزم شي تسمع عليه باش يصلح لك.
11: الله يبارك فيك.
8: فهمتني يا سيدي.
11: فهمتك عايش
8: ان شاء الله نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكاي.
11: الله
8: ربي يبارك فيك يا سيدي. احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا.
12: وبيك يا رحمة والديك.
8: الاسم؟
12: أم أسماء مراد.
8: مرحبا بكم أسماء.
12: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
8: تفضل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحمل لكم
8: في عقلك. في عقلك حط المصحف قدامك.
12: لا يرحم والديك. يا أيها عندي شوية ضيق نفسره. يا رحم والديك ما
8: ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك.
12: عايش.
8: تفضل.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
8: الله يبارك فيك. أحسنتي أم أسماء.
12: وفيك بارك الله.
8: شنية ما وين الجمعية متاعكم هذه اللي تتعلم فيها؟ باهي ما شاء الله عليك. ربي ان شاء الله يحفظك وربي يعلمك ان شاء الله. وركز على الرائات اللي كلهم تعمل فيهم راهم ماهمش مفخمين. حجاره ثمرات راء نحبوها راء ها
12: فخ
8: وبتبيع. كل ما تزيد تتعلم تو ان شاء الله الحروف كلهم يتحسنوا ويقوى ويوليوا احسن من هكا. باهي تي لو تكبر.
12: سامحني انا بس نسال سؤال.
8: تفضل.
12: توانك مش نبدا هكا حب نعرف منين نبدا خاطر ما ساعات نسمعكم تقولوا للي قبلي مثلا مش اليوم مثلا يبدا الجمله اللي قبلها يعني يبداها مش موصوله باللي قبلها.
8: شنو هي الجمله نتاع شنو
12: معناها المعنى مش كامله.
8: يعني انت تحكي على الوقف والابتداء.
12: لا اذا كان عارف الوقف انا مثلا انا تو خاطر جيت باش نبدا ما عرفت وليت اخترت يا ايها الناس.
8: اي اي شبيه
12: في موضع اخر منين ما نعرف منين نبدا.
8: ابدا منين تحب. المفيد يكون الابتداء يعني باهي وفيه معنى.
12: اي هذا انا علاش نسال.
8: هي هذايا هو بقدره ربي هذايا انت كيف قاعده تقرا تو تتعلموه يعني باهي
12: يرحم والديك ويبارك لك
8: وربي يبارك فيك. وركز شوية على الحروف متاعك باش تزيد تحسنهم أحسن منك أنت، قراءتك باهية وما شاء الله عليك.
12: أنا عندي حرف الراء اللي ما هيش حرف الراء.
8: إي ركز شوية في الراء باش تفخمها، ما عادش تقول راء راء راء، فهمتني؟ كيف تبدأ مفتوحة وتبدأ نقولوا حجارة ثمرات، فهمتني؟ ما نقولوش ثمرات وحجارة وهكاية هابطة شوية، ها؟ فخمهم. والحروف الأخرين هاوكا باش تخلص الحروف من بعضها، يبدأ حرف مفخم تفخم وماك تعرف تعرف الجمعية يقولوا لكم أنا من الحروف المفخمة وأنا الحروف المستفيدة. ربي يبارك فيك، أحسنتي يا أم أسمى، شكرا لك. عايشك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا.
13: فيك أكثر. عمر حمزة والقيروان.
8: مرحبا يا عمر.
13: نقرأ إن شاء الله سورة الواقعة.
8: تفضل سيدي.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
8: يا سي عمر.
13: نعم
8: يا سي عمر.
13: ايوه
8: ما وركز شوية باش ما تجيب الأحكام الكل. قل وكنتم أزواجا ثلاثة.
13: وكنتم أزواجا ثلاثة.
8: أزواجا.
13: وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يستدعون عنها ولا ينزفون
8: ولا ينزفون ينزفون
13: لا يستدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
8: وفاكهة
13: ولحم طير مما يشتهون.
8: الله يبارك فيك سي عمر.
13: عايشك بارك الله.
8: أحسنت. أنت قاعد تقرأ قاعد تقرأ أذوما حفظهم وحدك؟
13: حافظ وحدي يا خير.
8: أي ما هو وعليه ما تمشيش للتقرأ شوية باش تصلح.
13: والله إنسان كبير شوي وبعيد علي الدنيا والأمور ما هي فقروين بعيدة أول 50 كيلومتر.
8: باهي باهي ما شاء الله عليك سي عمر. باهي باهي قرايتك باهي.
13: بارك الله فيك.
8: أما تركز شويه في الفتحات مثلا وفاكهه باش ما تقولش انت وفاكهه ها والا ينزفون ما تقولش ينزفون ولا تبدل لنا حركه ولا تبدل حرف ولا باهي ها
13: ان شاء الله ربي يعلمنا
8: في الله يبارك فيك. حتى كيف تحفظ وحدك ركز شويه ها بالاخص في باش ما نبدلوش الحركات ولا نبدلوا الكلمه ولا
13: الله ربي يبارك لك.
8: الله يبارك فيك سي عمر احسنت شكرا لك على هالمشاركه ذي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
14: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: مرحبا.
14: السلام عليك.
8: مرحبا
14: وبيك وبيك يا سيدي.
8: عايشك. الاسم
14: عتيقه من السقف.
8: مرحبا بيك
14: وبيك عايش.
8: عايش نيب شتقرا
14: سوره الضحى.
8: هاي تفضل.
14: احسنت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وما ودعك
8: ما رب ما فهميش واو ما ودعك
14: ما ودعك رب سمحني ما ودعك ربك وما قلى
8: بقول ما ودعك ربك وما قلى
14: ما ودعك رب ربك وما
8: لا لا.
14: قلى
8: بعد الكاف ما فهمش مد ما قولوش ما ودعك ربك لا قول ما ودعك ربك وربك وما قلى
14: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
8: قول وللآخرة
14: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
8: عودها وقلقل القاف ترى قول تقهر
14: فأما السائل فلا
8: لا فأما اليتيم
14: فأما اليتيم فلا تقهر
8: قول تقهر
14: تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
8: وأما السائل
14: فأما السائل فلا تنهر
8: نعودوها أما ما نعملوش مد بعد الليل ما نقولوش السائل وأما السائل فلا تنهر
14: فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
8: بارك الله فيك للعتيق قاعدة تمشي تتعلم أنت
14: شوية والله مش الأكثرية في الدار يا أخوي سيدي
8: سيدي عليه ما تمشيش فمش وقت
14: لا بعيد علينا أنا الكتابة بعيد علينا شوي بعيد على الدار
8: باهي ما شاء الله عليك باهي تلاوتك باهية وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر منك أسمع بالبداية وكيف تسمع باهية تسمع وركز باهي سمعاني يخليك إن شاء الله تجيب
14: إن شاء الله
8: ها؟
14: ديما ديما نسمع في برنامجك ديما ديما ديما
8: الله يبارك فيك شكرا
14: يعيشك وفقك الله إن شاء الله
8: ربي يبارك فيك أحسنت
14: السلام عليكم
8: وعليكم السلام وكلمة أخرى سلام عليكم
15: السلام عليكم
8: مرحبا
15: لاباس عليك سي العربي
8: الله يبارك فيك
15: الحمد لله عبد السلام الاخضر من نابلس
8: مرحبا بك سي عبد السلام
15: بارك فيك عايشك مرحبا نقرا من سورة الفيل ان شاء الله
8: سورة الفيل
15: اه
8: تفضل
15: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
8: أي عاودها بالكدي أي
15: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
8: ترى قولك إيه ألم ترى كيف فعل لا كلهم هذوما حروف مستفيلة مش فعل را لا لا ها فعل ربك بأصحاب الفيل هاي
15: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
8: كمل وصل ألم يجعل
15: ألم يجعل كيدهم في تضليل
8: قلق للجيم قول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
15: ألم يجعل كيدهم في تضليل
8: ما نقولوش يا جاء الجيم توقل قلتها أما لا مرد بالك ما نقولوش يا جاء على لا ألم يا جاء الجيم بارك أخص يا جاء عل كيدهم في تض ما نقولوش تضى تضليل هاي
15: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
8: بارك الله فيك سي عبد السلام قاعد تمشي تقرأ ولا لا
15: والله قريت شوية وبطلت علي نسكم في الريف وبعيد ما
8: تو هكا انت ما شاء الله عليك مازلت هكا من صوتك جون يعني و... ها شاب شاب في مقتبل العمر ها يعني تمشي تتعلم
15: والله ان شاء الله باش نرجع الايامات هذيا مشكلتي مشكل تعريف وما عندناش وين نقرو هذاك علاش
8: حاول مادام اغزر لو نهار اخر ما عندكش عذر
15: فهمتك عايش
8: اذا كان انت تنجم تمشي ما عندكش عذر حاول باهي
15: ان شاء الله ان شاء الله
8: تقرا بالقدا ونسمعوك وتمتعنا ها
15: ان شاء الله والله
8: باهي ربي يبارك فيك احسنت نسمعوك مره اخرى ان شاء الله كيف تكلمني تقول لي راني مشيت نقرا أسمع محلى ها؟
15: إن شاء الله
8: أحسنت يا سي عبد السلام شكرا على المشاركة هذه ناخذ فاصل ثم نعود
16: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
17: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
3: سونس من سيدي بوزي.
2: سونس، مرحبا بيك.
3: عايش وبيك.
2: شنو باش تسمعنا؟
3: من ما تيسر من سورة الطلاق.
2: اي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.
2: قول واتقوا الله، مش تقولش والله. أي
3: واتقوا الله ربكم.
2: صحيح.
3: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
2: أي
3: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
2: الله يبارك فيك أختي، أحسنت. باه تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يتم عليك بالخير إن شاء الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا
4: وبيك سيدي الشيخ.
2: الاسم؟
4: أم يوسف الفحص.
2: مرحبا بيك.
4: وبيك.
2: شنو باش تقرا لنا؟
4: ما تيسر من سورة الذاريات.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك.
2: عاود لي. وإن الدين لواقع. هاي.
4: وإن الدين لواقع.
2: مش وا و و.
4: وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يستغفرون
2: يستغفرون
4: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: الله يبارك فيك، أحسنتي يا أم يوسف، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية،
4: بارك الله فيك،
2: قرايتك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظك،
4: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
2: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
4: سلام.
2: وعليكم السلام. السلام عليكم.
0: السلام على السلام عليكم.
2: مرحبا. الاسم. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
2: مرحبا. الاسم.
0: عبد الرحمن.
2: أهلا بسي عبد الرحمن. منين يا عبد الرحمن؟
0: نروي.
2: هاي شنو باش تقرا لنا وانت؟
0: نقرا من سورة الأنفال.
2: الأنفال. قديش عمرك انت؟
0: عمري 9 سنين.
2: 9 سنوات به. وقديش تحفظ من القرآن؟
0: 5 أحزاب.
2: به ياسر. 5 أحزاب منهم الأنفال هذه ولا هذه باش تقراها كهو؟
0: ايه.
2: به هاي سمعني بابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن

0: المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: صحيت عبد الرحمن، أحسنت، بارك الله
0: بارك
1: فيك.
0: بارك الله فيك.
1: باه شكون اللي يقري فيك؟
0: سيدي شيخان وبن سلام.
1: باه هادي يا سلمى على الشيخ نتاعك.
0: سامحني بابا باش يقرا فاتحة الفاتحة.
1: باه باه عدينا بوك، هاي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مرام.
1: سي محمد ربي يبارك لك في عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك يا عايش.
1: باهي يا عبد الرحمن تلهى بيه.
2: انا اللي عندي
1: تلهى بيه ما شاء الله عليه. تو تشوف ان شاء الله ربي يجعله من اهل القران ان شاء الله.
2: عايش.
1: هاي تفضل سي محمد.
2: قريت الفاتحه المره رفعت عليك سوره الفاتحه.
1: اي.
2: عندي في صراطه معناتها استخدمت صراطه قلت.
1: اي نعاودوها ان شاء الله هاي نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يبارك فيك سي محمد. رد بالك كان في الميم ما تخليهاش تمشي مع الغين، عرفتها؟ غير الماء ما نقولوش غير الماء مغ ما وكيف رد بالك ما غ مغ غير المغضوب عليهم وكيف كيف ولا ما نقولوش ولب ولا ها ولا ومن بعد نمشي للضاد ولا ولب ولب ها
2: ولا
1: اي الميم ولا ما تخليهمش تهزهم الحرف اللي بعدهم يهزهم ليه يعني يقربهم ليه عملهم مرقين ومن بعد نمشي للحرف المفخ. أما باهي ما شاء الله عليك فاتحة باهي يا ربي يفتح عليك
2: فتوح
1: العارفين بالله إن شاء الله.
2: شكرا
1: أحسن. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الاسم
3: أبرار.
1: أبرار أبرار قديش عمرك أبرار؟
3: تسعة
1: سنوات. باهي قديش تحفظ من القرآن؟
3: مازلت
1: شناي؟ مازلت ما حفظتش؟
3: ايه
1: مازلت ما حفظت حتى شيء ولا حفظت شويه؟
3: حفظت سورة.
1: باهي باش تسمح هنا؟
3: ايه
1: يقرا انا بنتي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مش انا عديلك اختي
1: باهي صحيح. طب انت تحب القرآن ولا لا؟ باهي. شكون علاش ما تمشيش تقرا؟ ها
0: نقرا في العطلة.
1: في العطلة.
0: ايه
1: باهي. اما انت اذا كانت تمشي تتعلم تو تشوف كيفاه تولي ما شاء الله عليك، تولي تقرا بالكدا.
0: باهي
1: ها
0: ها معك اختي.
1: باهي. هاي شنو اسمها اختك؟ اي وين يا اختك؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
0: اشرق.
1: هاي انت اكبر من ابرار ولا اصغر؟
0: لا قد قد.
1: باهي. هاي شنو باش تقرا لنا انت؟
0: سورة الهمزة.
1: هاي تفضل بنتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لا ينزغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله يبارك فيك. عاش بنتي. أما كلم بوك ولا مماتك باش يهزوك تقرأ باش المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية. باهي؟
0: باهي.
1: أه؟ بالأحكام وبالغنة وبالمد وب... أه؟
0: باهي.
1: تفهمنا؟ يا ربي يبارك فيكم.

0: إلى القلب.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.
3: العقيدة النورية. العقيدة النورية. العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
4: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعيات حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: الله يحفظكم سيدي، ونواصل هذه الرحلة الماتعة والمباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وسنبدأ إن شاء الله تعالى من حيث وقفنا آخر مرة، حيث قال الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والسمع والبصر المنكشف له تعالى بهما جميع الموجودات. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد وصل بنا الحديث في هذا المتن المبارك إلى صفتي السمع والبصر.
4: نعم سيدي.
5: وأول ما يمكن أن يلاحظ هو أن أغلب كتب علم العقيدة، ومنهم هذا المتن المبارك العقيدة النورية، إذا بدأ الحديث عن صفات المعاني بدأ يتحدث عنها صفة صفة، حتى إذا وصل إلى صفتي السمع والبصر تحدث عنهما في محل واحد وعرفهما بتعريف واحد. وهذه ملاحظة ظاهرية، يعني وكأن السمع والبصر صفة واحدة. يقول لك لماذا بدأنا بتعريف القدرة، خصصنا لها يعني تعريفا لوحده، والإرادة والعلم، فإذا جئنا إلى السمع والبصر يقول لك والسمع والبصر المنكشف له تعالى بهما جميع الموجودات، وكأن هذا التعريف للسمع والبصر، فهل هما صفة واحدة؟ فنحن نقول السمع والبصر هما صفتان متغايرتان. أولا صفتان متغايرتان من باب الرجوع إلى النص الشرعي والدليل العقلي، فقد فرق بينهما ربنا سبحانه وتعالى وغاير بينهما لما قال: إنني معكما أسمع وأرى. وأصل الواو للعطف هنا للمغايرة، فالسمع غير الرؤية، وقوله سبحانه وتعالى: إنه هو السميع البصير. وبما أن السمع والبصر جاء في نفس الآية متتابعين بلفظين متغايرين، فهذا يدل على أنهما متغايران، حتى لا يقال إن القرآن فيه لغو أو فيه كلام تأكيد بدون فائدة، فالسمع مغاير للبصر، غير أنهما يتعلقان بنفس المتعلق ولهما نفس نوع التعلق. بمعنى دائما نقول أن صفات المعاني نعرفها بأنها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى. الآن تبدأ القيود التي تحدد هذه الصفة. السمع والبصر نوع التعلق هو نوع انكشاف، كالعلم، العلم ينكشف به جميع الأمور كما رأينا، فالعلم صفة انكشاف تنكشف بها جميع الأمور، أي جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات. طيب والسمع صفة تنكشف بها جميع الموجودات. طيب البصر صفة تنكشف بها جميع الموجودات. إذن ما هو نوع التعلق؟ هو انكشاف للسمع والبصر. ما هو المتعلق؟ أي الله يسمع ماذا؟ يسمع كل موجود. ويبصر ماذا؟ يبصر كل موجود. لذلك كانت صفة السمع والبصر يمكن أن نعرفهما بتعريف واحد، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بهما جميع الموجودات، أو ينكشف الله بهما، يكشف الله بهما جميع الموجودات. ما معنى انكشاف؟ يعني إدراك، يعني إحاطة. ما معنى الموجودات؟ الموجودات قسمان. رأينا في أول الدروس أن المدركات ثلاثة أصناف، إما أن يكون المدرك والمعقول واجبا أو مستحيلا أو جائزا. الواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال، أي موجود لا يقبل العدم. والمستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت بحال، أي معدوم لا يقبل الوجود. والجائز هو ما يصح ثبوته ونفيه، ما يقبل الثبوت والنفي، أو ما نقول ما يصح وجوده وعدم. إذن أي هذه الأصناف من المدركات هي متصفة بصفة الوجود؟ واجب ومستحيل وجائز. فنقول أن الواجب هو المتصف بالوجود أزلا وأبدا، فهو فالواجب كمثل ربنا سبحانه وتعالى يسمى واجب الوجود، أي يجب له الوجود بلا بداية ولا نهاية. إذن عندنا الواجب نوع من أنواع الموجودات، أي يتصف بالموجود. المستحيل لا يتصف بالوجود لأنه معدوم لا يقبل الوجود. بقي عندنا الجائز. الجائز ينقسم إلى قسمين، الجائز العقلي أو الممكن العقلي ينقسم إلى قسمين، جائز معدوم وجائز موجود. ما معنى جائز معدوم؟ إذا قلت لك بحر من زئبق، هل يوجد الآن في الوجود بحر من زئبق؟
4: لا.
5: إذن هو معدوم. هل يصح وجوده؟ يصح وجوده، لذلك كان البحر من الزئبق من صنف الجائزات التي يصح وجودها وعدمها. نعم هي الآن معدومة، لكن يمكن لله سبحانه وتعالى أن يوجدها. فإذا قلت أن فلانا تزوج ولم ينجب بعد، فأولاده الذين سيأتون بعد سنوات مثلا، بعد سنة أو أقل أو أكثر، هم في حيز الوجود أم في حيز العدم الآن؟ الأبناء.
4: الأبناء
5: في حيز العدم. لكن يجوز وجودهم أم لا؟
4: نعم.
5: إذن الابن الذي لم يوجد بعد هو في حيز، هو في قوة الموجود، لكنه ليس موجودا، هو معدوم.
4: نعم.
5: يصح وجوده، يعني هو موجود بالقوة. ما معنى بالقوة؟ يمكن أن يوجد لكنه معدوم. لكن الابن الموجود حقيقة هو ماذا؟ يسمى جائز موجود. إذن الجائز نوعان، جائز معدوم يصح وجوده، وجائز موجود يصح عدمه. نحن نتحدث عن الموجودات، إذن كم عندنا من نوع للموجودات؟ نوعان، الواجبات كلها موجودة، والجائزات الموجودة بشرط أنها موجودة. فنقول الله سبحانه وتعالى يسمع الموجودات سواء كانت الموجودات هذه واجبة أم جائزة، والله سبحانه وتعالى يبصر الموجودات سواء كانت هذه الموجودات واجبة أو جائزة.
4: نعم.
5: من بين الموجودات ماذا؟ ذاته
4: سبحانه.
5: فنقول الله يسمع ذاته ويبصر ذاته، الله يسمع صفاته أي صفات المعاني.
4: نعم.
5: اللي موجودة ويبصر صفاته. والجائزات الله يسمع ويبصر كل الجائزات الموجودة، أنا وأنت والشمس والقمر والسماء والأرض جميع الموجودات.
4: نعم.
5: هذا أولا. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى
4: نعم
5: سمعه يقتصر على الأصوات وبصره يقتصر على المرئيات، بحيث إن الله سبحانه وتعالى يسمع كل صوت مهما كان قويا أو ضعيفا، ويبصر كل مرئي مبصر واضحا كان أم لا، صغيرا كان أم كبيرا؟ نقول إذا أردنا أن نصف الله بصفة كمال فنقول أنه يسمع كل موجود، من بين هذه الموجودات الأصوات والمبصرات والمرئيات.
4: نعم.
5: فالله يسمع الأصوات ويسمع الأجسام والألوان.
4: نعم.
5: تقول نحن نعرف أن الصوت هو الذي يسمع، أما الجسم واللون يرى، فكيف تقول لي أن الله يسمع الجسم؟ نقول بما أن هذا الجسم في حيز الموجود فالله ينكشف عليه بسمعه، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. أنت تسمع الصوت وترى المرئية لأن سمعك بآلة وبصرك بآلة.
4: نعم.
5: فسمعك بآلة الأذن وبصرك بآلة العين، فسمعك أصلا يقتصر على الأصوات بشروط، فأنت تسمع الصوت لكن لا تسمع جميع الأصوات، فأنت لا تسمع أصوات الملائكة ولا تسمع أصوات من في القبور.
4: نعم.
5: ولا تسمع أصوات الجن ولا تسمع الصوت البعيد ولا تسمع الصوت الضعيف جدا.
4: نعم.
5: فيجب للصوت أن يكون مسموعا واضحا حتى تدركه. وأنت أيضا لا تبصر جميع المرئيات، أي ما من شأنها أن ترى، فبصرك قاصر على أن يدرك الملائكة وأن يدرك الجن وأن يدرك الأرواح، وهذه كلها موجودة ويمكن أن ترى لكنك لا تراها.
4: نعم.
5: لأن هذه الرؤية كانت بواسطة آلة وهي العين، وهذه الجارحة عندها حد للرؤية اللي هو تو يعبر ما فوق البنفسجي وتحت البنفسجي إلى غير ذلك، بل بالعكس أنت لا ترى من وراء الجدار أو بينك وبينه متر، لكن حجبت بهذا الجدار فأصلا بصرك قاصر.
4: صحيح.
5: وإذا أردنا أن نعضد هذا القول حتى بالأبحاث العلمية، تقول كيف تقول أن الله يسمع اللون ويرى الصوت؟ أصلا ما وصلنا إليه إنما هو كان مبلغنا من العلم، فحتى بتقدم الأبحاث والعلوم ثبت أن الأجسام عبارة عن مجموعة من الطاقة يمكن أن تسمع. هذا الحائط الذي أمامك أنت تراه لكنه يسمع، لأن كل ذرة في هذا الوجود هي عبارة عن مجموعة من الطاقات. جسمك أنت، أنت كجسم ترى صح ولا؟
4: نعم.
5: ويسمع، يعني حتى بالآلات الحديثة القوية هناك صوت نابع من هذه الذرات.
4: صحيح.
5: حتى الأصوات هي عبارة عن ماذا؟ عن ذبذبات إلى غير ذلك. في القديم لم يكن يعرفون هذه الذبذبات، الآن صاروا يرون الصوت إذا خرج عبارة عن ذبذبات بالضبط.
4: نعم.
5: يعني هذا حتى من باب التقريب، إذا كان هذا جائزا فكيف بالله سبحانه وتعالى.
4: صحيح.
5: إذن الله سبحانه وتعالى متصف بصفتي السمع والبصر، وأدلة السمع والبصر هي أدلة نقلية وعقلية، غير أننا معاشر أهل السنة يرون أن معاشر أهل السنة يرون أن إثبات صفتي السمع والبصر بالنقل أقوى من العقل، عكس الأربع صفات اللي كنا نشوف فيهم اللي هي صفة العلم
6: والإرادة والقدرة والحياة. هذه الصفات حتى لو لم يرد لنا نص شرعي يمكن أن نصل إلى إثبات هذه الصفات للإله المعبود بحق عن طريق الدليل العقلي. أما السمع والبصر خلاف، الجمهور يرون أن الراجح أننا نثبتها لأجل ورود النص الشرعي، خلاص انتهى الموضوع. طيب ما هي الأدلة الشرعية النقلية؟
4: كثيرة جدا،
6: يعني مفتتح سورة المجادلة،
4: صح، قد سمع الله
6: قول التي تجادلك في زوجها، ويقول الحق سبحانه وتعالى في آخر الآية إن الله سميع بصير،
4: وبعدها قال يسمع تحاوركما،
6: يسمع
4: في نفس الآية.
6: نعم. ويقول الحق سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله.
4: نعم.
6: ورأينا في سقنا الآية يقول الحق سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع
4: وأرى. نعم.
6: وفي البصر إنه بكل شيء بصير. الآيات كثيرة جدا. نعم. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، إلى آخر.
4: نعم.
6: الحديث
4: صحيح، لتدل على أن هي ما سمعتش هذا
6: نعم والله سمع المحاورة.
4: نعم.
6: إلى غير ذلك من الأدلة. طيب وبالدليل العقلي.
4: نعم.
6: قالوا لو لم يكن الله سميعا بصيرا لكان متصفا بأضداد هذه الصفات.
4: نعم.
6: فضد السمع ماذا؟ الصمم. وضد البصر العمى. والصمم والعمى صفتان من صفات النقص، والنقص في حقه محال. وقد سبق أن قلنا أن الله متصف بكل صفات الكمال منزه عن كل صفات النقص، فواجب اتصافه بصفات السمع والبصر، لأنه لو لم يتصف بهما لاتصف بضديهما، والضد محال
4: في حق ربنا سبحانه.
6: لكن حتى نبدأ في الختم.
4: نعم.
6: لكن قالوا نحن لا نسلم أنه لو لم يرد النص الشرعي، احنا تو أثبتنا سمع البصر انتهى الموضوع،
4: النص الشرعي.
6: طيب لو لم يرد النص الشرعي هل كان لزاما في حق الله سبحانه وتعالى أن يتصف بالسمع والبصر؟ الراجح أنه لا، يعني يمكن أن يختلف العقلاء، الناس يقولوا يجب في حق السمع والبصر، والآخر يقول لك لا. طيب كيف لا وأنت قلت لو لم يكن سميعا بصيرا لكان متصفا بصفات النقص؟ قال ليس بالضرورة. لماذا؟ ألم نرى أن السمع والبصر صفتان من صفات الانكشاف؟
4: نعم.
6: ونحن نقول أن الأصم والأعمى فيهما نقص.
4: صح.
6: بسبب ماذا؟ بسبب أن الأعمى عنده نقص في إدراك المرئيات، والأصم عنده نقص في إدراك المسموعات. طيب هذا في شأن الحوادث، أما في شأن الله تعالى المسموعات والمرئيات هي من متعلقات صفة العلم.
4: العلم.
6: فالعلم ينكشف به أو تنكشف به ماذا؟ كل الأمور، من جملتها ماذا؟ المسموعات والمرئيات. فلو لم يثبت أو لو لم يثبت العقل صفة السمع والبصر لما لزم من ذلك نقص، لان المسموعات والمرئيات.
4: نعم.
6: سينكشف الله عليهما بصفة ماذا؟
4: العلم.
6: فبطل وجود النقص.
4: يعني هذا المذهب وحد السمع والبصر والعلم وجعل هذا الأمر بينهم.
6: نعم.
4: سواء،
6: كأنها صفة العلم تنكشف بها جميع الأمور، فلا حاجة لاتصاف السمع والبصر، هذا من حيث العقل.
4: نعم.
6: لذلك قلنا أن السمع والبصر أدلة إثباتهما القوية ليس العقل.
4: نعم. إنما هي
6: إنما هو
4: العدل.

0: هو السميع البصير.
1: بارك الله فيكم سيدي محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. أخوكم هيثم الإمام يقولكم إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

ومن يقنط من رحمة ربه إلا الله.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة.

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق

ولو شاء لهداكم أجمعين.

يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

دنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الموت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله

0: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة.

استووا واعتدلوا وارحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

حمده. الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
1: أعوذ

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله يا خير الورى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه. الحمد لله الحمد لله الذي سخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكرمه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه. الحمد لله الذي خلق النحل وفهمه، وحفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا وفهمه، وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه. سبحانهما أعلى مكانه وأعظمه، سبحانه من إله حليم ما أعظمه، سبحان الله العظيم الذي أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأنزل الماء وأجرى، وأنه هو رب الشعرى. له الحمد، له الحمد في الآخرة وفي الأولى، وله الحمد ما أعطى وما أهدى، وهو الذي أخرج المرعى، وله المعاد وإليه المنتهى، وعد المؤمنين المتقين جنة المأوى، لهم ما يشاءون فيها خالدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية
4: صبرا طبخ المبدعين.
5: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة. هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، أحييكم أينما كنتم بالسلام والرحمة والبركات، وأرجو لكم كل الخير في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الحرام، من شهر ذي الحجة. فهيا أحبتي في الله تعالى نحسن التوكل على الله في هذا اليوم، ها نحن في أوسطه، وطبعا نريد أن نترك بصمة جميلة بختامه، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية الإسلام موصولة إلى أخي الكريم سالم الشعري.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي العزيز سالم الشعري، شكرا لك من القلب على هذه التحية الجميلة. نتواصل على مستوى الإخراج الإذاعي بإذن الله تعالى إلى تمام الساعة الرابعة في هذا البث المباشر. كذلك التحية من القلب موصولة إلى أختي العزيزة كريمة عتيق، جزاك الله خيرا يا كريمة، موفقة بإذن الله، تؤمن لنا التنسيق العام لهذا اللقاء، كذلك تؤمن الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن أحبتي في الله تعالى نرافقكم في هذا التوقيت في الساعة الثانية بعد الزوال إلى تمام الساعة الرابعة، نرافقكم صوتا وصورة إعلاء لراية الزكاة، ونسأل الله تعالى طبعا أن يوفق كل مزكي يستمع إلينا في تونس وخارج تونس، يوفقه بإذن الله تعالى ليحقق أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة. والبداية كما تعودتم مع أنوار الزكاة، واليوم بإذن الله تعالى سعيدة جدا بأن ألتقي من جديد بأختي العزيزة السيدة سهيلة الزريبي، المحاسبة، الأستاذة المحاسبة والمختصة في احتساب الزكاة، هي حريصة على أن تبلغ هذه الأمانة لأصحاب الشركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذة سهيلة.
8: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة،
6: نرحب بك بأنوار الزكاة، فأهلا وسهلا.
9: مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مرحبا يا سهيلة، كيف حالك أختي العزيزة؟
9: والله الحمد لله والشكر لله. تحية طيبة لك أختي العزيزة مليكة ولكل العاملين معك، لكل مستمعين ومستمعات لهذا البرنامج.
6: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. إذن سنتمم بإذن الله تعالى في هذا الموسم العاشر الذي شرف على الختام بإذنه تعالى بختام شهر جوان إن شاء الله، إلا أننا نحرص على أن نبلغ هذه الأمانة كما ينبغي لأصحاب الشركات أستاذة سهيلة.
9: وبالله التوفيق، ربي وفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضى.
6: أمين يا ربي، تفضلي.
9: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
6: عليه الصلاة والسلام.
9: أول شيء اليوم إن شاء الله نبدأ به هو التذكير بأن ما زلنا راه في إطار الإجراءات العملية لاحتساب الزكاة، ولهدفها الأساسي هو الوصول إلى الوعاء الزكوي.
6: نعم.
9: الوعاء الزكوي هو راهو

0: المحاسبية والضوابط الشرعية في نفس الوقت.
1: نعم، وفق ميزان الشرع كما تؤكدين دائما.
0: أيوة
1: واضح. نعم،
0: حكينا إن شاء الله المدة اللي فاتت في 4 عناصر من الأموال الزكوية، وباش نذكر بهم بسرعة إن شاء الله. أول عنصر فسرناه هو السيولة. السيولة هي الأموال الموجودة في خزينة الشركة، يعني في الكاسة، سواء كانت في العملة المحلية أو الأجنبية، باعتبارها أموال متوفرة وقابلة للاستعمال. فطرقنا أيضا في نفس الإطار للحسابات البنكية اللي هما لي كونت بانكير، قلنا اللي هي ما تشملش فقط الرصيد البنكي الظاهر، بل أيضا العملية التجارية كيفما الشيكات المودعة للاستخلاص، يعني لي شيك أون كاسي، وتدخل أيضا فيها الكمبيالات لي جيسي أرسوفوار، وأيضا التحويلات البنكية الجارية اللي هما لي فيرمون أون كور. كل هذه تدخل في الأموال الزكوية القابلة الخاضعة للزكاة.
1: نعم.
0: بالنسبة لي مش نتعدى للفلا، نتعدى العنصر الثالث من الأموال الزكوية، اللي هي مكونات، راهي هذو كلهم مكونات الوعاء الزكوي. العنصر الثالث هو الديون تجاه الحرفاء نتاع الشركة، اللي هما بما يسمى بالمحاسبة لي كريونس كليون. وقلنا اللي هذه الديون هي راهي ديون مستحقة للشركة لدى الحرفاء مقابل مبيعات أو خدمات، ولا يدرج من هذه المستحقات إلا اللي ينتظر استخلاصه.
1: نعم.
0: حكينا على العنصر الرابع من الأموال الزكوية، هو المخزون التجاري.
1: صحيح.
0: يعني ليس وكان هذا آخر عنصر.
1: نعم.
0: حكينا فيه هكا ولا لا؟
1: صحيح أستاذة. نعم.
0: أنا نعتبره من أهم العناصر متاع الأموال الزكوية، وهو كل ما تملكه المؤسسة من بضاعة، سواء كانت داخل المخازن محليا أو خارجها، أو بضاعة في الطريق ولم يتم تسلمها بعد. وحكينا زادة على المخزون اللي تم شراؤه ولم يتم تسديده بعد، يعني ما زال مخلص. وشفنا أيضا المخزون الراكد والكاسد.
1: نعم.
0: وضحنا زادة كيفية تقييم كل حالة من هذه الحالات عند احتساب الزكاة.
1: نعم، ربي يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله ربي تكون التفاصيل ذي كلها واضحة عند السادة المستمعين، نخص بالذكر أصحاب الشركات أستاذة سهيلة.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: والله.
0: اليوم إن شاء الله موضوعنا بش يكون على العنصر الخامس من الأموال الزكوية، اللي من خلاله بش نكمل ونحكيه تقريبا على جل الأموال الخاضعة للزكاة.
1: به.
0: هذا العنصر يسمى بلغة المحاسبة les autres créances. les autres créances هما الأرصدة المدينة الأخرى.
1: نعم، باهي نزيد نوضح.
0: هذا العنصر هو من أكثر العناصر والأرصدة اللي تطلب راهو تدقيق كبير ياسر وتحليل من طرف المحاسب الزكوي. لأنه لا يمكن التعامل مع هذه الحسابات بشكل آلي أو عام، باعتبار أن ليس كل رصيد مدين يدخل مباشرة ضمن الوعاء الزكوي.
1: به.
0: أتر فما أرصدة تدخل وفما أرصدة لا تدخل في وعاء.
1: نعم. به.
0: أول شيء باش ندخلكم اليوم شوية في عالم المحاسبة.
1: به، احنا معك. إن شاء الله نفهم.
0: إن شاء الله نحاول نبسط بعض المفاهيم المحاسبية تبسيط كبير باش يكون الفهم إن شاء الله سهل وواضح.
1: به. تفضل.
0: باش نبدأ نعرف باللي زوتر كريون اللي قلت هذا العنصر الخامس اسمه لي زوتر كريون، يعني الأرصدة المدينة الأخرى. هذوما راهم عبارة على حقوق ومستحقات للمؤسسة لدى أطراف أخرى غير الحرفاء. يعني مش نفس الديون متاع الحرفاء، إذك عليه ما نلقاهمش ضمن حسابات الحرفاء، وإنما نلقاهم ضمن حسابات أخرى مختلفة ومتنوعة.
1: نعم.
0: اليوم باش نعطي 4 أمثلة من هذه الأرصدة.
1: باهي.
0: فهي أول مثال هما les avances et les acomptes au personnel، سميهم التسبيقات والسلف الممنوحة للموظفين أعوان الشركة.
1: باهي.
0: باش نفهم الكونت هذايا، هو مبالغ تمنحها المؤسسة للموظفين نتاعها على شكل سلفة أو قرض حسن. فما إذا كان هذا العون اللي خدا سلفة مازال يخدم داخل المؤسسة والمبلغ

0: يقع اقتطاعه تدريجيا من راتبه أو بسبب استرجاعه بأي طريقة أخرى. يعني أي يعني الدين هدية راهو مرجو الاستخلاص.
1: نعم.
0: بالتالي يمكن اعتباره ضمن الأموال القابلة للدراسة في الوعاء الزكوي.
1: جيد، هذه واضحة. نعم.
0: فعلا يلزمنا نشوفه هدية الكونت يرجو الاستخلاص منه ولا لا.
1: به.
0: إذا كان العون غادر المؤسسة وفما وجود صعوبات جدية في استخلاص المبلغ، هنا يلزم تقييم جدي في مدى إمكانية استرجاع هذا الدين قبل إدراجه ضمن الوعاء الزكوي.
1: نعم.
0: تو شفنا لي زاكونت او بيرسونيل، نتعداو للحساب الثاني اللي هو
1: المثال الثاني.
0: فوالا نعم. الحساب الثاني والمثال الثاني نجمو ندرجوه معناها ضمن الأموال الزكوية هو التسبيقات للمزودي، ما يسمى les avances fournisseurs. يعني les avances اللي نعطيهم للمزودين نتاعنا. هنا يلزمنا نفرقوا راهو بين إذا كانت هذه التسبيقات في إطار شراء بضاعة موجهة للبيع أو مواد أولية، وإذا كانت هذه التسبيقات متعلقة باقتناء أصول ثابتة مثل الآلات والمعدات والعقار، يعني نسميهم اون جينيرال les immobilisations. وحكينا فيهم قبل.
1: نعم.
0: Les avances هذوما نتاع les immobilisations يتعدوا في كونت les avances fournisseurs d'immobilisation. دونك فما دو كونت اللي هما اسمهم avances fournisseurs d'exploitation و avances fournisseurs d'immobilisation. إذا كانت les avances fournisseurs هذه موجهة كما قلت للمزودين نتاع الشركة نتاع المواد الأولية ولا شراء بضاعة موجهة للبيع، هنا نحكيو على جزء من الأموال الاستغلال. والمزود هو فورنيسور ديكسواتاشون كما قلت. فبالتالي كنا تحليل معمق وتدقيق من الناحية الزكوية باعتبارها أموال مرتبطة مباشرة بالنشاط التجاري.
1: نعم.
0: إذا لو أقبل ما ندرجو هذا الكونت في الوعاء الزكوي.
1: به.
0: معناتها يلزمنا بالحق التثبت والتعمق في هذا الكونت.
1: به. إذا كانت هذه هذا الرصيد جيد.
0: في هذا الرصيد. إذا كانت هذه التسبيقات متعلقة بالفورنيسور ديموبيليزاشن، يعني احنا عطينا تسبيقة للفورنيسور اللي يعطي فينا المعد.
1: أي.
0: هنا الوضع يختلف لأن الأصول الثابتة بحد ذاتها لا تخضع للزكاة، وبالتالي لا نتعامل مع هذه التسبيقات بنفس المعالجة. أما راه في كلتا الحالتين المبدأ الأساسي هو التثبت من الطبيعة الاقتصادية للمبلغ وإمكانية استرجاعه.
1: به. التثبت من الطبيعة الاقتصادية
0: للمبلغ
1: به
0: للحساب هذاك وإمكانية استرجاعه، هل يمكن استرجاعه أم لا.
1: به.
0: نتعدي إن شاء الله طول المثال الثالث من الأرصدة المدينة الأخرى اللي هو الأداء على القيمة المضافة القابل للاسترجاع، وهو بما يسمى التبيع ريكوبيرابل.
1: به.
0: هذا الحساب يعتبر راهو من أكثر الحسابات اللي تطرح تساؤلات في التطبيق العملي. علاش؟ على خاطر المبلغ الموجود في هذا الرصيد يمثل في الحقيقة حقا للمؤسسة لدى الإدارة الجبوية. الإدارة الجبوية معناها احنا سبقنا لها التبيع وبعد نحاول نسترجعوها. أما إذا كانت هذه المؤسسة قادرة فعليا على الاسترجاع وألا لا، يعني هل استرجاع هذا المبلغ أو خصمه من الالتزامات الجبائية في المستقبل هل ممكن أم لا؟
1: نعم.
0: بعض المختصين يعتبرونه مالا ذا قيمة اقتصادية فعلية، وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة الوعاء الزكوي مع ضرورة الالتزام دوما بالتدقيق والتحري من إمكانية استرجاع الفعلي، وليس فقط وجود الرصيد في دفاتر المحاسبة. أنت مش نلقاوها احنا في الرصيد هذاك نولي ونحطوها ديريكتومون في الوعاء الزكوي. يلزمنا الدراسة المعمقة في استرجاع ام لا هذا الكونت ذكر في هذه الاموال. راح نعطيناها تسقى للإدارة الجبائية وساعات نجمو نسترجعوهم ساعات نجموش نسترجعوهم.
1: نعم.
0: إلى حد الآن ما عرفت كان واضح ولا لا.
1: والله إن شاء الله بالحق برشا تفاصيل الماده اللي قاعدة تعطينا فيها لازمها برشا تركيز أستاذة سهيلة. أرجو من أصحاب الشركات هم فاهمين بإذن الله تعالى هكا ولا حتى شيخ نجيب أو معنا شيخ نجيب الرئيسي يقول لي بالحق يزم برشا تركيز. طيب إذا فهم أي استفسار طبعا نحن على ذمتهم أستاذة سهيلة على صفحة التواصل
0: بإذن الله
1: إذاعة الزيتونة. باهي نكملوا مع المثال الرابع والأخير.
0: نمشي تو المثال الرابع من الأرصدة المدينة الأخرى
1: اللي
0: هو حساب المدينين المختلفين تسمى لي ديبيتور ديفير.
1: مهم راهو نقولوا باللغة الفرنسية على خاطر خينا باش يفهمونا، راه فما شكون قالنا نحكيو بالدارجة، أما رانا مهم جدا انه يعني نقولوا باللغة الفرنسية باش المصطلحات هذه توصل كما ينبغي وصحيحة لخينا أصحاب الشركات.
0: هذيك عليه أنا نقولها بالعربية وبالفرنسية،
1: خاطر
0: احنا توا اللغة المتداولة عندنا في كونتابيليتي هي اللغة الفرنسية.
1: مضطرين نقولوها باللغة الفرنسية، نعم بارك الله فيك أستاذة سهيلة. إي نكملوا.
0: لي ديبيتور ديفير هما يعرفوه من المحاسبين الكل، لهذا معناها الكونت فيه برشا بليزيور انترفانون. مثلا نقول لك هذوما فيهم يشملوا التعويضات المستحقة من شركات التأمين. معناتها الحساب هذا متكون من برشا مبالغ. يجي من التعويضات المستحقة من شركات التأمين كما قلت، يجي من مبالغ المحل من نزاع القضائي، يعني عندنا نزاع قضائي وينتظر استخلاصه واسترجاعه. ويجي أيضا من مستحقات أداء الشركاء، شركاء أخذوا فلوس وباش يرجعوهم.
1: نعم.
0: وبالأحرى هو راهو كل المبالغ الأخرى لدى أطراف مختلفة غير مصنفة ضمن الحرفاء أو المزودين، يعني أعطينا فلوسنا أما لا للمزود ولا هو للكليون. الأطراف الأخرى هما اللي يدخلوا في الكونت هذا في الحساب هذا.
1: نعم.
0: ذلك عليه أنا نقول لا يمكن ديما إصدار حكم واحد وعام مباشرة على الحساب، بل يجب على المحاسب الزكوي تحليل كل عنصر داخله على حدة. يعني المبلغ اللي موجود يلزمنا تحليله وتدقيقه بكل كل كل كونت وحده وكل مبلغ وحده.
1: واضح استاذتي. نعم اذا كاش نقولوا الزكاه يعني مدققه مقننه، وانت تاكد الصفات هذه المتعلقه بفريضه الزكاه استاذه سهيله.
0: وانا ديما ناكد ديما ناكد ونجدد تاكيدي على عمليه التحري والتدقيق.
1: جيد.
0: عمليه التحري والتدقيق في كل المبالغ الموجوده في سجلات الشركه راهي مرحله اساسيه وضروريه لا يمكن ان نتجاوزها.
1: نعم.
0: لان كيف ما شفنا هك تشوف حساب واحد يحتوي ديما على مبالغ خاضعة للزكاة وأخرى غير خاضعة للزكاة.
1: صحيح بالحق، يعني بالحق يعني باقي نأكدوا الزكاة راهي تستوجب علم، وجميل أنه بالحق لما لا نستنجد بأهل الاختصاص وبأهل العلم سيدتي سهيلة باش العملية الزكوية تتم على أكمل وجه إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نوصل وبلغنا معناها اللي يجمو يتقال الكل في هذا العنصر الخامس اللي كملنا به الموجودات الزكوية.
1: نعم.
0: وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله ندخلوا في المطلوبات الزكوية.
1: به.
0: الخاطر الوعاء الزكوي هو الموجودات الزكوية نطلقوا منهم المطلوبات الزكوية باش نضربوها في نسبة الزكاة اللي هي 2.5% ونخرجوا منها المبلغ والقيمة متاع الزكاة اللي بتعطيوها للفقراء والمساكين إن شاء الله
1: يا ربي وفق المزكين إن شاء الله
0: نوصل لهذه
1: المرحلة بإذن الله. لكن المرحلة الختامية اللي أنت أعلنت عليها توا أنه نوصلوا نعطيه حق الفقير يعني تستوجب خطوات علمية عملية، وأنت يا ربي بركلنا فيك وفي علمك إن شاء الله يعني حرصت على أنك تبلغ لنا هالأمانة هذه بالمعجم الزكوي. حكيت لنا على الموجودات الزكوية إن شاء الله في قادم الحلقات المطلوبات الزكوية الوعاء الزكوي، ومهم أنه المزكي صاحب الشركة يكون على دراية بالمعجم الزكوي باش يكون متمكن به إن شاء الله تعالى، وبالتالي يوصل الأمانة للفقير على أكمل وجه، وتكون إن شاء الله سبيله لجنة الرحمن بإذن الله. كلمة
0: إن شاء الله يا ربي وفقنا لما يحبه ويرضاه ويعطي الصحة.
1: ربي يجزيك كل خير وانتي زاد نعطيك الصحة وربي يتقبل منك وحبك في الله. شكرا لك الأستاذة والمحاسبة أستاذة سهيلة زريبي والمختصة في احتساب الزكاة وعضو كذلك بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. أشكرك من القلب وتقبل الله منك. في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء.

0: صدق الله العظيم.
1: عدنا إليكم أحبتي في الله تعالى مع سورة البينة، أنصتنا إليها بصوت القارئ أحمد الطرابلسي. إذن تفاعلا مع القرآن الكريم، تفاعلا مع أخلاق وأداب الزكاة، نتمم بإذن الله تعالى إفشاء هذه الرسائل وهذه الخيرات على أرض تونس، عسى أن نتزين بها أحبتي في الله تعالى، ويكون للزكاة بإذن الله تعالى الآثار الطيبة والمحمودة واقعا وملموسا. أنا والزكاة أحبتي في الله من أحب الفقرات طبعا إلى قلوبنا في بريد الزكاة كيف لا، والمزكي التونسي يتحدث بكل فخر واعتزاز عن اهتمامه بهذه الفريضة وعن حرصه على تطبيقه. اليوم هناك قصة جديدة سنكتشف تفاصيلها مع صاحبة هذه القصة السيدة نجاح، التي أرحب بها عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، مرحبا بك
2: مرحبا بك أختي مليكة، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله ربي ينفع بكم عباده يا ربي.
1: أمين، بارك الله فيك.
2: نتوكلوا على الله،
1: نتوكل
2: ونسأله على الله. الفهم والسداد إن شاء الله والتوفيق يا ربي.
1: أمين أمين يا رب العالمين. إذن كيف ما قلت، نتوكل على الله تعالى، وإحنا كلنا شوق باش نتعرفوا على قصتك اللي نحب نقول سيد المستمعين في المقدمة. أخت نجاح، وقت حكيت معاك أنت قلت لي أنا واقفة وقف في التأمل مع روحي ومع الزكاة، مش وقفة واحدة وإنما وقفت كثيرة وطرح برشا نقاط استفهام لهذه الفريضة. أعليش عايشة هذه الحالة مع ركن من أركان دين الإسلام وهو الزكاة؟
2: علاش عايشة؟ معناتها قلت انت علاش عايشة هالحالة هذه؟ على خاطر ركن، على خاطر ركن ما نجموش نعملوا له، معناتها نجليجيو، ما نجموش هكا نمروا عليه مرور الكرام، يلزمنا نقفوا فيه ونثبتوا ونعرفوا احكامه ونعرفوا علاش ربي فرضوا علينا ونعرفوا معناتها كيفاش يلزمنا نتعاملوا معاه هذاك وكيفاش نخدموا به. على ذلك وقفت أنا وقت التأمل، راهو ما نجمش أني نحفظ القرآن من غير ما نعمل به.
1: نعم،
2: والرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو بآية نحفظ، معناتها حتى آية حفظتها يزمك تعمل بها.
1: نعم،
2: مش الفايدة أن نحفظ 60 حزب وما نعملوش بحد شيء، وإحنا هذا ركن، ركن معناتها يعني فرض.
1: صحيح،
2: فرض ربي على كل مسلم.
1: نعم،
2: أنا وقفت بالحق معناتها وقفت تأمل بيني وبين نفسي، قلت أخي تو هذا ركن ولا واحد يطبق فيه زعما، ولا ما أنت مجموعة معينة قليلة قليلة اللي قاعدة تطبق فيه، علاش؟
1: أي
2: علاش؟ وأنا نشوف اللي برنامجكم بالحق كان ليه فضل كبير سيدة، أنا باش ناقف بيني وبين نفسي والتساؤلات هذوما تسائلتهم وديما نسمع ونلقى هكا موضوع الزكاة نقف فيه نسمعه ساعات نفهم ساعات لا، معناتها يطرحوا لي برشا ستات أخرى من بعد، على خاطره مش موضوع صعب، مش موضوع بسيط، بقرا موضوع
1: صحيح.
2: كبير.
1: نعم،
2: وفي
1: نعم.
2: برشا فروع من المفروض كل إنسان عنده يخدم بلاصة ولا عنده دخل معين يعرف كيفاش الزكاة متاعه كيفاش مفروض عليه شنية.
1: نعم،
2: يزمو
1: يتسائل طبعا طبعا، وين نحب نستفيد من هالحالة الوعي اللي انت عايشتها مع هذه الفريضة. يعني ملي بلغت النصاب يعني تحقق فيك هذا الشرط الأساسي يعني لفريضة الزكاة أختي نجاح، يعني الله. هذا حملك مسؤولية كبيرة إزاء هذا الركن، انت ما حبيتش تغفل عليه، ما حبيتش الركن هذا يكون مهجور أو متروك بالنسبة ليك، وإنما حرصت أنك تاخذه بقوة، بقوة طبعا وعيك، بقوة إيمانك، هكا ولا محبتك للقرآن الكريم باش تكون فعلا للقرآن كما أنت قلت منذ قليل. يعني عايشة هالحالة الوعي هذه مع هذه الفريضة، أي شنو هي أسرارها حالة الوعي؟ كيفاش يعني أي قل لي أختي.
2: حالة الوعي هي خاطر حسيت اللي معناتها مدام ربي فرضه على كل مسلم، دونك فما في حاجة إنه الزكاة هذيك تساهم، هي اسمها تساهم في تزكية نفس المؤمن شخص مرة وما فيهاش هذه شك، وتطهيره من الشحوة البخل ذاك اللي ساعات تلقاه في نفسية الشخص انه مين جامش يخرج فلوس سبحان الله اللي تتحط في جيبه ما عاد يخرجك هاو في رغم اللي تلقاهم لبس عليهم ما يخرجوهش. انا قلت الغايه منه شنو هي الزكاه دي؟ علاش انا نحب نفهمها وقفت وقفت تامل فيها واجتهدت راهو ما تقولش ما اجتهدت حتى ما قبل ما نبلغ النساء اجتهدت ايش كنت نعمل؟ كنت بون من كل شهريه قرج نسبه معينه نعرف النسبه دوفاكي سانك نعرف 2.5 نعرف عملت انا من كل شهريه معناتها تتصب لي نخرج منها النصيب 2.5
1: هذا قبل النصاب ولا قبل؟
2: ما حتى ما قبل ما نوصل للنصاب راه قبل انا خاطرني معناتها بالحق مدامها فريضه لازم كل مؤمن يعملها.
1: وزيد يعني حبيت تتدرب انت كما قالت الشيخ نجيب انت حبيت تتدرب على هذه الفريضه؟
2: والله باجتهادي حبيت نطبقها عن جهر راهو عن جهر ما نعرفش كيفاش وما نعرفش. اما انا مدام ربي فرضها اجتهدت بيني وبين نفسي وقلت كيفاش نطبقها نعرف نسبتها اما كيفاش معناتها على الشهريه وعلى المداخيل وعلى معناتها في المجالات الكل كيفاش تتطبق ما نعرفش. قلت يا برا خليني نبدا وموا النصيب اللي كتب تخرجه من شهري وموا هذه كان معناتها سبحان الله نعملها نرتاح منها بيني وبين نفسي ونكون مع ربي صافية
1: فيه. يعني كأنك عايشة عشت حالة صراع بينك وبين نفسك فيما يتعلق بهذا الركن. علاش هذا الركن تحديدا؟ أنا أحب نفهم بذرة وعيك بركن الزكاة منين جيت؟ يعني شكون اللي غرسها فيك باش انت تعيش هالحالة هذية حتى قبل ما تبلغ النصاب نجاح؟ العائلة الوالدين
2: وحدك أمي الله يرحمها الله يرحمها معناتها ما فماش هكيكا. اما انا بون بديت نقرا في العلوم الشرعيه ولكن ما وصلتش قريت درس الزكاه اي ما وصلتش لاسباب شخصيه واسباب الوقت اني مازلت نخدم ووقتي كامل نخدم فيه. البرامج بالحق عندهم قيمه كبيره في تنشيط وعي العبد راهو المسلم.
1: نعم تقصد البرامج الاذاعيه التلفزيه
2: اللي يحب يجتهد راهو تلفزه مش تنافس الكل فيهم.
1: صحيح
2: اللي يحب يجتهد.
1: يعني انت تختار شنو تسمع باش تتعلم. فهذا خليك تفيق على هذا الركن خليك تعيش حالة من اليقظة مع ركن الزكاة وبالتالي مشيت خطوة نحو هذه الفريضة إلى إن حتى وصلت للنصاب وبالتالي وليت مسؤولة وليت أنت مفروض عليك هذه الفريضة.
2: مفروض عليا مفروض على برشا ناس اللي هما يجهلوها زيدا للأسف الشديد ما يطبقوهاش على خطرهم يجهلينها.
1: نعم
2: معناتها تكثيف البرامج كما هكايا راهي مفيدة على مفيدة لكل مسلم.
1: يعني أنت طورت من نفسك نجاح اشتغلت على نفسك باش تتحسن علاقتك مع الزكاة هكا واللي
2: مع ربي بالدرجة
1: مع
2: الأولى
1: الله. نعم
2: مع ربي بالدرجة الأولى حاولت أني نتقرب قدر ما يمكن نصبي صلاح نفسي والإصلاح باش يكون أني نثبت على الأركان بالدرجة الأولى ونطبقهم كما يجب.
1: ربي ثبتك إن شاء الله.
2: وبعد بس بشوية نجتهد في كل ركن في كل ركن ونطور فيه.
1: ممتاز
2: معناتها أني نطبق ونطور.
1: عندك رؤية واضحة بالحق نحييك من قلبي نجاح.
2: ربي يبارك
1: عندك
2: لك
1: بالحق تعيش في حالة وعي جميلة حالة يقظة جميلة مع فريضة الزكاة وبالتالي خدمت على روحك. توا وين وصلت بعد هذا الاجتهاد بعد حالة الحيرة وقلت لي يلزمني نتحسن ونتطور مع الفريضة وين وصلت مع الزكاة توا؟
2: إلى حالة الآن وصلت أني حول الله باش نكون حسب معناتها البرنامج اللي درسته وبفضل معناتها في نادر ربي جزيه كل خير.
1: نسلم عليه باشا نادر الوحيش.
2: نسلم عليه ربي جزيه كل خير والضيوف اللي معاك نسلم عليهم برشا.
1: بارك الله فيك
2: وربي بارك فيهم يا ربي وإن شاء الله ينفع بيهم عباده يا ربي.
1: أمين يا رب.
2: عايشك.
1: أنا باش تواصل في تحصيل العلم في تحصيل فكر الزكاة. اي
2: لا لا أختي مليكة، ربي ثبتنا إن شاء الله.
1: يا رب امين.
2: معناتها إن فوا بدي سيئي، معناتها إن شاء الله نكونوا على الطريق السليم عاش نرجعوا بالتوالي.
1: ممتاز الى
2: احنا
1: الابد.
2: مشكلتنا كان الجهل،
1: اي
2: سيئة وعلمنا
1: والله
2: وفهمنا ونزيدوا نطوروا فهمنا
1: ما شاء الله عليك
2: وبس ننفعوا بها عباد. إذا يجيك واحد يسألك سبحان الله،
1: اي
2: أنا صاحبتي الصباح قلت لها راهو عندي مداخلة مع معناتها في برنامج معناتها على الذكاء، قلت لي نجاحها الحين حكيت لك معناتها قلت لك راهو راجلها عنده فلوس معناتها مخبيهم كرسمات، تحب
1: أي.
2: تفهم هي، شفت العباد كيفاش يحبوا يفهموا.
1: جيد جيد.
2: اي الناس تحب تفهم تحب
1: هي قلها تسمع
2: وبربي
1: بنت
2: بس
1: الزكاة.
2: خاطر الناس مش كلهم مثقفين وكلهم والله
1: هذه مهمة انه نبسطوا
2: يسمعوا
1: ونسهلوا.
2: برشا الراديون
1: نعم
2: والله.
1: نعم نجاح قلت لها انه صديقتك تسمع بريد الزكاة وتتبع البرنامج.
2: ايه قلت
1: يا
2: لها
1: جيد.
2: ميلا ميلا.
1: ربي يخليك نجاح، مشكورة جدا،
2: ربي
1: نحن
2: يبارك
1: في خدمتكم
2: فيكم
1: لأعلاء راية الزكاة عاليا. في الختام نجاح صدقا ما احلاه الحديث معاك، قديش بالحق صدقا مفيد وعندك رؤية إيمانية واضحة بالحق جميلة. ان شاء الله ربي ربي يوفقك، ارجو لك بالحق كل التوفيق والسداد. واحنا معاك الأستاذ نادر الوحيشي، معاك أعضاء الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، معاك حتى تكون إن شاء الله تعالى متمكنة بكل تفاصيل هذه الفريضة، وبالتالي تكون سفيرة لركن الزكاة إن شاء الله. كلمة
2: شاء الله
1: الختام لشكون تحب تتوجه بها نجاح؟
2: كل فرد من أفراد الكيب متاعكم من مجموعتكم
1: بارك الله فيك،
2: اللي إن شاء الله ربي ينفع بكم عباد ويا ربي ويجازيكم كل خير.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تكون لكم حجة اليوم دي إن شاء الله
1: يا
2: ربي
1: يا ربي
2: يتقبلها ويتقبل أعمالكم وصالح أعمالكم يا ربي. وش مش نقول إن شاء الله يا ربي
1: وللمزكين
2: إن شاء الله
1: فيك.
2: نستفيد.
1: أمين. إذا فما مزكي عاش نفس الحالة متاعك لكن ما عمل حتى شيء، قعد باقي مكتف في دي، قال هذيك اش نقدر، شنو تقول
2: لي؟ أنا بحول الله، أنا بحول الله، راهو أنا الفوا تعلمت حاجة ما نخليهش عندي الحمد لله، ونؤجر عليه، أنا قناعة إني ربي يؤجرني عليه.
1: أكيد هذا
2: إني نوصلها لغيري ونوصلها ونوصل برنامج ونوصل صوتي ونوصل اللي تعلمته، وإن شاء الله ربي ينفعني
1: أمين.
2: بما باللي تعلمته ويعلمني ما ينفعني
1: أمين،
2: ونتوكلوا عليه إن شاء الله في أعمالنا الكل.
1: أمين أمين أمين بإذن الله ما يضيعناش، وإن شاء الله أحنا بركة زادة ما نضيعوش أنفسنا بإذن الله تعالى في هذه الحياة الفانية، ونتمسك يعني بالباقي بإذن الله الذي يضمن لنا جنة الرحمن. قديش كلامك أثر فيا ومسني على الآخر نجاح،
2: هذيك
1: علاش نحب نعطي الكلمة. أكيد شيخ نجيب الرئيسي حاضر معي وهو من الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، نشوف فيه قاعد يسجل في برشا كلام على الورقة، كلام أنت قلته سجله على الورقة، أكيد عندك كلمة تحب تتوجه بها نجاح ونختم بها هذه الفقرة مع نجاح.
3: الله يسلم عليك نجاح،
1: المصدح سيدي.
3: الله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يتقبل منك ويثبتك. إذا هي بحثت لي تستفيد توقعت لك أنا باش نواصل، ربي ثبتني وننشر ما تعلمت. يعني أنا تو من بعد وقت تجي المناسبة نتحدث في الأمر، وأنه أبواب الخير كثيرة.
1: نعم.
3: فقط شكون يطرقها؟
1: اي والله
3: خلفك الباب هذاك خير، الخير كامل فيه.
1: نعم.
3: ولكن راقد نائم.
1: اي شكون يخير؟
3: شكون يحير؟ شكون يوريه؟ شكون الا نجاح؟ قالت ثابرت، قالت اجتهدت، قالت عملت تأملات، تدبر.
1: أي.
3: تدبرت القرآن، يعني هذه ذاتيا هي لقت في روحها معناها الاستعداد باش تبحث وباش تتعلم. ثم ناس اخرين لا اخويا، انا صحيح انا نعرف اللي عليا زكاة، ما نعرفش كيش خرج، ما نعرفش شكون خرج وقداش تخرج ووقتاش نخرج،
1: ما دقش الباب،
3: ما جاش حد. ما جاش حد وراه.
1: نعم.
3: يعني لهنا باش نرجع الحاله العكسيه، راه لابد لمن علم ان يبحث عن هذه الابواب، ابواب اللي فيها خير كثير، ويطرقها باش ينقض هذا الذي غفل.
1: نعم.
3: او هذا الذي تقاعس او هذا الذي جهل ولم يعلم.
1: هنيئا هنيئا لنجاح وهنيئا لنا بها.
3: نعم.
1: لانه
3: نعم.
1: باش تواصل باذن الله تعالى.
3: نعم.
1: رفع رايه الزكاه.
3: نعم.
1: عاليا.
3: نعم.
1: ان شاء
3: فريق
1: الله.
3: فريق بريد الزكاه توا زادت له معناها عنصر مجتهد.
1: ممتاز.
3: والله اعلم. وباش
1: نتشرف بك يا نجاح.
3: نعم.
1: صدقا لخدمتي
2: هذه
1: الفريضه.
2: ربي يبارك لك اختي مليكه. ربي نحب نقول لشيخنا الكريم لاستاذنا.
1: نعم.
2: ربي يبارك فيه يا ربي.
1: امين.
2: راهو ساعات عباد تحب تجتهد، نعم. أنا مش يدخلت على الموفق كثير قراه ومفاهيم مختلفة وكل شيخ يفسر له بطريقته الخاصة.
1: نعم.
2: والتبسيط ما فهميه نيس تحب حاجة بسيطة تفهم يوصل ديريكة لقلوبهم لعقولهم
1: باش في ساعة القلب يعطي الأمر بالتنفيذ بالتطبيق. نعم أختي العزيزة.
2: راهو أنا كنقول لهم الزكاة من خلال اسمها راهي تزكي لك نفسك معناتها تطهرها من كل شيء قربتها تشوف ربي قداش يعوضك بها
1: ما شاء الله
2: بالحق معناتها يفهم ويحسها أما كيفاش أنا باش نوصل له كيفاش الطريق يجي يسألك تعجز إنك تعطيه الطريق علاش خاطر لقلة العلم بشيء
1: نعم
2: ماذا بينا أي ماذا بينا البرامج تكون معناتها هكا ببساطة
1: أكيد وبأسلوب سلس وجعلكم قريب لكل القلوب والعقول
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يجزيكم كل خير وإن شاء الله نسأل الله التوفيق لي ولكم
1: أمين النجاح موفقة وإن شاء الله اسم على مسمى
2: وربي يفتح خطاكم يا ربي ويوفقكم
1: أمين يا رب
2: للي فيه الخير للأمة الإسلامية جمعا
1: أمين اللهم أمين طبعا هذه وظيفتنا أكيد ربي يجزيكم الخير إن شاء الله تكون اسم على مسمى ويتحقق لك النجاح يا نجاح مع فريضة الزكاة إن شاء الله
2: إن شاء الله ربي يوفقكم يا رب
1: شكرا لله مشكور ربي يجزيكم الخير نودعك على أمل اللقاء بك قريبا إن شاء الله في أمان الله نستودعك الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
4: بسم الله.

0: أشكر من القلب الشيخ المقرئ إلياس بن نور على هذه التلاوة القرآنية العاطرة لسورة التين، جزاه الله عنا كل خير. إذن هذه أحوالنا الإيمانية، هذه أجواءنا الإيمانية في برنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وفي انتظار وصول الأستاذ محمد أجنبودية أكيد سعيدة جدا بأن أرحب وأحييه من القلب تحية الإسلام بسيدي فضيلة الشيخ محمد نجيب الرئيسي، سمعت صوته منذ قليل مع أختنا نجاح. مرحبا، نورتني شيخ نجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله ينور ذاتك وصفاتك إن شاء الله. نسلم على جميع المستمعين جميع المتابعين. نقول إن شاء الله ديما أعيادهم معناها أيامهم أعياد أفراح نجاح. صحيح نحن
0: ما تقابلنيش في العيد بعد يوم العيد. الخميس
1: نهنوهم معناها وإن شاء الله نعاد عليهم بالصحة والهنا والفرحة
0: يا ربي.
1: الحمد لله، هاي مناسبة نجاح واختتام السنة الدراسية، ها وليداتنا في البكالوريا على مقاعد الامتحانات، ها بدينا البرنامج بنجاح
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب العالمين كل من اجتهد وتعب وقرأ لروحه يا رب يوفقه واطلق لسانه واطلق قلمه واشرح صدره ويسر له كل ما هو صعب.
0: اللهم امين شيخنا
1: يعني ايها الطالب وانت داخل ادعي ادعي
0: اكيد
1: هز طريقك امشي في طريق بالدعاء.
0: نعم.
1: تو باذن الله ربي يفتح كل الابواب.
0: امين ان شاء الله.
1: مع الحقيقه الخير اللي كانت تحكي عليه اختنا نجاح لا ينقطع
0: الحمد لله،
1: والبحث عن الخيرين هي في الحكايه كل الخير هو بذره وتكبر تولي شجرة وتثمر وتنبت وما شاء الله.
0: نعم.
1: يعني توا كي تشوف برؤية معناها ريتها رؤية العين. تاكسي خاص بأبناء البكالوري مجانا.
0: نعم هكا محلية
1: مينيتا
0: في المروج.
1: نعم. تصوري أنت إنسان قديش تتصور خذا وقت معناها نص ساعة تسعة دراج نحاها من خدمته قديش هز من كورس؟ كورس مستحيل يكون هز زوز تلامذة، واحد هكا واحد هكا. يعني هو نقوله راه بدا يخدم ستة ونص تلامذة وقتاش تخرج ماشي وقتاش ماشي للمعهد تعاد. كاتب على التاكسي نتاعه وماشي
0: ربي يجازيك كل خير.
1: هذه بذرة من بذور الخير.
0: أي والله
1: هذه نجاح من النجاحات اللي نحن نكتشفها. يعني فقط ابحث عنه ابحث عنه خير، والأمثلة كثيرة في جميع مجالاتك راك تنجم تكون هذا التاكسي اللي هو هز مجال التلميذ. نعم. هز اليوم وصل تلميذ ولا زوز تلامذة
0: بلاش
1: الكورس، راك انت خضار في الخر النهار كي بقاتك حاجات غدو باش تفسد تلوحها راك تعطيها اللي تبان عليه الخصاص. راك انت جزارك العظم اللي بقى وكذا وكذا ما يصيرش كي تعمل ملوخية هي بعد في العشية تاكل منها نهارين وثلاثة ما يصيرش فيها باس.
0: صحيح صحيح.
1: راه وانت كي دونتيست مثلا كي قبلت نهار في نهارك مثلا 15 20 زبون راك الاخرين بالكل ما تاخذش عليها كل معناها 70 دينار ولا قداش.
0: نعم.
1: ما عادية. يعني ريت كيف نطرق هذه الابواب. كيف يفتح ربي بصائر العباد، هذا معنى تصور هو ألهمه الله والحقيقة فهمني هذا كله.
0: نعم.
1: بفضل ربي
0: توفيق من الله.
1: أما شوف ربي كيفاش اختار هذاك وما اختارش الآخر. فالمثل كيفاش نضربه المثل، هذا إنسان افتح عليه ربي باش يكون مثال معناها لمجرد سمعتها أثلجت صدر.
0: أي جميلة.
1: أنا عايش بها من الصباح من اللي شفته
0: محليها. عايش بها شيخ
1: عايش بها والله عايش بها من الصباح
0: عايش بعد
1: لقطة أخرى تو إن شاء الله
0: سائق سيارة الأجرة
1: سائق سيارة الأجرة
0: تحية له.
1: نزلت عايش من نهار العيد حاجات أخرين بتاع تضامن وبتاع معناها ناكل ولا ياكلون هذيك السعادة.
0: ربي يحفظ
1: علينا. علاش احنا قلنا هذا برنامج السعادة؟ خاطر نسمع في حكاية نجاح.
0: اي والله
1: وأمثال نجاح معناها تحكي لك العطاء هذا باب العطاء.
0: هذا نجاح مش غير نجاح سلوكي هكا.
1: نعم.
0: ولا نجاح.
1: نعم.
0: اخلاقي.
1: نعم.
0: نجاح مع.
1: نعم.
0: رب العالمين.
1: نعم.
0: اللي زبنا نحكيوا عليه. نعم. اكثر هكا ولا
1: هو رمزيه الاسم ورمزيه الحركه.
0: أيوة.
1: رمزيه اسمها نجاح ورمزيه الفعل اللي عملته. فهمتني؟ هذا التاكسي هو ناجح فهمني.
0: نعم.
1: انا لا اعرف اسمه ولكن هو ناجح.
0: أيوة.
1: نجم نسميه ناجح لانه اختار لانه
0: طريق الخير.
1: استاد الفرصه.
0: أيوة.
1: ما ضيعها.
0: أيوة.
1: يعني تصور معناها هل 3000 ولا 5000 ولا 7000 اللي ضيعها في الكورس هذيك فهمني شنو باش ياخذ اضعاف اضعافها.
0: اكيد
1: باش يدخل باب العطاء هذا وباش يشوف الطفل اللي هو هز اليوم وفرج عليه مثلا ضيقك نتاع وقتاش نوصل وكيفاش نوصل وكذا شوي وصل وما دفعش فلوس ومعزز مكرم واكيد راه حط له قران وهو مهزي ولا راهو
0: قال له كلمه طيبه
1: ودعوات ولا كذا ولا راهو اذا
0: تخيلوا المشهد
1: دخل له حتى مد له 10000 ولا مد له ما تدريش اهل الخير هذوما خاطر مخفيين معناها ما فالحقيقه ان شاء الله ربي يكثر من هذا من هذه الامثال وهذه الاشاده بهذه الافعال واصحابها هي اللي تجيب الخير.
0: صحيح سيدي،
1: باش لا نيأس لا نقنط،
0: نحب نحكيوا عليهم بصوت عالي.
1: نعم، وهذاك علاش نحن عاملين انا والزكاة، وجات نجاح اليوم حكيت تجربتها وحكيت تجارب قاتلنا معناها الحقيقه اللي وين شيء يوصل العقل البشري مرات
0: الحمد لله. الحمد لله ربي زينا به الاخلاق.
1: امين
0: شيخ
1: رب
0: نجيب، وربي فرحنا بنجاح ابنائنا دراسيا واخلاقيا وانسانيا باذن الله تعالى. علينا ان نحرص على ان نحقق هذا النجاح وصولا الى الفلاح دنيا واخره. اذا سيدي نجيب، احنا مازلنا باش نحكيوا على قصه اختنا نجاح، لكن قبل هذا نريد ان نرحب بسادة المستمعين، اكيد هما في انتظار نص السؤال في ثقافه الزكويه. اتصلوا بنا على رقم 71 136 ألف، وبعد اذنكم شيخ نجيب نقرا على مسامعهم الطيبه نص السؤال. هو سؤال خفيف ظريف اما جميل،
1: ما شاء الله،
0: واول مره يطرح.
1: نعم.
0: اول مره يطرح.
1: نعم.
0: في بريد الزكاة،
1: ولربما نوقظ به غافلا
0: اكيد
1: أو غافلة
0: لازم.
1: من مدراء المدارس الخاصه
0: خاصه في الفتره هذه.
1: نعم. نعم.
0: السنة الدراسية وقته بالقديم بالقديم
1: سكروا الحسابات
0: هكا ولادي باش يسكروا الحسابات،
1: ما عادش فما مداخيل باش تدخل،
0: فما حسابات اخرى باش يحلوها،
1: حسابات اخرى خاطر جوان يتخلص بالمسبق.
0: أيه.
1: جميله ما فيش قراية.
0: أيه.
1: ما فيش قراية. نتصور المعاملات الماليه والله اعلم توي نجم يكون معناها السؤال معناها بالحق ظريف، الله يبارك فيه الاستاذ نادر وربي يفتح عليه، فهمني كان ذكي برشا. قال مدرسه ابتدائيه خاصه، السؤال موضوعه مدرسة ابتدائية خاصة حولها 30 جوان.
0: نعم.
1: كيف تزكى أموال هذه المدرسة؟
0: ممتاز.
1: باش نفهموا اللي راهي الزكاة ليست خاصة بالبشر، راهي خاصة بالمال. أنا نحكوا على مدرسة، مانيش نحكوا على صغير ولا يتيم ولا فقير ولا غني ولا أنثى ولا ذكر. شوف السؤال، مدرسة ابتدائية خاصة حولها 30 جوان، كيف تزكوا أموال هذه المؤسسة؟
0: ممتاز. السؤال هذا بشي مس باشا توينسا.
1: احنا في المروج على تقريبا 20 مدرسة خاصة.
0: 20 مدرسة خاصة في المروج فقط.
1: في المروج فقط.
0: اي كان نحسبوهم في تونس.
1: في تونس.
0: اي هكا ولدي.
1: لا لا ان شاء الله ربي بقي ستر.
0: ميلا هاوكا السؤال موجود على صفحة الإذاعة، نحكيو على مدرسة ابتدائية خاصة حولها يوم 30 جوان، كيف تزكي أموالها؟ هذا هو السؤال.
1: أنا نأكد لك اللي زكاة مدرسة واحدة تكفي عشرات الفقراء.
0: نعم.
1: بالمداخيل اللي موجودة تو بالأسوات تاع
0: إن شاء الله ما يغفلوش على زكاتهم بإذن الله.
1: نحن حبا فيهم.
0: نعم.
1: حبينا نذكرهم
0: نذكر.
1: ولربما كان واحد برك يستجيب نكون نحن فوزنا فوزا كبير.
0: أنا متأكدة أنه أكثر من واحد قاعد يقوم بمال زكاته، واللي غافل كيف ما قال شيخ نجيب هذه فرصة طبعا للتذكير بهذا الركن.
1: نعم.
0: ركن من أركان الدين، فريضة ينبغي أن تتحقق لأنها أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، إيتاء الزكاة.
1: نعم.
0: هكا سيدي نجيب.
1: نعم.
0: الرئيسي.
1: نعم.
0: ربي بركلنا فيكم. في انتظار أول اتصال معنا في ثقافة الزكاوية. طبعا الكلام اللي قالته نجاح نحييها من قلبي وقت اللي قالت إن عملت مش وقفة تأمل واحدة، وقفت تأمل مع الفريضة هذية وبدأت تدرب نفسها حتى قبل ما تبلغ النصاب. سيدي نجيب يعني بالحق حالة اليقظة، حالة الوعي لازمنا نعيشوها مع أركان هذا الدين، وخاصة ركن الزكاة اللي احنا نحكي عليه في برنامجنا.
1: اسمحي لي فقط نعقب شوي على موضوع أن نحن في امتحانات وفي سؤال يخص المدرسة الابتدائية الخاصة وفي التعليم وفي كل شيء، رانا نحن في كل ما شوف في كل مناسبة إلا ونلقوا الزكاة موجودة بقوة.
0: صحيح.
1: موسم زكاة.
0: صحيح.
1: لو تصوري أن الأوقاف مفعلة تو، هالبكالوريا ضم الالاف اللي هما تو على مقاعد الدراسه وعلى مقاعد الامتحان وعلى مقاعد النجاح، ان شاء الله ربي ينجحهم جميعا
0: على مقاعد النجاح.
1: لو تصوري انت ثم مؤسسات الوقف يا اخي، مش يلقوا مزيد من الجامعات.
0: نعم.
1: مزيد من مراكز البحث العلمي
0: اكيد،
1: مزيد من معناها باش يلقوا الحظوظ الوافره.
0: نعم.
1: باش يقروا ينجحوا ويبحثوا ويكونوا دماغات ويكونوا
0: كل
1: صناع
0: امكانيات متاحه،
1: صناع معناها صناع وابداع لتونس معناها.
0: صحيح.
1: فهمتني.
0: نعم.
1: الله غالب للاسف الشديد، فشوف الزكاة وين تمشي تلقاه.
0: نعم سيدي، وكلها خير.
1: نعم، يا هي قدامك توني لك الطريق، يا هي وراك تطلعك وتعليك وتنورك وتزيدك وتكبرك.
0: تنورك عقلا، تنورك.
1: نعم.
0: فكرا.
1: نعم.
0: تنورك.
1: نعم.
0: سلوكا. نعم. تنورك اخلاقا.
1: كما تنورت اختنا نجاح، قالت انا قريت القرآن. شوف
0: أي.
1: البداية، شوف
0: أي.
1: المنطلق.
0: أي.
1: شوف من كان السبب. هي آية قرآني.
0: نعم.
1: الكلام فيها ينجم يكون صحيح.
0: يلزمني نطبق.
1: قالت لك انا من بعد شفت البرنامج بسيط. الآية نزلت من كلام الله، يلزمني مفسرين، يلزمني كذا، لقيت ضالتي في برنامج يبسط في الوضعية. فأنا معك الاجتهاد اللي عندها هي ميلة. والرغبة الذاتية وصلنا نجحت نجاح
0: فأثمرت والحمد لله تعالى. ربي يبارك لنا فيك شيخ نجيب. معنا أول اتصال هاتفي معنا في ثقافة الزكوية. مرحبا مرحبا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا نحن في الاستماع تفضل. السلام عليكم. نرحب بك أو بك في بريد الزكاة. أهلا وسهلا. نعود نذكر بنص السؤال. نحكي على مدرسة ابتدائية خاصة
1: حولها
0: 30 جوان
1: كيف تزكى أموالها؟
0: هذا هو السؤال. إذا نرحب بأول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ما يسمعش فينا؟ السلام عليكم. رجاء لتتصل به كريمة يقعد في الاستماع باش ناخذوه إن شاء الله على المباشر وبالتالي نسجل هذه الإجابات. كالعادة تفاعل جميل مع المستمعين الأوفية أبناء برنامج بيت الزكاة. خونا شهير عياد أختنا نساء نحييكم من القلب ربي يتقبل منكم. خونا شهير عنده اقتراح. لو كانت تكون ومضات تحسيسية تحث على الزكاة باللغة الفرنسية موجهة لمواطنين بالخارج. لما لا يا شهير؟ بالعكس اقتراح مهم جدا عسى أن تصل أنوار هذا الدين إلى كل الناس لأنه ديننا رحمة للعالمين.
1: ولا بد أن ننفذه معناه. ولكن الحقيقة الاقتراحات كثيرة والجهد معناها لابد من تضافر جهود أخرى حتى معناها تعمل فايدة على هذه الطائفة العايدين من الخارج. وين باش نحط لهم النظام التحسيسي على الإذاعة على التلفزة على الكذا؟ معناها لها شغل ولها تفكير.
0: الحمد لله.
1: لازم معناها الخدمة كي تختم تتخدم معناها تتدرس جدواها من الأول باش توصل وتنجح وتجيب إن شاء الله نلقوا حل كيفاش إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وإذاعة الزيتون طبعا منذ تأسيسها حرصت على أنها تبلغ هذه الأمانة ببرامج باللغة الفرنسية برامج باللغة الإنجليزية. والحمد لله كان له وقع جميل وشدت انتباه برشا مستمعين حتى التوانسة اللي يفهموا باللغة الفرنسية شيخ نجيب. فربي إن شاء الله يستخدمنا بإذن الله تعالى لخدمة ديننا الحنيف. إذا في انتظار المكالمات الهاتفية على رقم 1736000 نواصل معكم في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وسيلتحق بنا الأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. من معنا؟
2: شعبان من قفصة.
0: خويا شعبان من قفصة أهلا وسهلا أخي الكريم. إجابتك على السؤال يا شعبان.
2: يبدل التاريخ 30 سنة يبدل بالهجري.
0: نعم.
2: عربي.
0: به.
2: والفلوس يعني بعد خلاص الأساتذة والمعلمين وكل شيء الفلوس اللي تبقى حول عليها العام يعطي خرج منها 2.5%.
0: به يعني بعد ما يخلص المصاريف اللي عنده وكل شيء يزكي.
2: يزكي.
0: يكون هكيك جاهز لركن الزكاة. بارك الله فيك شعبان.
2: في أمان الله.
0: في أمان الله تعالى وحفظه. تقبل الله منك. نواصل معكم على رقم 71-136-30000 في انتظار المكالمات الهاتفية. للأسف ما فماش اتصالات هاتفية. طيب هيا وينكم؟ وينهم مستمعينا؟ وينهم عائلة بريد الزكاة وعائلة ركن الزكاة؟
1: ساعدتنا باش تنقص شوية.
0: 71-136-000 مرحبا بكم. إذا لقيتوا يعني ما يعني الإمكانية الهاتف ماهيش متاحة مرحبا بكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أم ثامر تحية قلبية لبرنامج بريد الزكاة كلامكم بلسم على قلبي. بارك الله فيك أختي العزيزة. أخت نسائم تقول لك كلامك مؤثر ومحلي سيدي الحاسد. ربي استخدمنا إن شاء الله.
1: أود أنا بكري أعطيتك فلاش صغير اللي نحن اللي أنا عشت السعادة من يوم العيد. خلنا عايش معايا السادة المستمعين سعادة سعادتي. ما كنت تتذكر حكيت لك اللي نحن باش نعمل في جامع العبيد للسبع المروج مبادرة نأكل ولا يأكلوا. فخدمنا عليها نهار الجمعة في خطبة الجمعة وخدمنا عليها من نهار خطبة العيد. اللي كل واحد يساهم معناها التقرب إلى الله بالضحية. أنت عملت تقربت الربي بضحية جيب منها أخي كيفاش تقرب لله؟ قلنا لن ينال الله لحومه ولا دماؤه. أعطي للفقير. فالحمد لله كان الإقبال ما شاء الله. معناها جيت العبيد وقلنا من 11 ل 11 ونص نستقبل ومن 11 ونص لنص النهار نوزعوا. فما شاء الله جيت
0: يا ربي لك الحمد.
1: يعني بسيطة الحكاية. إنسان ذبح وجاب من عند من ذبيحته وما يش حاجة فيها سر كبير باش يجي ساعد. إلا أني وأنا أمام باب الجامع وشاب هكاي ثلاثيني شادت صشي أكحل صغيرة وانا سيفيل مانيش بالجبل ما يعرفني انا معناها ما عقلنيش يلوج هكا باش كل حاجه قال لي بلي قلت له ها هو مد لك الساشي صغير فيه رطل طل ونص اقل من كيلو باختصار اللحم قلت شنو هذا قال لي اسمع لي شيخ والله لا ذبحتها انا اما شريت شوي جبت شوي
0: ربي يبارك فيه ما شاء الله
1: حليت له انا العباد وين حاطين البلاصه قلت له خويا اسمعني هز تفضل هز هذا عاملينه للناس اللي ما عندهمش قال لي والله لا صار قال لي انا جاي باش نعطي باش مش ناخذ
0: لا اله الا الله
1: والله نزلت دموع الحاضر
0: اي والله صحيح
1: قال لي لا لا قال لي انا جاي باش نعطي مش باش ناخذ
0: ربي يبارك فيه
1: انا شريت شوي عطيت شوي
0: ربي يبارك فيه
1: بس شوف يا راهو بالحق الخير
0: سخف
1: اسمع كلمتك صبحت العيد هذيك اللي راهو معناها التقرب الرب عز وجل وراهو اللحمه هذيك ربي غني علينا فهمني هو المغني راك كي تعطيها كي تعطيها الفقير
0: صحيح
1: راهي امنا عائشه كي قالت بقي منها الكتف قالها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها الا الكتف فهمها اللي راهو باش ياكلوا وكذا وراه شريها ب 70 دينار قال لي شريت الكيلو وجاب منهم شوي
0: فقالت
1: لي ترن في مخي صحيح. اسبوع كامل عايش بها معناها كل ما تجيني هكا حاجه نتفكر الشاب هذاك
0: ربي يبارك فيه
1: الخير
0: ربي
1: في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
0: ربي يبارك في اطفالنا في شبابنا رب العالمين ليسلكوا هذا الطريق طريق الخير
1: هذه امثله لابد ان نشهر بها ونعليها ونعيش بها وان شاء الله معناها انا قلت لك خاطر نحن نجيو برنامج السعاده
0: الحمد لله
1: لما قطروا الكلام داخل نحن رانا برنامج معناها سعداء بكم ونسعد في من ليس له سعاده
0: ربي يسعد قلبك دنيا وآخرة والحمد لله طبعا نرحي الأستاذ محمد أشرف بودية مش يدخل معنا إن شاء الله تعالى بعد أن نستقبل هذا الاتصال الهاتفي في ثقافة الزكوية السلام عليكم ورحمة الله مرحبا
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: نتعرف مليك. على الاسم بعد إذنك
3: فؤاد من حمام سوسة
0: مرحبا يا أخويا فؤاد من حمام سوسة أهلا وسهلا
3: مرحبا بك
0: لنا. ربي خليك إجابتك على السؤال يعيشك عايش خويا الغالي شكرا لك تفضلي فؤاد
3: بالنسبة للجواب هو ما في جوع يخرج السيولة الكل
1: السيولة الكل
3: السيولة اللي عنده سواء في البنكة ولا الكريدي ولا ممكن ده ولا وبعد يعمل حسابه وبعد ما يخرج زكاة ويعمل حسابه ويعمل حسابه على ال 30 جوع هذا يزيدها متاع 11 يوم
1: ينقص منها 11 يوم انت بديت في بالي شديد في الجواب الصحيح رجعنا يحسب السيول اي اكهو شو من بعد يعمل حسابات وشنية حسابات مش عملها اش مازلت عنده من حسابات مش عمل
3: مدرسة خاصة اللي نعرفها عنده في الدين لما عدا السيولة والكو
1: عنده سيولة
3: ما نعرف
1: ما يسالش ما
3: عنده سيولة تقول لي عندي كان عنده كرهبة ولا عنده
1: لا لا لا
3: هذوما الكل ما يدخلوش
1: ما أقول يسال اسمعنا في الجواب إن شاء الله
3: والأستاذ كيف ما يدخلوش
1: ما يدخلوش فعلا
3: ما نعرف يبيع شوي وش يبيع في حاجة ما نعرف هذا لا نعرف وأني ما نعرف المدرسة الخاصة المهمة بتاعها بخلاف الدروس
1: ما أقول
0: عندك شكرا جزيلا تقبل الله منك نشكرك على هذا الاجتهاد تقبل الله في أمان الله نواصل مع اتصال هاتفي لا طيب ربما باش نكتفيو بزوز اتصالات في ثقافة الزكاوية في الأثناء نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة نرحب بأخي الكريم طارق التايب سيواصل معنا المشوار على مستوى الإخراج الإذاعي ونستقبل أستاذنا محمد أشرف بودية لنتمم بإذن الله تعالى برنامج بيت الزكاة مع الجمعية التونسية ليعلم الزكاة في الساعة الفقهية إلى تمام الساعة الرابعة بسم

0: بتحية الإسلام نعود إليكم أحبتي في الله تعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الساعة الثالثة، إذن ساعة بإذن الله تعالى نواصل فيها مع هذه الفريضة بكل حب وبكل خشوع. ورحب بأستاذي الكريم والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، جزاه الله عنا كل خير. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا. إذن نواصل سيد محمد أشرف طبعا مع هذا الخير المبثوث في هذه الفريضة، والحمد لله تعالى الساعة الأولى كانت حمالة لرسائل جميلة، إن شاء الله ربي يتحقق خيرها بإذن الله في نفوس كل المزكين بإذن الله تعالى. نعشو كان سمعت مداخلة أختنا نجاح
1: المزكية. جميلة. أنا عندي تعقيب صغير على طبعًا. يعني الناس اللي تخرج في 2.5% من شهريتها،
0: أي نرجع لها الحكاية،
1: يعني هي الحقيقة فيها ذو الصور. احنا نقول الإنسان اللي عنده النصاب هذا إخراج النافلة له لا يغلي عن الفرض.
0: نعم.
1: صحيح، لكن فما جانب كبير نلمسوه في عدة توانسة، اللي ما عندوش نصاب ومع ذلك يحب يخرج هيك الجزء من شهريته. تو اللي خرج جزء من شهريته معلوم يعمل 1% ولا 100 دينار، ولا هو ديما كله طيب. اللي خرج في 2.5% شنو هو ما عندوش نصاب، لكنه كان يتشبه بالمزكي،
0: أي هذا
1: فيحب يحب 2.5% بالضبط، يعني نعم. فهمت، هو ماهيش واجبه في حقه، لكن نعم. يحب يعمل. نقول هذا انسان ظاهر كونه متعلق بهالفريضه ولو لم تجب عليه.
0: نعم.
1: فهذا من حب الزكاه، واللي يحب حاجه ربي يعطي على قد حبه لها.
0: امين.
1: فهذوما الناس اللي متعوده بالشهاده يبشروا لان عند الله سبحانه وتعالى سيجينا اجر خير عظيم. أيوة ان شاء الله.
0: جميل جميل.
2: استاذ اشرف، انا في مره في حساب زكاه لطبيب قال لي انا متاكد اللي انا اخر السنه عندي عندي عندي فوت بكثير نصاب. قال عامل طريقه جاي سلفيه، شنو قول الفقه فيها؟ انا نخرج بالشهر، نخرج كل باش ما تعقد علي. قلت له من قال مثلا انت اخر الشهر باش يكون عندك تنجم تكون خرجت ازيد اكثر من ما باش يكون، معناها كي تحاسب بالشهر ينجم يكون معناها ما تقولش الى نفس نتاع اخر السنه.
0: نعم.
2: فهمني؟
0: نعم.
2: اما تقريبا كي اجتهدت انا وياه في البحث لقيناها باش تكون اكثر مش بالاقل.
0: نعم.
2: قال لي لا ما يصيرش، انا نيسر على روحي وباش ما نغفلش اخر السنه وباش كذا، انا متاكد ان اخر السنه باش نخرج زكاه باش نقصتها كل شهر. الحقيقة أنا ما أعطيتوش قول حسن، من بعد رجعت البحث شوي لقيت الشيخ قراضاوي قال فيها كلام معناها تنجم تخرج بالشهر، ولكن القول الراجح ما نجمت الراجح حلو. نعم. خليته يتصرف مثلا شوية،
0: يعني هذا الكل يصب في حاجة واحدة، في حب هذه الفريضة هكا، واللي وفي حرص الناس كما نجاح بالحق اللي حريصة أن عاشت قالت أنا ما عملتش وقفة تأمل واحدة بقدر وقفات تأمل، وخليها تطرح برشا أسئلة باش تتمكن من طبعا العلم السليم والصحيح مكانها في الاخر من انها تحقق ايتاء الزكاه.
1: هو الاخير يعني الزكاه هي كوصفها عباده، هي نرجو منها تقوى الله سبحانه وتعالى، ولما هي عباده ماليه نرجو منها تقوى الله في اموالنا.
0: اي
1: الانسان اللي داوم على اخراج المال كما قلت الطبيب اللي نحكي عليه ديما يخرج، ولما يلقى روحه اللي خرج فيه اكثر من الواجب نتاعو وصل لدرجه التقوى الحمد لله لا باس، وقاعد مع يده اصبحت مطلوقه، اصبح علاقته بالمال تصلحت
0: الحمد لله،
1: المال معاش في ديه معاش في قلبه، المال
0: في قلبه بين يديه،
1: الناس تطمئن عليه من الناس هذوما.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم نبه على ان سياتي زمان لا يتحرى فيه المرء المال الحلال من الحرام. أنا شدد على هذا القول. نجاح راه عاودت كلمة تأملات ووقفة تأملية واجتهاد وعاودتها مرتين وثلاثة.
0: صحيح.
2: يعني
0: صحيح.
2: وكأن
0: هذه عايشة
2: معناها عاملة مبدأ ماخذ الأمر كمبدأ كمشروع حياتها، معناها كأني كما حرصها على صلاتها بنفس الحرص عامل زكاة
0: على هذه الفريضة
2: ودخلت فيها، وإن شاء الله ربي
0: ربي يوفقها إن شاء الله لتحصيل العلم في هذه الفريضة بإذن الله تعالى. ورغم هذا ما وقفتش عند الأمر اللي يعنيها هي في شخصها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟
0: السلام عليكم.
1: مرحبا بيك خويا، نتعرف على الاسم.
0: إبراهيم من غار الملح.
1: إبراهيم من غار الملح، تفضل سيدي إبراهيم.
0: والله واحد هو سني ومربي مسكين مسكين شوية، مربي قال 19 ناجة منهم كبس، ولي 20. قال ولده منهم 15.
1: أي
0: ولده 15 قال ما حاولوش العام، تم بعث تم ضبط العلالي. يولي عام 35 ولا ليه؟
1: هو عنده في الأول 19 ناجة؟
0: عنده 19 ولا أقول كبس، خاصة الكبس هذاك محسوب 20.
1: أي ولده 15.
0: ولده 15.
1: نعم.
0: ما حاولوش العام بعثهم محسوب 15 العام.
1: ما داروش العام بعتهم.
0: أيوة بح. ما نعرفش اللي أنت يخلص عليهم ولا لا.
1: نعم.
0: 35 جبت.
2: هو لم يصل إلى النصاب في كل الحالات، معناها نصاب الغنم على الهزمة وربعين رأس.
0: حتى علي ليش ربي يقوم لك فيها وربي يزيدك فيها، يعني مش مشكلة كاكا ندفع
2: هذا. هذا بما أن رؤوس أغنامه لم تبلغ 40 رأس، فبالتالي لا زكاة عليه وغير مكلف.
1: كيفاش إبراهيم؟
0: 42 رأس يخلص عليهم.
2: هم 40 رأس يخرج رأس.
1: 40 رأس يخرج رأس.
0: هاي صح يا كذا.
2: ولو نعلمش ذلك ولد نهار لأنه حوله حول أمه.
0: أيوة حوص العام قال هو.
2: أيوة.
0: ما هو ختم نعلمش يعني 7 شهر 6 شهر يبيعوه.
3: هو عليه، هو باحم الكل، هو ما قعدش عنده على ليش باع الكل.
0: اي باحم الكل، قال باعتهم الكل.
3: لما باحم الكل هو اصلح نيته التجاره، مش
0: نيته الغنم.
1: يعني هو قال لك الاستاذ اشرف بنيه هو عنده نيه التجاره.
0: ايوا صح، هو ربي هو انسان ما معمول ما باش يبيع ويشمر الفلوس.
3: اي لما هي نيه التجاره لما انسان يتاجر في في في مواد، لا هي اصلا تجب الزكاه في عينها كانها اغنام، لكن لما ما بلغتش النصاب ما وجبتش فيها الزكاه.
0: يصبح عنده زكاه التجاره.
3: زكاه التجاره خويا يقوم كل سنه، يولي يقومها فلوس، يحسب عند الحول نتاعو. لو بدا تجارة مثلا ب 50000 دينار، كي تقول لي 35 علوش، 35 علوش في 15 يعني ولاو 35، 35 فايتين نصاب زكاه المال. لو مش قومها من فلوس.
1: نعم هكا
0: المفيد يدفع مدارس يدفع فلوس.
1: هوني كيف ما قالك هو بنية التجارة.
0: بس بيع هو عم ربي عليه هو كسب تجارة وفلوس.
1: نعم.
3: هو شوف سيدي، فما زوج صور، إما هو إنسان يربي في الأغنام، اللي يربي في الأغنام ما عندوش نية التجارة، هذاك كما قال سيدي نجيب يوصل بعد بحول لأربعين راس يزكي، ما وصلش ما يزكيش. لكن لو هو تقول لي بيعهم الكل ويمكن بعد عاود شهرين ثلاثة عاود يشري مرة أخرى، هذا أصبح تاجر. لما هو تاجر، التاجر لما ما عندوش نصاب الغنم ينظر عندوش نصاب المال، يقوم الفلوس اللي عنده مع العلاج اللي عنده يوم الحول. لو يلقى 27000 دينار نتاع النصاب وقتها يزكي.
0: خلص فوق ال 20 مليون يخلصوا.
3: فوق ال 27 مليون يخلصوا. اي نعم التجاره.
0: ايوا اللي سيان لو التجاره ثاني ولا يوصل النصاب.
2: هو العلالي شري ولات النعاج نتاعه ولا شريهم باش يتاجر؟
0: لا ولات النعاج تاع هذا ولده قطعه
2: بدون معاضة مالية.
0: ولا 35 دولار.
3: لولانين
0: ما
3: شرح
0: لولانين شرح منهم كل.
2: ولا تنعش.
0: اللي هذا يبيع ممكن نقص على الناجة والعلفة وبرده غالي. أخلي.
3: شو سيدي إبراهيم، خذ نصيحة من عندي واحدة. إنسان يراجع نفسه. لو هو فلاح يربي في الغنم، راهو عليه إلا زكاة الغنم اللي هي 40 راس، ما عندوش 40 راس ما يزكيش.
0: هذا اللي حول العام.
3: اي بعد العام بالطبيعة بدا اليوم يربي، بعد بسنة يشوف عنده قاع عنده 40 يزكي، ما عندوش ما يزكيش. اذا كان هو فلاح يربي في الغنم، اذا كان هو انسان تاجر يشري ويربي ويبني التجارة، راهو عليه زكاة التجارة.
1: بارك الله فيك ابراهيم، الحمد لله قلنا فهمت، واضح ان شاء الله المسألة عندك، ان شاء الله بالتوفيق. الى اللقاء. نواصل معكم على رقم 71-136-1000. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
4: مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نتعرف على الاسم.
4: عيدكم مبارك أولا.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. شكرا لك. يعيشك.
4: اسمع، أنا عندي زرعة فارينة أنا وأختي وخويا بشتر زود كتارات، وكان عيش نحظوهم هالنهارين يكون غدوة بعد غدوة.
1: نعم.
4: نحب نعرف يعني كيفاش نخرجوا الزكاة، يعني كما نقولوا نخرج الزكاة أول ما نحصدوا، يعني نكيلوا شكاير قداش من شكارة ونخرج، وإلا كل واحد يخرج واحد.
2: كيفاش باش تقسموا أنتم؟
4: ما هو صار فين عليها كيف كيف.

0: هما ثلاثة صارفين عليها
1: يعني باش تاخذوا ثلاثة أنت وأختك وأخوك نفس العدد الأكياس؟
0: هي يعني قصدي يعني نحيو عليها قبل ما نقسموا ولا بعد ما نقسموا نحيو الزكاة.
1: كيفاش تاخذي أنت مثلا 20% وياخذ أخوك 70%؟ كيفاش باش نتفاهموا؟
0: لا لا
1: السؤال هذا نفسه.
0: أخذ يعني احنا دخلنا يعني صرفنا عليها كيف كيف معناتها كل حد صرفت عليها كما نقولوا الارض متاعي انا واختي واخويا دخل معنا بشويه مصروف واحنا كملنا شويه مصروف باش نحزوها ونحيوا المصاريف وبعد تالي نقسموا المرب اللي باش يبقى لنا نقسموا.
2: خوك ماهوش شريك في الارض، الارض نتاعك انت واختك.
0: لا لا لا الارض نتاع اختي انا واختي.
2: يعني لو بايك انت فيه نصاب وباي اختك فيها نصاب تزكيو مش بعد قسمه مع اخوك، يعني خدت الزكاة على الأرض، يعني كان المحصول نقسمه. ما أنت أختك بشتر قد
0: أي الأرض متاعي أنا وأختي، ما أخويا داخل بال يعني يساهم كما يقولوا بالفلوس وبصحة بدنه،
2: أي
0: ماهوش مش أرضه.
2: هي الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض على مالك الأرض، يعني ننساو باي أخوك، لما بايك أنت وباي أختك كل واحدة عندها نصاب تجب الزكاة، حتى كان بعد القسمة مع أخوك تولي ما عادش فما نصاب، معناتها النصاب يعتبر على الخارج من الأرض بشتر. شطرك انت فيه نصاب تزكيه وشطر هي فيه نصاب يزكيه.
0: افضل سي الشيخ، يعني كي نحزوا كما نقولوا اليوم احتضن نكيلوا قديش يعني الفارينه، هي خاطر فارينه مش قمح، ونخرجوا عليها كما نقولوا الزكاة وبعد تالي نقسموا مربوحنا يعني كما نقولوا انا وقت هكاك.
2: قمح ولا مش قمح؟
1: قمح.
0: لا فارينه مش قمح،
1: فارينه معناها هو من الحبوب. نعم هو يزكي.
0: يعني حبيت نسأل على الحاجة هذه، يعني كيفاش نعمل كيفاش نخرج الزكاة؟
2: المحصول اللي خذيتوه كله نقسموه على اثنين، ما هو لو هو اشتر المحصول وصل للنصاب راه وجبة الزكاة في حقكم.
0: اي والنصاب قديش؟
2: النصاب تقريبا 615 لتر من الحب تكيل كيل،
0: يعني بالشكارة قد مثلا
1: عملوا تحسبتوها قد جبت لكم من طرنات.
0: احنا باش نحزو هالنهارين على
1: ثلاثه اللي يحزو غدوه بعد غدوه، هذه دعها تقع ما وصلتش، حبيت نقرب ونفهم. ونحن انتم هذا اول عام تزرعوها؟
0: اي اول عام تزرع اول عام.
1: اي هنا هذه مع كما قال لك الاستاذ اشرف 615 لتر، انت باش تهزوا توزنوا قداش من كيس فهمني. نعرفش اذا تحصلوا
2: ديوان لفتة قالت لك 750 كيلو، مش ب 750 كيلو، قالت لك ديوان لفتة 750 كيلو في الاثنين 1500. لو الأرض خرجتكم أكثر من 1500 وجبة الزكاة.
3: هكا تكون واضحة.
0: وبالنسبة سمحني سؤال آخر، بالنسبة عندي أختي أخرى زرعة قطار غير ربع قمح قمح، وكان يعني متاحة هي وحدها الأرض متاحة والقمح متاحة وحد، يعني كما نقولوا تكير كما نقولوا قداش من شكارة وتخرج عليها الزكاة زادة هكاك.
2: أي بالطبيعة كان وصلت للنصاب
1: هي فات 750 كيلوغرام.
0: حبيت نعرف سيدي الشيخ قداش النصاب، ما نعرفش والله.
2: ديما لفتي قال لك 750 كيلوغرام، امشي بهذاك مادام ما تعرفش تكيل بالمكيال. هو الاصل في النصاب كيلا اللي تعذر عليه الكيل.
0: او عندك تقدير احنا بابا قبل يرى احنا قلنا 10 كارة مليانه عليها مثلا على العشرة شكاير، كان بابا يرحمي يخرج شكاره يعبي 10 شكاير ويخرج عليه مشكاره.
2: الشكاره قاش توزن يا اختي؟
0: توزن 100 كيلو
1: 1750
2: مع تاتي. كان عملت ثمانية 8 شكاير وصلت 7 شكاير وصلت للنصاب.
1: نعم
2: كان وصلت 7 شكاير فت النصاب.
0: نعم سامحني في سؤال اخر، فما لي مثلا باش يخرج الزكاة وعنده الزكاة كما نقولوا يحسبها قديش في ساعتها مثلا فلوس ويخرجها، والقمح هذاك نتاع الزكاة يخبيه كي يغلى القمح يبيعه، هل يعني يجي هكا ولا لا؟
2: لا هو الاصل انها تخرج قمح، لو خرج فلوس يخرج فلوس بيوم قيمته انهارت يوم الاخراج. ما دام خرج الزكاة يوم حصاده برئت ذمته، من بعد هكا القمح زاد سوم ولا نقص انتهى الامر، يعني الزكاة واجبة يوم الحصاد.
3: نعم ربي يتقبل ان شاء الله.
0: والسؤال الاخير انت تعطى هذه الزكاة للاقارب ولا لا؟ كما نقولوا لاختي البنت عمي تعطى ولا لا؟ اللي يظلي مثلا فقيره معناتها ما عندهاش.
1: ابعد عن الاصول والفروع، ابعد عن ابوك وامك وابنائك.
0: كاش الاخوات ولا بنات العم؟
1: اي للفقراء اكيد.
2: تحرر الفقر فقط.
0: باهي ربي يبارك لكم، ربي يبارك لكم.
3: الله الى اللقاء، تقبل الله. في أمان الله إن شاء الله بالبركة يا رب العالمين. واصل معكم على رقم 71-136-1000 في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
4: معك فيصل من الزهرة.
3: مرحبا يا فيصل من الزهرة، أول مرة تتواصل معنا فيصل؟
4: أول مرة.
3: يا مرحبا، هذا يفرحنا برشا برشا برشا. أهلا وسهلا، شو أحوالك مع الزكاة يا فيصل؟
4: الحمد لله، إن شاء الله أنا نحب أن نأديه الفريضة على أكمل وجه إن شاء الله.
3: ربي وفقك يا فيصل، أحنا كيفاش نعاونوك؟ تفضل خويا.
4: عنا محصول متاع شعير إن شاء الله.
3: نعم.
4: معناها باش نخرج عليه الزكاة في بالي حسب ما قالوا لي اللي هي العشر.
3: بعلي به.
4: أما ثم إشكالية أنه نهارة اللي باش نحصدوا المحصول يجيونا عباد ما نعرفهم، مش ما نعرفش يهم هم فقراء ولا همش فقراء. يجيونا معناها يحبوا يهزوا العشر متاع الزكاة. أنا ناوي إن شاء الله نهز المحصول للسيلون معناها للدولة.
3: أي.
4: نبيعه للدولة.
3: أي.
4: وإذا عندي المشكلة هذه هل يا ترى نجم معناها نخرج فلوس في بلاصة أن نخرج الملحب معناها نهارة الحصاد متاعه يلزم أن نخرج فلوس متاع العشر متاع الوزن اللي باش نوزنه في السيلون متاع الدولة.
1: السي فيصل يجوك من بلاصة أخرى الناس الفقراء هما؟
4: لا يجيوا من المنطقة، من نفس المنطقة ما تنجمش تعرف معناها، ينجم يكون فقير ينجم يكون مش فقير، فهمت؟ ثم اللي يجي يبدا يترصد كما نقولوا احنا في وقت الحصاد ويجي على اساس انه فقير، انا ما نعرفش هو فقير ولا مش فقير، فهمت كيفاش؟
3: نعم.
4: يحب يطالب انه ياخذ نصيبه من الزكاة. وتونديسك واحد يلزم يتحرى
3: أكيد
4: الفقير ولا
3: طبعا يا فيصل أكيد جدا تتحرى
4: هذاك عليه. دونك الإشكالية لهنا أنا وقعت إشكالية أنا ما نجمش نخرج العشر هكاك كما نقولوا فرزان.
3: أكيد عندك الحق.
2: لا هو صحيح
4: يتحرى. وليت خممت قلت فماش إمكانية نخرج فلوس.
2: هو إخراج المعير عوض عن إخراجه شعير مجزئ، الافضل كونه انسان يخرجوا طعام منه هو كما خرج شعير خرجوا العشر شعير، هذا الافضل. هذا اولا. ثانيا ان نتصور كونه ثم ناس معناتها المنطقه اللي انت فيها منطقه اكثر ناس فقراء غاديك بحثك يعني عموم الناس اللي جاتك ناس يوم ناس فقراء
4: مش ناس يكون مش صحيح الحكايه شيخ
3: لكن ما يعرفهمش.
2: انت بغلبه الظن نتاعك كان غلبه الظن كلهم فقراء اعطيهم. سبحان الله. أنا أقول يعني هو هي حق للفقير. لكن حق الفقير وإحنا عنا في زكاة الأموال الظاهرة نقول كون الفقير يشوفها، فهذاك عشان نقوله ما تبعدش أكثر مسافة القصر وهذا الكل. فلما الفقير يجي هو نفسه ويطالب بزكاته كان يطالب بشيء من حقه يعني شيئا ما. لو يغلب على ظنك كونهم فقراء أعطيهم مجزئ لا بأس، يعني المسلم يصدق فيما يقول، يعني المسلم قال أنا فقير مستحق فهو مصدق في ذلك، وخاصة لما يقول لك زكاة.
1: نعم.
2: يعني أصلا الإنسان يخاف منها أموال الزكاة، يعني أموال الزكاة تخوف وش عليها الناس، فلما هو يغلب على ظنك كونهم فقراء تعطيهم، واللي أعطيته من الشعير تحسبه والبقية تخرجوا مال. لكن لو أنت تقول أن عرفهم مش فقراء لو تعرفهم ما تعطيهم
4: الشعير وتخرج مال
3: يخرج الزوز أستاذ
2: لا البقية يعني أنا عندي المحصول متاعي خرج جزء منه شعير، الجزء اللي خلصته شعير مشى، البقية نحسبها فلوس ونخرجهم فلوس على الباقي مش على الكل، مش نخرج مرتين
3: طبعا.
4: هي الباقي
1: والله هي الحقيقة مظاهر الفقر تبين معناها، وخاصة الإنسان جاك لوين الأرض وين بلاصة قاعد تحصد منها.
4: هو الشيخ ثم المتحيلين
1: في فاستر ولا في سيزي كاتبورت باش يهز العشر، الطبيعة مانيش باش نعطيه إنسان جايني في حامنا حتى من هيئته من لباسه ومن الدابة اللي جاء باش يهز عليها تبين من الناس اللي عليهم تليفون هو في ساعة يحكي معايا كي وانا بعدك شوي شا اسمه
3: إذا هما من المنطقة حتى
1: إذا من المنطقة هذا يستحق ولا ما يستحقش أنا ما إن شاء الله يتوسعها يوسع عليك ربي إن شاء الله باش تخرجها يوم الحصاد حبا تكون مشيت للأفضلية على القليلة وأنا وكان بقى لك كما قال لك سيد أشرف خرج من القيمة بعد لا تزل الدوك إن شاء الله.
4: شكرا.
3: ربي يبارك فيك فيصل، ان شاء الله بالبركه، ان شاء الله بالبركه ان شاء الله
4: والنماء
3: وزياده في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. طبعا التحري مطلوب، مسؤوليه الغني ومسؤوليه الفقير زاده، لانه بالحق كما قلت الزكاه تخوف.
2: هذيك عشان نقول الناس يعني جات للارض وتقولوا اعطيني انت مش خارج العشر، هذا فيها زوج صور، اما ان يكون فقير حقيقه وما يكون متحيل. متحيل باش يعملها يعني لازم يكون متحيل وما عنده حتى طرف تقوى باش يتجرع على مال الزكاة واعطيني. سبحان الله.
3: وللأسف هذا موجود.
2: لا موجود
3: في زمننا هذا موجود. فيعني سؤال أخونا فيصل في بقعته يعني.
1: والحقيقة أنك تأخذ الظاهر هو نسب لنفسه الفقر تأخذه على قوله، يعني تأخذه على قوله. أنا ما كنتش تلوج له دقائق قلبي هو لا نافق ولا كذا ولا.
2: نتصور مسألة ثانية يا أخونا فيصل، الأرض اللي يحكي عليها هذه أرضه هو، ما نتصورش يمشي مرة بركة في العام يشوفها، فالمنطقة يكون عنده فكرة حد أدنى متاع الفكرة عليها، على الأقل يعرف بعض الناس
1: يرشدوه.
3: نعم.
2: قولوا فما هيك وهيك معروفين هذوما، فما ناس متطفلين يعني. صحيح. يعني الإنسان اللي مشى الأرض باش يا أخو راه مشى الوحدة واثنين وثلاثة وأربعة، فأكيد الناس اللي عندها أراضيها وعايشة غادي تعرف، فينجمي بشوية تحري.
3: احنا نقول له حضر روحك من توا فيصل، ابدأ اسأل في المنطقة متاعك شكون الفقير غاديك، وكتهز له انت مباشرة ويتجنب هالحيرة هذي.
1: نحكي لك ونحن نخططوا للوضعية انت انا اكل ولا يأكلون نهار العيد، كيفاش باش باش تعلنها على منبر انت اللي راه ثم تبرع بنصيب من اللحم، اللي انا عارف روحي لما انا على المنبر ثم عشرات المتسولين امام باب المسجد
3: اكيد ميلا.
1: فقلت باش القول باش يمشي للاثنين، باش يمشي للمنفقين المحسنين وباش يمشي لهذوكم، فشنو الحل اللي انا باش نعمل باش نعمله؟ وكان اللي تصورته سليم، يعني اول ناس جاوا للوحده من المتسولين، وأول ناس هزوا هم هك الناس اللي سمعوا، وهم بمجرد انتهت الصلاة يا الخير يا يا يا, يا أصواتهم تتكلم، ما عندكش حتى سبيل وأنك تصد أحدهم. إنسان لقيت أمام باب الجامع قال لك أنا اليوم ما عيدتش ولا ما عيدوش، وجايبين معهم أبناء نمشي معاك إلى خطط التحايل الموجودة، مش كون يتحايل بأطفال مش مبنى
3: طبعا هو طبعا
1: هاي نزيد نمشي معاك أكثر. أحد اللي جات الطالب جات في تاكسي، أنا في مكان هكا مش ماني
3: جرار،
1: وقفت التاكسي هفتت جات أعطيني كذا ما عنديش.
3: هذاك علاش التحري مطلوب.
1: حبيت نوصل لها، قعدت أترقبي غادي شوية يجيش قسم، بقات أترقب سيدتي أنت منين جيتي كيفاش سمعتي الخبر؟ قلت لي أنا حضرت الخطبة الصباح، لك جيتي في تاكسي كيفاش أنت؟ قلت لي راني من بعيد، انت جيتي حضرتي الصلاه وجيت روح البيت ورجعتي لي 11 ونص باش كذا، احنا كيكه وجاو زوج كل واحد هز الصشي. قلت له باري قدمي تمدك اهل الخير، انا جاي اهل الخير عطاهم شطه لروح. يعني الحل اللي حكاها فيصل معناها موجوده في
3: الناس، تمتهن التسول اليوم هذا موجود في تونس.
1: هذاك علاش قلتيه كلمه حلو
3: اكيد جدا خونا فيصل، ان شاء الله ربي يوفقك باذن الله. المهم ابدا توا حضر روحك يعني استعدادا طبعا يعني لزكاته، انه تمشي ان شاء الله تعالى في بقعتها باذن الله للفقير بالحق الصحيح.
1: ومدخلات الثلاثه مبشرين بكل خير على ان على ان في سنين صحيح، على خاطر الثلاثه جاوا في المواسم الزكوية نتاع الانعام ونتاع الحرث. نحن تو في موسم زكوي للحرث بامتياز، قد تو الماكينات خرجت للحصاد.
3: نعم.
1: وتو اللي هو مي جوان
3: هو وصل بالسيل ان شاء الله
1: المفضل لزكاة الانعام.
3: نعم واضح،
1: فالناس فايقه ان شاء الله الحمد لله.
3: يا رب يا رب يا ربي. طارق عندنا اتصال هاتفي. نعم قولوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يا مرحبا اخي الكريم، نتعرف على الاسم.
5: هادي عيار.
3: مرحبا يا هادي، اول مره تتواصل معنا؟
5: لا لا
3: سبقك اتصلت بينا. مرحبا بك هادي، مين تكلم فينا ذكرني؟
5: كيف
3: من الكيف، اهلا وسهلا اخي الكريم، تفضل يا هادي.
5: بما يخص زكاه الانعام.
3: نعم
5: معناتها احنا نقبلوا ديريكت مباشره، نقول احنا ونقبلوا بعد اخذوا فلوس
1: زكاة الحرث. معنا
5: زكاة الحرث
1: شعير وقمح.
5: شعير
1: باه.
5: طب نقول احنا للديريكت اللي يشرف الشعير وبعد نحسبوها فلوس نخرجوها فلوس، هذا جايز ولا
1: اي؟ انت حاولت شو انك تخرجها شعير؟ عندك عبيد تعرفهم فقراء خرجت اجتهدت شحال شوي
5: هي في الحصاد معليش هذا نحطوا شكاير وكذا ديريكت نقول احنا تعبى ديريكت في الريمورك تمشي ديريكت ما لازمش تقيمها نقول احنا لكن بعد نقيمها فلوس
2: خرجوا الفلوس ما فيش اشكال يعني مش زي فلوس خاصة أنت في الشعير أكثر من في القمح يعني الشعير ما هوش طعامنا طعامنا اليوم فلما هو إخراج العين ديما مجزئ يقولوا مجزئ مع الكراهة في صور هنا أنه هو كله مشاه وكله تباع حتى الكراهة نقول انتفت عليه فخرج فلوس ولا باس إن شاء الله خرج العشر وربي يتقبل بحول الله
5: سيدي
3: أمين تفضلي هدية
5: زكاة مال
3: أي
5: عندي نصيب من زكاة مال فما واحد ما يحتاج عنده قطعة مثلا في دار يحب يشري له من المبلغ الزكاة هذاك والاخر يصدق بي الاخر نزكي بي
3: تشري له شنو يا هيدي؟
5: هو ناقص حاجة معناتها هم واحد فقير معناتها ناقصته حاجة في داره
3: بي اي
5: ما فهمتش نشري هي المد هي من يشري ما نعطيش فلوس معناتها نعطيه قطعة ونشري له قطعة مثلا
2: شنو هي
5: قطعة؟ نعطيه له قطعة
3: شنو طلب منك
5: شنو طلب بقيت المال نصدق بقيت المال نزكي بي
2: طلب غاز طلب فريجيدير شو طلب باش تشري
5: طلب فريجيدير
2: هي طلب فريجيدير والغاز هذوما اشياء تنقص من الفقر فيجوز تشري له كان هو يحب
3: مادام هو كلفك
2: قالك اشري له فريجيدير, فريجيدير ميسالش مادام هو كلفك
3: نعم
5: والباقي من الباقي زي ما مال الزكاه خرج
3: الباقي شنو الباقي مال الزكاه كيفاش باش تخرج شنو قلت لنا
2: الباقي فلوس
3: البقيه فلوس نعم
5: فلوس
3: إيه. الله يبارك
2: هو عنده 2000 دينار زكاة مثلا قالوا شري لي فريجيدير يشري له فريجيدير بكتب ربي والبقية يعطيهم فلوس الفقراء اخرين مثلا ما يسالش
5: هو نعرف وانا ما عندوش
2: لا لا لا لا ما عندوش هو قال لك شري لي ولا انت تحب تشري له
5: ناخذ فريجيدير نهزه
2: له لا يا سيدي انت سالتنا قلت لنا هو قال لك اشري لي قلت لك اي
5: لا ما قالش هو ما عندوش فريجيدير
3: احنا سالناك وقلت لنا اي
2: لا ما تعملش فريجيدير الله هو بالك ما يحبش فريجيدير ما عنده دواء يحب يخلصه ما نحكموش فيه اش نشريه له نعطيه فلوس هو أدرى بروحه وش يشري مش يعني فما فرق بين هو قال لك اشري لي كذا وبين انت تحب تشري له كذا مش هي نفسها سيدي
3: وتنجم كان ينجم يقترح عليك ان قال لك اي
2: حتى الاقتراح حتى الاقتراح حتى الاقتراح كبير يعني انت سامح انت انسان فقير جيت تقول له تحبش نشري لك تلفزه مش يقول لك شري مش يقول لك لا هو محتاج
1: يقول لك خير مثلا
2: يقول لك هاتها انت وين تو بعد نبيعها ونشري بها دواء مش يقول لك لا ما الاقتراح على الفقير راهو فكره
3: بيه. احنا ناكدوا ديما الغني يملك الفقير هذا المالي انه مالي
2: وقتاش ما يملكوش وقت الفقير يجيك يقول لك راني ما عنديش غاز في داري راني ما عنديش فريجيدير في داري راني ما عنديش وقت قال لك ما عندكش برا امشي شريها له من فلوس
5: الزكاه هو قال لي ما عنديش هو راهو بحكم الجيره قال لي ما عنديش فريجيدير
2: ايه اشري له
5: لك انا لك علاش حبيت نشري الفريجيدير
2: لا بيسالش ما عنديش ما تحب قال لك اشري الفريجيدير
3: الفريجيدير حاجه ضروريه طبعا
1: سي الهادي رانا نحبوا زكاتك تمشي كامله وافيه ما شاء الله رب العالمين
5: حتى انا
1: هذا علاش نحن حرصنا راه قاعدين ندققوا معاك شوي باش الشبهات هي تخوينا بعدها ونحن رايدين على الروح
3: نعم واضح خويا الهادي ان شاء الله ربي يوفقك يا هادي عندك حاجه اخرى عندك حاجه اخرى هادي
5: مريقة
3: لبي سي نشدوا الهمة إن شاء الله ربي يقدرك إذا فما سؤال أحنا مرحبا نرحب بك يا هدي قول
5: هو حبيت أنا مستفخر أنا نعرف هو كحكم جاري جاني مرة قال لي دبر لي فريجيدير هون وسط ما موال الزكاة قلت نشري له منهم فريجيدير ونقينا
2: فلو
5: للغير هذاك حبيت نستفسر بعدها جائز ولا
3: يعني هو ما طلبش منه هو جاي يحكي له قالوا انا ما عنديش فريجيدير فهيدي حب يخمم قال نشري له مال الزكاه فريجيدير هذا
1: خايف تكون الفقير هذا عنده اولويه
3: ما عندوش حاجه اخرى اكيد انت ما عندكش علم بيها يا هيدي
2: هو ما يسالش مادام هو طلب
3: هو ما طلبش هو ما طلبش هو عبر على احتياجه لهذه
2: هي طلب هي طريقه بتاع طلب يعني يعني شوف ثم النفس زاد فرق بين نقول لك انا نقول لك ما عنديش كذا
3: لا لا صحيح صحيح
2: يعني شري لي يعني هكا ولا سيدي
3: يتوكل على الله ملا
1: توكل على الله وان شاء الله
2: يقول لك ما عنديش شو يقصد
5: ما عرف انا شري له فريجيدير ولا
2: حد نفسه ما فهمت منه اللي هو طلب من عندك باش تشري له اشري له لاباس ان شاء الله سيدي
5: جزاكم الله خير.
3: ربي يبارك فيك يا هادي ونشكر حرصك على هذه الفائده. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني نلمس حتى الحيره بالحق ويطلب يعاود في نفس السؤال هذي، هل ترى نشري ما نشريش باش ما يقعش في الخطا يعني في هذا في العباده هذي.
2: هو هذا ظاهر من تقوى الله، انسان خايف
3: خايف.
1: ريت الصعوبه اللي عندنا نحن ديما نلقاوها ان ماناش حاله الفقر يعرفها السائل
3: طبعا المعني بالامر.
1: احنا ما نعرفوهاش. لو جات انا حاله السيد باش يشري له الفريجيدير نعرفها نعطيه وقت الخبر اللي يقيل. فهمني عنده حالات الفقر متوفره فيه بالحق، في حين نولي نجم اللي هو جاره بالضبط.
3: هو متاكد من فقره شيخ نجيب راه هذه. هو
2: متاكد هو ما سالش على الفقير ولا الفقير، فقال يقول لك اعطيه فلوس ولا نشيله الفريجيدير. احنا بلو شفنا في بيناتنا في هل هو طلب ولا ما طلبش، هذا اللي ما فهمناهش.
3: هذه اللي حيرته هو.
2: اي واحنا بينا من سؤاله ما فهمناش طلب ولا ما طلبش. كيف حكى لنا اخونا هادي من الاول فهمنا اللي طلب، بعد فهمنا ما طلبش، ما تقعدنا احنا مترددين.
3: نعم واضح.
2: وبعد ان شاء الله واضح، انا حاسس في تقديري انه واضح نطلب يعني
3: باذن الله السميع العليم. به نواصل معكم على رقم 71 136 ألف. الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: السلام عليكم.
3: يا مرحبا، نتعرف على الاسم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منير لوريس.
3: منير منين خويا؟ منير
6: من الهواري.
3: من الهواريه. اول مره تتواصل معنا منير؟
6: اول مره نتواصل معكم. ما ديما نسمع فيك.
3: مرحبا. تعلمت ان شاء الله تكون يعني اكتسبت ثقافه زكويه محترمه من البرنامج.
6: اي لا لا تعلمت وحسيت بروحي غالط بحبي تصلحوني.
3: هاي يا سيدي الخالي يا احنا معنا.
6: حسيت بروحي غالط مش نحكيكم وشوخه يسمعوني.
3: نعم
6: حسيت بروحي غالط وباش نصلح روحي.
3: باهي انت ايش عندك خويا منير؟
6: زكاه مال.
3: زكاه مال.
6: بكري كنت من ما نوصلش للنصاب، وصلت للنصاب. لا معناتها كل عام وموش فما نصاب به. أما عائلة أنا عشرت عائلة. ألو
3: نعم إحنا معاك يا منير. عشرت عائلة.
6: عشرت عائلة فما بنية منهم 100 رجلها وخلالها بنيات صغيرين. كل بنيات صغيرين مسيك نيات يخدم ضيع البنيات يا مش تقعد في الدار زعت إيش عملت؟ وكل عام يجي العيد الكبير نحسب زكاتي ونبعث راني ما نقابلهاش هي، نبعث لخوها فلوس ونقول له اشري لهم علوش العيد. ولبية وقت اللي تاب العودة المدرسية نبعث لخوها ونقول له مد الفلانة اللي صغيرها.
3: وفي العودة المدرسية مال الزكاة زيدا؟
6: كلهم مال الزكاة. وديما وحتى ما وحتى كي نسمع هكا ولا هكا كما نقولوا العام ضايع طلع عندي مليون مثلا، كما نقولوا طلع عندي مليون مال زكاة ترى نحسب مثلا ترى كيفاش نحسب المال زكاة؟ كما نقولوا عندي سنة 10 ملايين العام الجاي ولوا 20 نخرج على 20 الفلوس اللي تدور مثلا خاطرني نخدم أعمال حرة كانت عندي 10 ملايين العام الجاي نلقاهم ولوا 20 نشوف الكونت نتاعي نخرج على 20 ما نخرجش على 10.
1: صحيح حكيت.
6: وما الطريقة اللي نخرج بها كي نسمع فيكم نسمع نحس بروحي غالط كيفاش نجم نصلح روحي؟ والبنية والمرأة هذية راهي تبعد عليا، أنتم قلتوا 70 كيلومتر راهي تبعد عليا قريب 120 كيلومتر ولكن نعرفهم زواو ولا ربي يشهد عليا نعرفهم زواو وعشرتهم إخوة لليه. أما مانيش شد على العام كامل مش نقولوا عندي 10 لا مثلا مليون نطلع زكاة لا نفوت قديمة وين نلقى كذا نقول خل نصلح روحي.
3: باهي ربي يبارك فيك يا منية. يظهري ال
1: اي الحقيقة هو طالب التصليح ويلزموا 3 حاجات على القليل يصلح.
3: هو قال عن أعمال حرة.
1: اي أن الزكاة على الساعة عندها يوم
6: يرحم بايك عندها نهار. طلحتولي
1: طلحت
6: من
1: جرتكم
6: انت
1: يعني ترجع تو وقتاش باش تعمل تو انت هذا الحول نتاعك باش ترجع تجتهد وقتاش انت كان عندك اول نصاب ترجع له اذا انت ما تعذر عليك خير تو اول محرم جاي وابدا بالشهر العادي.
3: نعم
1: نعم
3: يا
1: منير.
6: في العاده
1: كيفاش
6: نعمل ديما في رمضان يكبر رمضان بشويه مانيش محدد النهار بالضبط
1: يحدد تو مدام رمضان حدد واحد رمضان ولا 10 رمضان ولا 27 رمضان
3: ترجع لحسابيتك يا منير هكا ولا
6: خرج هاي هذه واحد اي موني قيده في صلح. مثلا في ورقه ونصلح
1: باش صلح تو تحدد يوم من ايام رمضان تعود ديما تلتزم به ما عادش هو العيد الكبير يشري علوش وما عادش العوده المدرسيه يشري كرارس هذه لا تجز لولانية وأن الزكاة عندها نهار معين تخرج فيه يوم الإخراج ويوم الحول لا تجز الزكاة ولا تؤجل خاصة تتقدم إيه معناها الشهر والشهرين ولا تؤخر وخلاص بالكل به الفقيرة هذه عندك فيها زوز مشاكل أنك هي تبعد مسافة القصر 120 كيلومتر لا تجزئه واثنين أنت قاعد تعطي لها باش تشري علوش العيد
6: صحيح
1: علوش العيد ما هوش معناها يؤخذ من من مال الزكاة يعني غير مكلف وقت تسقط عليه السنة وما يعملهاش ما يعملش علوش العيد باش ما ياخذش من الزكاة
3: ليس يقول لها مرارا يا منير
1: فهمنا فبالتالي انت من هكا في رمضان تبعث لها فلوس الزكاة اما 120 ما عادش نجم تمد لها انت ذي مادام هي 120 كيلومتر باش تشوف فقير اخر ثم يشوف فيك ويشوف الخير اللي عندك ويشوف في اعمالك الحره ناجحه وما شاء الله وشوف في دارك وكرامتك ووليداتك ولبستك وفهمتني قاعد يشوف لك في في, في النعمه يشوف فيها على وجهك يقول والله كان ينعم علي من النعمه اللي انعم بها عليها ربي باش تتواصلك النعمه ذيك عندك في حين هذه بعيد عليك 120 كيلومتر ما سامع بيك بحد شيء هك حتى انت وحدك شفت اللي انت لا قابلتها لا شفتها لا لا ريت
3: نعم
6: لا لا نرى نعرفها
1: متعيدهم مع ما ثم واحد ثم قريب حولك من من من من من من بشتري زكاة وصلها من أقاربك حتى إذا لزم
6: لا لا ثم أيتام وفي نفس المنطقة
3: تاعنا فقراء يا منير
1: هاك ناوي تصلح صلح هاك سمعت ما شاء الله ما تأخروش عليك الإصلاح برشا 120 كيلومتر لا تجزئوا علوش العيد لا يجزئوا هذه التأخير والتقسيم لا يجزئوا وهو أستاذ أشرف يزيد يكلمك شوي
2: لا هو لا يجزئ في الجديد يعني فهمت يعني القديم اللي خرجت وخرجت زكاة
1: خرج
2: يعني الإنسان يجب أن يلتزم بالضوابط هذوما لكن نقوله في القديم اللي خرجوا يعني في الأخير مشات لفقير لما مشات لفقير نقول إن شاء الله ربي يتقبل في القديم حتى اللي وخر في زكاته نقول لا يجوز تأخير الزكاة لكن لما هو تدارك وخرجها خرجها انتهى الأمر لا بأس نقول ربي يتقبل بحول الله في جديد عندك يوم الحول تلتزم فيه كما قالك سيدي نجيب قالك واحد رمضان خمسة رمضان التاريخ هذاك تحسب اللي عندك وتوزع زكاتك في المنطقة اللي انت فيها يوم الحول لا توخر ولا تبعثها أكثر مسافة القصر ولا تبعثها علوش العيد نعم. كل تنساهم في جديد
1: نعم.
6: ربي باكك ربي باكك
3: وين عندي رجاء عندك يا منير ما تخليهيش هالعائلة هذه اللي انت سنستها افتح باب الصدقة معاها ما تنسهيش هي وبنيتها
6: يا ملك أختي أبب. والله عشت معاهم كو وكراهم سكينة معتا نمشي يقول عليهم مجي معتا كما أخواتي
3: ربي يحفظك يا منير
6: أما راه والله كراك الصغيرات ربي يعلم معتا تاوزي ذك
3: ما تخليهمش يا منير افتح باب الصدقة معاهم وربي يتقبل منك إن شاء الله
6: من يوم الخمس صار
3: ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله
1: منير باش يولي بجناح حي ان شاء الله جناح الزكاه وجناح الصدقه عام 20 كيلومتر ان شاء الله
3: منير بجناح حي بجناح الزكاه وبجناح الصدقه يا منير في هذا الشهر الحرام ربي يتقبل منك
6: ربي يبارك لك ويسعدك ويرضيكم اللي نورتوني يرحم والديك
3: ربي ينورك شكرا على حسن اخلاقك شكرا الى اللقاء في امان الله به نواصل فما اتصال هاتفي اخر مرحبا السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا
7: سلام
3: مرحبا نتعرف على الاسم
7: هشام عروس
3: منين خويا هشام
7: بن عروس
3: من بن عروس قل لي سيدي هشام كيفاش نجمو نعاونوك
7: عندي اربع بقرات واربع جداد
3: سامحني هشام
7: اربع بقرات واربع جداد
3: والله لا سمعت
7: بقرات
3: اربع عندك اي عنده اربع بقرات اي
7: واربع جداد
3: اربع
1: بقرات وربع جمال
3: واضح
7: كيفاش نخرج هذه
1: لا ما زلت بعيد برشا يا هشام
7: وقتاش
1: 30 رأس يلزم ما زلت بعيد انت عندك 8 رؤوس والبقر يولي في 30 رأس باش يولي عنده الزكاة
3: ان شاء الله ربي يبارك لك يا هشام وتوصل باذن الله
1: تو مبدئين الحمد لله معناها غير مكلف وقت اللي تولي عندك 30 رأس في الزريبه في الكوري
3: ترجع لنا ترجع لنا ونجاوبوك ان شاء الله به. ربي فرح قلبك، نفرحوا لك ان شاء الله في امان الله. الى اللقاء. نواصل معكم على رقم 71 136 ألف في بريد الزكاه مع الجمعيه التونسيه لعلوم الزكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا، تفضل اختي.
8: عايش.
3: نتعرف على الاسم. سامحني اسمك
8: سيده. سيده
3: منين يا سيده؟ من القيروان. تفضلي.
8: عايشك. أسمعني، أنا عندي شوي فلوس في البنك.
3: أي؟
8: في كونت الدخاء.
3: نعم.
8: المرة اللي فاتت في شهر اللي ذو الحجة لقيتهم وصلوا النساء، صفقت بهم أنا. جبت منهم مليو.
3: أي؟
8: انهارت. وعندي زوج ملايين في البوسطة.
3: أي؟
8: نحب نعرف قديش نخرج زكي.
3: الله
8: ونحب نسأل لما نعطيهم.
3: انت وصلت ذو الحجه هذيا،
8: طبعا
3: نهنئك ونقول لك مبارك.
8: بارك الله فيك.
3: لكن
8: حصلت
3: تحقق عندك شرط النصاب، لكن مازال لك شرط اخر اللي هو سيدي
8: اللي هو عندي هو كما يقولوا الاقربون اولى بالمعروف.
3: تسمع فينا به، نفرحوا لك. سمعتني ايش قلت لك؟ قلت لك انت تحقق فيك توا الشرط الاساسي اللي هو شرط النصاب، مازال فما الشرط الثاني باش يفسره لك الاستاذ اشرف بوديه. اسمعوا مليح.
2: الانسان اللي عنده مال مدخر يوصل للنصاب مش مكلف بالزكاه نهارتها، مكلف بالزكاه بعد حول من بلوغ النصاب. يعني مش تقيد التاريخ بالضبط في ذو الحجه وقتاش، قبل العيد ولا بعد العيد، 5 6 10 ما هذا. وعام الجاي في نفس التاريخ لما تلقى عندك نصاب وقتها تزكي. فاليوم ماكش مطالبه بها.
3: مازالك عامل.
8: انا في بالي توا نخرج.
2: لا. لا مش واجب عليك، مش واجب عليك اليوم.
8: معناه ما خرجت توا.
3: توا لا. اما شتا تعمل؟
8: العام الجاي الحي.
3: ان شاء الله في نفس التاريخ، كيف ما قالك سيد اشرف، ارجع دفتر الادخار شوف روحي وقتاش وصلت.
2: بالضبط.
3: في 10 ذو الحجه.
8: معناه قبل العيد يظهر لي بجمعتين ثلاثه، نهار 3 ماي.
2: قبل جمعتين معناتها في ذي القعده ولينا.
3: ما عادش في ذي الحجه مالا، ما عادش زيد ثبت.
2: مثال شوف، خلينا ما نختلفوش. ارجع بشوف في التاريخ الميلادي بالضبط، معناتها مازال قريب قريب تنجم تعرف وقتاش بالتاريخ الهجري، وتسجله بالتاريخ الهجري عندك انت في الكراسه وفي التليفون وفي كل مكان، وتفرح به التاريخ هذاك والحمد لله.
3: هذيك عيد ميلادك.
2: ونتحاسبوا عام الجاي في نفس التاريخ ان شاء الله، تقول انا عملت عمري عام في الزكاه.
3: ما شاء الله. وقتها تخرج.
8: ربي
1: يحيينا وكهو. يا أختي سيدة أنت سميتي لي زوز عندك كونت وكونت، علاش ما فهمتش؟
8: عندي بوست.
1: علاش فلوس كلها على زوز حوايج؟
8: بالحق.
3: أها شنو
8: فرحة كتير أنا حاجة.
3: طيب مالينا مالينا، نفرحوا لك والله، نفرحوا لك الكل.
1: جمع فلوسك يا سيدة في كون في بلاصة معناها فيك بالمجموعة.
3: استنيني معايشة حالة أخرى سيدة، ما عادش معانا. نعم يا سيدة.
8: سامحوني.
3: هي على المباشر محليها.
8: أنا ما كنتش نعرف خاطر كان عندي كونت في البوسطة، عندي كونت كنت نخدم ونصب في البوسطة. بعد كي خذيت انتريت مبكر صابوري شوية فلوس صابو.
1: هي فلوس صابوك نصاب ولا
8: يجوا على بعضهم؟
3: ايه انت جمعتهم الكل، جمعت فلوسك الكل وصلت النصاب. سيدك خليهم
2: ما شاء الله عليك،
3: ما يقلقش سيدي نجيب، ما شاء الله عليك.
1: باش تعرف روحها خاطر عندي جبت مليون وعندي ملايين من هيك.
3: المهم اجمع فلوس.
8: معناها هم نهار الوسط لقيتهم 27
1: هكا هو
3: هكا هو ما شاء الله.
8: بعد تلفت نلقى عندي الزوز في البوسطه، معناها ولوا 29
1: ما شاء الله
3: الحمد لله.
8: انا جبته تو خرجوا المليون، معناها قعدوا كان 29 وزوز ملايين الاخرين.
2: المليون صرفته ولا شعملت له؟
8: ها؟
2: صرفته
3: المليون اللي جبته صرفته؟
8: اي
2: باقي قعدت عندك نصاب
1: 28 مزيان.
8: اي خاطر مسيله في فلوس رجعت.
2: أي. باقي عندك
3: يعني عندك نصاب، عندك 28 مليون.
8: اي بقولي هذوكم زوز في البوسطه و 26 في الكونت الذي خاطر
3: دخولك لركن الزكاة.
2: هو صحيح وهني ودخولك لركن الزكاة اختي، لكن كنا نروح الجمعة الجاية ولا اللي بعده سامحت اختي مش نقول لها على النصاب الجديد مش تقول لي بعدش عندها. خلينا نفرح شوية.
3: عمل افرح انت تبع افرح، لكن احنا ان شاء الله مع واحد محرم سماحة مفتي الجمهورية بشار على النصاب
1: 27 هذه ما عادش
2: مش تفرح بكثير
3: باش تطلع
2: شو اللي تنتظر حتوصل مرة أخرى.
3: صحيح صحيح.
8: لو معناها العام الجاي أنا نصرف تو، العام الجاي كي نلقى عندي 27 معناها وصلت النصاب.
3: لا العام الجاي باش تتبدل الامور.
1: زيدي سمعينا انت الاسبوع الجاي.
8: انا فاهم الله اعلم الواحد بعد عمر طويل.
3: ليه ما فهمتنيش يا سيده؟ لانه في واحد محرم احنا تو في ذي الحجه قريبا سنستقبل سنه هجريه جديده. سماحه مفتي الجمهوريه سيعلن نوع النصاب زكاه مال 1448 هجري. يعني انت باش انا متاكده باش تطيح على النصاب
1: ما هيش 27000
3: اي باش تولي
1: مال والله اعلم مره اللي انا سعر الذهب
3: انت اعمل جهدك و
1: زيد لملهم شويه زيد تفرح تفرح افرحي مرتي في العام
3: ربي يتقبل منك ان شاء الله.
8: كيفاش انا
1: شنو نعمل تو ممكن تواصلوا معي
3: تو ما عندك ما تعمل لامي سيده شوف تبع واحد محرم وكهب
1: استنى
8: مفتي قال سجل التاريخ واحد محرم مفتي الجمهورية يقول لنا معناها
2: صحيت انت مسجل تاريخك واحد ذو الحجة فرحانة به الحمد لله قلت انا وليت من المزكين والحمد لله رب العالمين لما تسمع البلاغ المفتي وتلقى انه هو المبلغ اصبح اكثر من اللي عندك انت تقول انا كنت من المزكين وليت ما عادش من المزكين
8: نعم انا ما زلت ما وصلت للزكاه
2: تولي ما عادش وصلت حتى عاود تلم بشويه بشويه تو في شهر الربيع الاول مع المولد ان شاء الله توصل للنصاب
3: به يا سيدة واضحة المسألة بإذن الله إن شاء الله ربي يتقبل منك وقعت بعد في بلد الزكاة ونزيد نفهموك إن شاء الله المسألة هذه على أكمل وجه لكن حاليا نعيش لذة اللحظة هذه وفرح اللحظة هذه به لله
8: ناي.
3: ربي خليك يا سيدة مشكورة إلى الله شكرا شكرا
8: في أمان الله
3: هي كان عندها سؤال
1: الحق والله أي. المعطى اللي جابه الأستاذ أشرف كيش تفطر ريتي الزكاة متحولة
3: متحولة سبحان
1: الله في علم دقيق جدا ومعناها ربي سبحانه وتعالى مراعي فيه كل الشقيقة والرقيقة
3: ربي علم
1: يعني نحن اليوم تو نتحدث على نصاب 27 مليون بعد أسبوعين
3: بعدي.
1: الله أعلم 84 جرام ذهب قديش باش تولي مخاوم واش فوت أكثر
3: باش يفوت 30 مليون هذا الله كهو
1: بكثير لا ليش كما قال
3: نعم ربي يكون في عامنا الحمد لله اللهم أمين يا رب العالمين
1: أما الحقيقة فرحتها بكيف أغناها الله إلى حد البكاء
3: ميلا ميلا ميلا احنا نقول لك سجل التاريخ وقتاش في ذي القعدة زيد ثبت ذي القعدة ولا ذي الحجة واحنا هنا ربي يحيينا بخير ان شاء الله المحارم تنزيدوا نشوفوا
1: طيح سعر الذهب
3: والحمد لله لكن هنيئا لكي طبعا الصدقة باقي نذكروا بالصدقات مانيش من المزكين لكن ربي يجعلنا ان شاء الله تعالى من اهل الصدقة فما اتصال هاتفي نختم به يظهر لي ومن بعد نمشي ولي سؤال ثقافة الزكاوية باش يفسرنا الوضعية نعم كريمة توا حاليا نكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا نتعرف على الاسم
9: الهادي من الكيف
3: خوي الهادي من الكيف مرحبا خوي الهادي مرحبا بك
9: عندي سؤالين
3: عندك زوز أسئلة تفضل زكاة المال فما حس بحذيك يا هادي ارفع صوتك شوية تفضل يا هادي
9: الحبة المرة الأخرى سمعت الشيخ لما نتبع في قناة الزيتونة المرة سمعت الشيخ قال يبدأ واحد عنده فلوس معناها مكلفها مثلا مش متأكد منها اللي بترجع له اللي معناها ما يعطيش عليها زكاة
3: اي اللي ماكش متأكد هذا هو
1: دين غير نعم.
9: اي معناها مانيش غلط ولا
2: لا هي السلفة إنسان لما إنسان يسلف إنسان آخر فلوس يعني مرجوع ولا غير مرجوع ما زكاة كان يوم قبضها تعرفوا مش يرجع لك ولا ما تعرفوش مش يرجع لك ما تزكيهاش أنا لما عندي فلوس سلفت 5 ملايين لصديقي ولا الخوية ولا الجاري نهار الحول متاعي ما نزكيهاش 5000 دينار هذوكم نزكي كان الفلوس اللي من عندي في الكونت نهار اللي رجع حملي
9: لا عندي شيخ حتى نسيت عندي 19 مليون و500 مسلفهم
2: وقعد لك انت فلوس فيهم نصاب باش تزكيهم ولا ما قعد لكش
9: اي لا ما عندي فلوس
2: الفلوس اللي موجوده عندك تزكيها واللي مسلفهم شكون ما تزكيهمش
9: اللي مسلفهم هم القريبي عندهم توا 3 سنين ولا 4 سنين وانا اكتب لهم باش يرجعهم
2: لا ما تزكيهمش ما تزكيهمش الفلوس اللي مسلفهم لقريبك ما تزكيهمش لا سنه لا عام الجاي لا حتى شيء تزكيهم يوم قبضهم نهار تيجي مدلك جزء منهم مدلك مليون تزكي وتزكي على نهار اللي قبضوا على مره واحده مدلك مليون تخرج لي 25 دينار
9: وضم حاجه اخرى ما انا غلطتها بالله سامح نفسي عندي انا ما عندي مال ديما الحمد لله يا ربي ديما نزكي وقت ديما في رمضان 27 رمضان اي نعطي زكاة كيف نعم نحسب واش عندي فلوس ونعطي زكاة 2%
3: نعم
9: اي وانا ثم حاجه فعندي كل ما كل عندي ولاد اختي يقرا يقراوا وكنت ما نعرفش ما بقرا
3: اي
9: ما زي ما نصرف عليهم لا فقايصه نصرف عليهم فلوس زكاه
3: تقري فيهم بمال الزكاه
9: ولاد اختك بمال الزكاه قراوا والحمد لله استقرت وتوفوا طول عمرك يا ربي ولك انا ما حبيتش معناها الفلوس هذيك معناها صحيح معناها
2: ابوهم موجود ولا مش موجود ولاد اختك؟
9: ابوهم موجود ومش موجود هو في حاله يرفع لها
2: ابوهم غني يجم ينفق عليهم ولا ابوهم فقير؟
9: ينجم ينفق عليهم اما يستد ثنيه الاخرى ربي يهزهم
2: ما دام غني ما دام ابوهم غني ما دام ما ياخذوش من اموال الزكاه
9: هما في كفاله ابوهم هما الوقت هذاك ما ينجموش يقراوا هما يقريهم كيف قال على روحه وعلى على نجمته
2: المسائل هذه صعيبة راهو ما نجموش على المباشر ندخل في حكاية هكا باش نفهموا الوضعية خاطر فيها أمور محرجة وكذا احنا نقول الإنسان اللي يبدأ معناته الوليد باش يعطى من الزكاة الأبناء الكل فقراء لكن لما أبوه غني يصبح غني بأبيه لأنه أبوه ينفق عليه وجوبا لما أبوه غني يولي يصبح الوليد ما عادش فقير أبوه اللي مطالب أن ينفق عليه فما يعطيهوش من فلوس الزكاة هذه القاعدة العامة بقينا بعض الحالات خاصة إذا في غير المباشر باش نفهم شوية تفاصيل أكثر باش من رفع عند
3: احنا في الختام أخويا هادي باش نعطيه رقم الجمعية التونسية لعلوم الزكاة إذا تحب تزيد تستفسر أكثر الوضعية هذية يكون هاكا خارج المباشر إن شاء الله
9: حتى ثم ثم صغية ثم مسارية
3: تفضل
9: إذا واحد طول زكاة مثلا عنده شكون يعطي معه عاودة عائلة معزة ولا حاجة يعطيهم بشوي بشوي هل يجوز ولا لا؟
3: انت تقسم يعني تعطيهم هكا
9: بشأدهم وانا متأكد ان هم ما عندهم هذا ما مقتول قبل ما نعطي لما نتأكد اللي هو يستحق
3: به سؤال هذا تطرح علينا برشا انه المزكي هل ترى يجوز لي انه مال الزكاة يقسمها بصفة شهرية يعني على
2: العائلة تقسيط مال الزكاة لعدة مزكين في لعدة مستحقين في نفس اليوم ايه اما تقسيطها في الزمن لا لا تقديما لا تاخيرا
3: مستحق واحد يقسم له يعمل شهريه بها
2: ما ينجمش الزكاه هي عباده حوليه يعني يوم الحول وجبت في حقه الحول يخرج الزكاه
3: خرج المبلغ الكل
2: ننظر الفقراء اللي نعرفهم انا نعرف 20 فقير نقسمهم لهم انتهى الامر اللي يخرج في وسط السنه اسمه صدقه هذاك
3: نعم واضح خويا هادي بارك الله فيك وربي يتقبل منك ان شاء الله في امان الله بارك الله فيك
9: منك انت حتى ما نحاول كيما نقول حتى اضعف واحد واقوى واحد
3: ربي يبارك فيك يا سيدي شكرا شكرا شكرا
9: ان شاء الله ربي يدوم علينا النعم
3: امين بارك الله فيك حفظك الله ورعاك في امان الله تعالى وحفظه عندنا سؤال على صفحه الاختنا هاجر نختموا بيهم بعد نمشيو لثقافه الزكويه تقول احنا مقيمين في الخارج الزكاه نتاعنا نخرجوها يعني في تونس للاقارب على خاطر غاديك وين انا مقيمه ما فماش يعني فقراء ونشوف يا عبيد يتسولوا لكن هي متأكدة إنها ما همش يعني فقر صحيح بحكم من نفس الحالة تراهم ديما
2: طبعا التوانسة اللي يعيشوا في الخارج كثير من التوانسة يعيشوا في الخارج يعيشوا في مناطق ما يلقاوش فيهم فقراء يعني عدد مناطق الأصل كونه إنسان يحاول شيء من التحري يلوج لو وجد فقراء وين هو يسكن فالأولى يعطيها في مكانه هو لو ما لقاش وهذه وضعية عند عدة ناس يعني موجودين بكثرة فلو ما لقاش يبعثها لهنا الاهلو باش اهلو يعاونوه ويبعثوه لهنا ما فما حتى اشكال لا حرج عليه في ذلك ان شاء الله.
3: ان شاء الله يا هاجر شكرا طبعا لكل مستمعينا من تونس وخارج تونس الحبيب.
1: فقط يجيش الاسهل يعني ما غير لا يبحث لا يتحرى ريت كلمه تحري
3: اجتهد شويه اسمها عباده. اذا ما في البلاد المقيم فيها فقراء.
2: سيدي نجي فما بعض البلدان من غير ما يتحرى يعني في اوروبا الفوق ما عنده ما يتحرى لانه لن يجد فقيرا مسلما يبعث من غير ما لن يكلفوه حتى اصلا بتحري مش باش يخلط في اوروبا اللوطة يلوج شويه قد يلقى قد ما يلقى
3: خمسه دقائق سيدي نجيب للسؤال اللي طرحناه فيما يخص المدرسه الابتدائيه الخاصه اللي حولها في 30 جوان كيفاش تزكي مال الزكاة؟
1: أنا عجبني سي شعبان من قفصة
3: هي.
1: أول كلمة قالك يبدل 30 جوان هذه للهجري.
3: ممتاز
1: يعطيه
3: الصحة.
1: يعطيه الصحة.
3: كنا صح. شعبين من قفصة.
1: خاطر نعم. السؤال مدرسة ابتدائية خاصة حولوا 30 جوان. احنا حبينا ب 30 جوان نمشي للاخر العام.
3: اخر العام الدراسي.
1: اخر العام الدراسي اللي هي الاصل فيه هو ان المداخيل نتاع المدرسة ومصاريفها تقريبا تسكر.
3: صحيح.
1: وهذاك وين ينجم الواحد يعرف ميزانيته. انا عاد المحاسب نتاع المدرسة الابتدائية الخاصة هذه يرجع الى التاريخ الهجري ويبدا خاطر 30 جمعه مش بسوق 30 جمعه باش تقدر تمشي الى غير ذلك. فاول ملاحظه نسوقها وكان اخرى لي ورقه الاجابه نتاعي تحويل التاريخ الحول بالتاريخ الهجري.
3: نعم
1: تحويل الحول بالتاريخ الهجري. المدرسه الخاصه تو نمشيو لخونا فؤاد قال لك انا اخي شو عندها هي المدرسه الخاصه ما تقري في الصغار فهمني عندها فلوس وكهو. لا المدرسة الخاصة يعني تبيع في منفعة تبيع في منافع كبير تقدم في خدمة معناها هي في المجال الخدمات فهمني تشتري في جهد المربين وتبيع فيه للطلبة وهذا على مستوى المعرفة برك فهمني. كذلك المدرسة الخاصة عندها مجال النقل عندها مجال المطعم عندها مجال الأدوات المدرسية هذا الكل معناها هذا الكل داخل في باب الزكاة. يعني كيف يحتسب رئيس المؤسسة التعليمية الخاصة عنده ثلاثة حاجات باش يحتسب
3: اللي هما
1: المال الناقص السيولة الفلوس اللي عنده كما قال خونا شعبان اللي فلوس اللي عنده الكل يوم الحول يوم 30 جوان هذا اللي هو باش يحوله بالتاريخ الهجري الفلوس اللي عنده جميعها يبدأ على ملكه يحسب يحط عدد من بعد إذا هو عنده ديون على طلبته معناها ثم أولاد باش يخلصوش باش يخلص حاجة جويلية أوت سبتم هاك الديون هذيك يحسبها.
3: نعم
1: يعني مرجوع عنده فيها معناها ضمان وكذا كذا فهمنا. والمخزون وشنو المخزون ينجم يكون عنده هو المطعم المدرسي نتاعو شاري ستوك نتاع الحم شاري ستوك نتاع يغورد شاري ستوك نتاع مواد غذائية نتاع خضر نتاع كذا نهارتها بالضبط نهارتها ينجم يكون ما عندوش صفر. إذا ينجم يكون 30 جوان ما عادش عنده مخزون ما يحسب حتى شيء. هذا في في في حكاية الأدوات في المطعم والمواد الغذائية عنده أدوات مدرسية يبيع في كتب خاصة طبعا المدارس الخاصة اللي عنا الكل تقري خاصة في الفرنسية واللغات بمقررات أجنبية.
3: صحيح.
1: هم اللي يتولوا اقتنائها ويبيعوها.
3: نعم.
1: ما هوش الثمن اللي اقتنوا به هو اللي يبيعوا به.
3: نعم.
1: فكي تبقى الكتب هذيك مازالت ما تباعتش للعام الجاي فهمني هي فلوسك الكتب هذيك فيقومها الكتب هذيك الأدوات المدرسية اللي عنده يبيع فيها الكل ما عارضوا للبيع للطلبة الكل يقوموا. هالمداعات هذه والقماش تاع المداعات والكذا هذا كان يفصل في المدرسة واللي يشري من كذا فهمنا المداعات الكتب المدرسية والمطعم المدرسي هذا من الكل إذا عنده فيهم مخزون نهار الحول يقوموا يقوم معه الديون تاع الطلبة التلامذة اللي مازالت ما خلصتش ويحسب الفلوس الناضة ثلاثة حاجات يجمعهم ويقسم 2.5%
3: ممتاز
1: يكون خلص وكل عام جاي بإذن الله يدر عليه بخير الكثير
3: بإذن الله يا رب العالمين
1: وكل السيرونس اللي يعمل فيه كل عام مش يولي عنده السيرونس عند رب العالمين
3: عند رب العالمين
1: نعم نعم
3: عشان رب يوفق كل
1: ومتأكد اللي هي حقيقة سيعيش وسيشوف وما يجيش حتى حد في المدرسة وما يجيش حتى إذائية وحتى
3: هذا ما نرجوه من القلب شيخ
1: بإذن الله بملائكة الرحمة
3: أمين يا رب العالمين
1: وسيدر النجاح في المؤسسة ذيك النجاح الفعلي نتاع الطلبة في دور في دراسته مش حتى
3: يا
1: كذا
3: رب.
1: هذا هذه للطلب فما بالك هو وأرزاقه وعيلته وأهله وأولاده ونجاحه وصحته إلى غير ذلك والدابة نتاعه والمنزل وكل شيء
3: معيار سلامة يعني
1: معيار سلامة الله. أكيد
3: اللي يزكي بالحق نعم. صاحب المؤسسة التربوية نعم. الخاصة إن شاء الله بكل المؤسسة التربوية الخاصة في تونس
1: نعم.
3: يعني تاخذ هذا الامر يعني بالحق بقوه ايمان نعم. هكا ولا ويزكيه ان شاء الله تعالى
1: وقت المدرسه الخاصه هذيك عنده باز دوني نتاع ناس فقراء
3: اكيد
1: يجي ويحكوا خاطر الحقيقه المدارس الخاصه يرتدوها الناس لاباس عليهم شوي
3: نعم.
1: هكا لاباس عليهم يعرفوا جاك جوك مزكين كثر الى المدرسه باش يهزوك وين ثم الفقر معنا باش تنجم تعمل باز دوني نتاع نوايات نتاع انك تنشر انك معناها تاكل من عندك العبيد
3: اي والله
1: يعني حومه المدرسه الكل تولي عينيهم على المدرسه هذيك الدعاء لك نعم. المدرسه هذيك بالنجاح نعم. وربي يزيد وربي
3: امين يا رب العالمين
1: وربي يقوم وربي كذا ماشي على خاطر هما ذاقوا من عنده صح. ذاقوا من خير ربي مش من عنده، من عند ربي.
3: الحمد لله على نعمة الإسلام. إن شاء الله ربي تكون رسالتنا واصلة لأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بإذن الله تعالى. وفي يوم 30 جوان
1: نعم
3: هكا ولي
1: 30 جوان
3: تمام إن شاء الله زكيتهم بحول الله. سيد أشرف بودية نعم. ربي جزيك كل خير،
2: ربي يحفظكم، ربي نواركم إن شاء الله،
3: ربي تقبل منك إن شاء الله. شكرا أخي العزيز سيدي محمد نجيب الرئيسي، بارك الله فيك في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله.
1: سلام وسعادة للخميس المقبل.
3: أمين اللهم أمين إن شاء الله. طارق الطيب كلمة عطيك جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم إعادة إن شاء الله تعالى كالعادة في هذا اليوم بعد صلاة العشاء في أمان الله تعالى وحفظه.
10: هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
11: إشهار
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكا طريق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الارتياب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى سائر الأصحاب. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، المرة اللي فاتت حكينا على المخرج العام هو مخرج اللسان، وقلنا مخرج اللسان هذايا هو مخرج عام، فيه مخارج خاصة، فيها يعني 10 مخارج ل 17 حرف. قلنا الموضع أقصى اللسان وفيه مخرجان لحرفين اللي هما القاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان يعني أي أبعده وأقربه من الحلق، وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة، يعني المنطقة القريبة من اللهاه، وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف، نقول أق. ومن بعد هي يعني نقول والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل الكاف، وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى في المنطقة القاسية والرخوة معا، يعني أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف. نقول أك، أق، أك. بعدهم هما أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا أس في الوسط اللسان، هذا مخرج خاص آخر يخرج منه ثلاثة أحرف اللي هما الجيم والشين والياء غير المادية، وتخرج من وسط اللسان ومع ما يحاذيها من الحنك الأعلى. والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة أو المتحركة، والحروف هذه الثلاثة يعني الحروف اسمهم الحروف

0: الشده، الشده اللي هي انحباس الصوت والنفس معا، يعني كيف ننطق الجيم ما نقولوش اج ونخليه يمشي الصوت يعني يجري، ها صوت يعني كاينك قلت شين، لا نقولوا اج، ها كاينك قلت كلمه جوج بالفرنسي اج، ومن بعد كيف كيف نقولوا اش، هذا يا حرف تفشي والتفشي هو الانتشار، وكيف كيف الياء هذوما ثلاثة حروف نقولوا اي يا يو ي، الثلاثة هذوما الحروف يخرجوا من وسط اللسان، وبطبيعة ديما نقولوا راو كل حرف عنده بقعة خاصة به، يعني عنده حاجة خاصة فيه، يعني ريت كيف نقول وسط اللسان، صحيح هي وسط اللسان هما هي بيت واحدة، لكن كل واحد عنده البلاصة متاعه، ما يخرجوش الكلهم كيف كيف، اللسان ما تلقاهوش مش كيف ننطقه بالجيم، مش كيف الشين، مش كيف الياء. الله يبارك فيكم، نواصل إن شاء الله في المرة الجاية إن شاء الله الأحرف الأخرى، ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم، باه مازالوا ما حضروش المكالمات، باه ناخذ قلنا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
1: بك عزيز.
0: الاسم
1: شريف رياح في دفين سجون.
0: مرحبا بك سي شريف،
1: بارك الله فيك.
0: شنو باش تقرا لنا سيدي؟
1: مغسوله الضحى ان شاء الله.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: عاودها ولسوف؟
1: نعم
0: عاود الآية ذي، ولسوف يعطيك،
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: الله يبارك فيك سي شريف، باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. علاش قلت لك قبيلة عاود ولا سوف هنا ولا س، ثلاثة حركات كيف كيف كيف نقراه ما نقولوش ولا سوف ولا ولا س، كيف ووجدك ووجدك، ها شفت الحركات الكل قد قد، ما نقولوش ولا سوف ولا أكل مد صغير، ولا سوف يعطيك، ها الله يبارك فيك، أحسنت تلاوتك باهي سي شريف، ربي يبارك فيك، ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: مرحبا.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
2: عايشك بارك الله فيك. الله يدور.
0: الله يبارك فيك. الاسم
2: عايش عبد الجواد من ولاية قبلي.
0: مرحبا بك لله عايشة.
2: عايشك بارك الله فيك.
0: عايش نيبش تقرأنا
2: سورة النبأ.
0: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا ستعلمون.
0: كلا سيعلمون.
2: أي سمح. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا.
0: ترى حاول باش تقلقل في الجيم بالقدية، ترى قول ألم نجعل نجعل.
2: ألم نجعل الأرض مهادا.
0: صحيح قلقلتها. أي.
2: والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا.
0: كيف كيف القاف. أي.
2: أي.
0: قول
2: وخلقناكم أزواجا.
0: صحيح.
2: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا.
0: قول وجعلنا الليل لباسا.
2: وجعلنا الليل
0: لباسا. لا لا لا ما نقلقوش ما نقولوش وجعلنا لا. وجعلنا عادي. وجعلنا الليل لباسا.
2: وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا.

0: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: قول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: وجعلنا من المعصرات.
1: لا وأنزلنا وأنزلنا عاد.
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: ورد بالك الراء، قلت المعصرات مش معصراتي.
0: المعصرات المعصرات ثجاجا.
1: لا عاد من المعصرات ماء ثجاجا. هاي
0: المعصرات.
1: لا عاودها الكل. وأنزلنا
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا.
1: رد بالك ما نعملوش مد بعد حرف الجيم، ما نقولوش لنخرج به، لنخرج به،
0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا.
1: الله يبارك فيك عاش.
0: بارك الله فيك. الله ينور.
1: بيت اليوم تاعي قاعدة تتعلم ما وتقرأ أنت
0: إن
1: ولا
0: شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نتعلم على في جمعية إن شاء الله.
1: به ما شاء الله عليك عملت جمعية.
0: جمعية العلم النافع إن شاء الله بسوق لحد.
1: إن شاء الله ربي ينفع بكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: بيه. هاي لقرايتك باهية وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك كايل العايشين.
0: ربي يبارك فيك. الله فيك نورتونا. الله ينوركم إن شاء الله.
1: شكرا. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: مصطفى بن عزوز من فحل.
1: مرحبا سي مصطفى.
2: باش نقرأ الحق.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: عاودها الآية ذي وما تعملش مد بعد الدال. قل كذبت ثمود وعاد. ثمود
2: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: صحيت.
2: فأما ثمود غلقوا بالطاغية وأما عاد غلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع وثمانية أياما حسوما.
1: سي مصطفى.
2: نعم
1: يا سي مصطفى.
2: نعم.
1: أقرأ في عقلك ما تزربش. قول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما.
2: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغلنا وحملناكم في الجارية لنجعلكم تذكرة وتعيهم واعية.
1: قول لنجعلها
2: تذكرة وتعيهم واعية.
1: يا سي مصطفى عاود الآية. قول لنجعلها لكم تذكرة وتعيهم.
2: لنجعلها لكم تذكرة وتعيهم واعية.
1: الله يبارك فيك يا سي مصطفى.
2: نعم.
1: ربي يبارك فيك.
2: عايشك يرحم والديك.
1: قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
2: ولا واحد تعلم أي شوي.
1: اي عندكم تمشي للجمعيه غادي ولا شنو كيفاه ولا
2: لا وحدك؟ لا وحده. لا
1: ما هو وحدك ما فما حاجات يلزمك تعلمهم باش يتصلحوا باهي باش ما
2: نقصوش.
1: فما حروف فما حروف مثلا احرف مثلا المد باش ما تاكلوش فما باش ما ينقصش حرف الف باش فهمت يلزم تسمع عليه باش يصلح لك.
2: الله يبارك فيك.
1: فهمتني يا سيدي. ان شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن منك.
2: الله
1: ربي يبارك فيك يا سيدي. أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
3: وبيك يا رحم والديك.
1: الاسم
3: أم أسماء مراد.
1: مرحبا بكم أسماء.
3: مش نقرأ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. نحول لكم أنا بالله.
1: في عقلك حط المصحف قدامك.
3: لا يرحم والديك. يا أيها عندي شوي ضيق نفسره. يا رحم والديك ما
1: ربي إن شاء الله يشفيك ويعافيك.
3: عايز
1: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: الله يبارك فيك. أحسنتي أم أسماء.
3: وفيك بارك الله.
1: شنيت ما في وين الجمعية متاعكم هذه اللي تتعلم فيها؟ باهي ما شاء الله عليك. ربي إن شاء الله يحفظك وربي يعلمك إن شاء الله. وركز على الرائات الكلهم تعمل فيهم رأوا مهمش مفخمين. حجارة ثمرات راء نحبوها راء وبتبيع. كل ما تزيد تتعلم طو إن شاء الله الحروف الكلهم يتحسنوا ويقوي ويولي وأحسن من هكا. باهي يا تيلا
3: وتك باهي. سمحني أنا بس نسأل سؤال. توانا كلمة نبدأ هكي حب نعرف منين نبدا. خاطر ما ساعات نسمعكم تقولوا للي قبلي مثلا مش اليوم مثلا يبدا الجمله اللي قبلها يعني يبداها مش موصوله باللي قبلها.
1: شنو هي الجمله نتاع شنو
3: معناها؟ المعنى مش كامله.
1: يعني انت تحكي على الوقف والابتداء.
3: لا ذاك ما عرف الوقف. اما مثلا انا تو خاطر جيت باش نبدا ما عرفت وليت اخترت يا ايها الناس.
1: اي اي شبيه
3: في موضع اخر منين ما نعرف منين نبدا.
1: ابدا منين تحب. المفيد يكون الابتداء يعني باهي وفيه معنى.
3: اي هذا انا علاش نسال.
1: هي هذايا هو بقدره ربي. هذايا انت كيف قاعده تقرا وتتعلموه يعني باهي.
3: يرحم والديك ويبارك لك.
1: وربي يبارك فيك. وركز شويه على الحروف نتاعك باش تزيد تحسنهم احسن من انت. قراءتك باهيه وما شاء الله عليك يا أم
3: عندي
1: أسم.
3: حرف الراء اللي ما هيش حرف الراء.
1: اي ركز شوية في الراء باش تفخمها ما عادش تقول راء فهمتني. كيف تبدأ مفتوحة وتبدأ نقولوا حجارة ثمرات فهمتني. ما نقولوش ثمرات وحجارة وهكاية هابتة شوية فخمهم والحروف الأخرين هاوكا باش تخلص الحروف من بعضها. يبدأ حرف مفخم تفخم وماك تعرف تعرف الجمعية يقولوا لكم أنا من الحروف المفخمة وأنا الحروف المستفيدة. ربي يبارك فيك. أحسنتي يا أم أسمى شكرا لك. عايشك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
4: بيتكثر عمر حمزة والقيروان.
1: مرحبا يا عمر.
4: نقرأ إن شاء الله صورة الواقع.
1: تفضل سيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
1: يا سي عمر.
5: نعم
1: يا سي عمر.
5: ايوه
1: ما هو ركز شويه باش ما تجيب الاحكام الكل. قل وكنتم ازواجا ثلاثه.
5: وكنتم ازواجا ثلاثه.
1: ازواجا.
5: وكنتم ازواجا ثلاثه. اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يستدعون عنها ولا ينزفون.
1: ولا ينزفون. ينزفون.
5: لا يستدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون.
1: وفاكهة.
5: ولحم طير مما يشتهون.
1: الله يبارك فيك سي عمر.
5: عايشك بارك الله.
1: أحسنت. أنت قاعد تقرأ قاعد تقرأ أذوما حفظهم وحدك؟
5: حافظ وحدي يا خي.
1: اي ما هو وعليه ما تمشيش للتقرا شويه باش تصلح.
5: والله ما انسان كبير شوي وبعيد عليا الدنيا والامور ما هيش فقروين بعيده تو 50 كيلومتر.
1: باهي باهي ما شاء الله عليك سي عمر. باهي باهي قرايتك باهي.
5: بارك الله فيك.
1: أما تركز شويه في الفتحات مثلا وفاكهه باش ما تقولش انت وفاكهه. والا ينزفون ما تقولش ينزفون ولا تبدل لنا حركه ولا تبدل حرف ولا باهي. ها
5: ان شاء الله ربي يعلمنا.
1: الله يبارك فيك. حتى كيف تحفظ وحدك ركز شويه. ها بالاخص في باش ما نبدلوش الحركات ولا نبدلوا الكلمه ولا.
5: ان شاء الله ربي يبارك لك.
1: الله يبارك فيك سي عمر. احسنت. شكرا لك على المشاركه ذي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
1: مرحبا
6: وبيك. وبيك عسلام يا سيدي.
1: عايشك الاسم.
6: عتيقة من السقف.
1: مرحبا بيك.
6: وبيك عايش.
1: عايش نيبش تقرأ
6: سورة الضحى.
1: هاي تفضل.
6: أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وما ودعك
1: ما رب. ما فهميش واو. ما ودعك عرب.
6: ما ودعك رب سمحني. ما ودعك ربك وما قلى.
1: بقول ما ودعك ربك وما قلى.
6: ما ودعك ربك وما قلى.
1: بعد الكاف ما فهميش مد. ما قولوش ما ودعك ربك. لا قول ما ودعك ربك وربك وما قلى.
6: ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى.
1: قول وللآخرة.
6: وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر.
1: عودها وقلق للقاف ترى. قول تقهر.
6: فأما السائل فلا.
1: لا فأما اليتيم.
6: فأما اليتيم فلا تقهر.
1: قل تقهر.
6: تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر.
1: وأما السائل فلا.
6: وأما السائل فلا تنهر.
1: نعودوها. أما ما نعملوش مد بعد الليل. ما نقولوش السائل. وأما السائل فلا تنهر.
6: فأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بارك الله فيك لله عتيق. قاعدة تمشي تتعلم أنت؟
6: شوية والله مش الأكثرية في الدار يا أخوي سيدي الشيخ.
1: عليه ما تمشيش فمش وقت.
6: لا بعيد علينا أنا هالكتاب بعيد علينا شوي بعيد على الدار.
1: باه ما شاء الله عليك. باه يا تلاوتك باهية وإن شاء الله تزيد تتحسن أكثر من كي أسمع بالبداية وكيف تسمع باهية تسمع وركز باهي سمعاني يخليك إن شاء الله تجيب
6: إن شاء الله.
1: ها
6: ديما ديما نسمع في برنامجك ديما ديما ديما.
1: الله يبارك فيك شكرا.
6: أحسنت وفقك الله إن شاء الله
1: ربي يبارك فيك. أحسنت.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وكلمة أخرى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: مرحبا
7: لاباس عليك سي العربي.
1: الله يبارك فيك.
7: الحمد لله. عبد السلام الأخضر من نابلس.
1: مرحبا بك سي عبد السلام.
7: بارك فيك عايشك. مرحبا. نقرا من سورة الفيل إن شاء الله.
1: سورة الفيل.
7: اه
1: اي تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: أي عاودها عاودها بالكدي. أي
7: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: ترى قولك إيه ألم ترى كيف فعل. لا كلهم هذوما حروف مستفيلة مش فعل را. لا لا ها فعل ربك بأصحاب الفيل. هاي
7: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: كمل واصل. ألم يجعل
7: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: قلق للجيم. قول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.
7: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: ما نقولوش يا جاء الجيم توقل قلتها أما لا مرد بالك. ما نقولوش يا جاء على لا ألم يا جاء الجيم بارك أخص يا جاء عل كيدهم في تض. ما نقولوش تضى تضليل. هاي
7: ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول.
1: بارك الله فيك سي عبد السلام. قاعد تمشي تقرأ ولا لا؟
7: والله قريت شوية وبطلت علي. نسكن في الريف وبعيد ما
1: تو هكا انت ما شاء الله عليك مازلت هكا من صوتك جون يعني و... ها شاب.
7: أي.
1: شاب في مقتبل العمر. ها أي. يعني تمشي تتعلم.
7: والله ان شاء الله باش نرجع الايامات هذيا. مشكلتي مشكلة ريف وما عندناش وين نقرا هذاك علاش.
1: حاول مادام اغزر لو نهار اخر ما عندكش عذر.
7: فهمتك عايش.
1: اذا كان انت تنجم تمشي ما عندكش عذر. حاول باهي
7: ان شاء الله. ان شاء الله
1: تقرا بالقدا ونسمعوك وتمتعنا. ها
7: ان شاء الله والله.
1: باهي
7: بارك الله فيك. فيك
1: احسنت. نسمعوك مره اخرى ان شاء الله. كيف تكلمني تقول لي راني مشيت نقرا اسمع محلى. ها
7: ان شاء الله.
1: احسنت يا سي عبد السلام شكرا على المشاركه هذه. ناخذ فاصل ثم نعود.
8: يا عبد الله يا امه الله اجعل واجعلي ساعه لربك ولربك وقوتي.
9: اذاعه الزيتونه للقران الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم. ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
1: فندس سيدي بوزي.
0: سونس، مرحبا بيك.
1: عايش بك.
0: شنو باش تسمعنا؟
1: من ما تيسر من سورة الطلاق.
0: هاي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.
0: قول واتقوا الله، مش تقولش والله. أي
1: واتقوا الله ربكم.
0: صحيت.
1: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
0: اي
1: ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
0: الله يبارك فيك اختي، احسنت. باه تلاوتك باهيه ما شاء الله عليك، إن شاء الله ربي يحفظك وربي يتم عليك بالخير إن شاء الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
2: وبيك سيدي الشيخ.
0: الاسم؟
2: أم يوسف من الفحص.
0: مرحبا بيك.
2: وبيك.
0: شنو باش تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة الذاريات.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك.
0: عاود لي. وإن الدين لواقع. هاي
2: وإن الدين لواقع.
0: مش و... و و
2: وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
0: يستغفرون
2: وفي أموالهم حق السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: الله يبارك فيك، أحسنتي يا أم يوسف، ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية،
2: بارك الله فيك،
0: قرايتك ما شاء الله، ربي إن شاء الله يحفظك.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
0: شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: سلام.
0: وعليكم السلام. السلام عليكم.
3: السلام على السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا. الاسم.
3: عبد الرحمن.
0: اهلا بسي عبد الرحمن، منين يا عبد الرحمن؟
3: نروي.
0: هاي شنو باش تقرا لنا وانت؟
3: نقرا من سورة الانفال.
0: الانفال، قداش عمرك انت؟
3: عمري 9 سنين.
0: 9 سنوات به. وقداش تحفظ من القران؟
3: 5 أحزاب.
0: باهي ياسر. 5 أحزاب منهم الأنفال هذه ولا هذه مش تقراها كهو؟
3: ايه.
0: باهي هاي سمعني باباي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم

0: النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
1: صحيت عبد الرحمن، أحسنت، بارك الله
0: بارك
1: فيك.
0: بارك الله فيك.
1: بيه شكون اللي يقري فيك؟
0: سيدي شيخان بن سلام.
1: بيه هاي بيس سلم لنا على الشيخ متاعك.
0: بابا بيقرا فاتحة الفاتحة.
1: بيه بيه عدينا أبوك. هاي تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. محمد مرام.
1: سي محمد ربي يبارك لك في عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك عايش.
1: باهي عبد الرحمن تلهي بيه. تلهي بيه ما شاء الله عليه. تو تشوف ان شاء الله ربي يجعله من اهل القرآن ان شاء الله.
2: عايش.
1: هاي تفضل سي محمد.
2: انا قريت الفاتحة المرة فاتت عليك يا سورة الفاتحة.
1: اي.
2: عندي في صراطة معناتها سخنت صراطة قلت.
1: اي نعودوها ان شاء الله هاي نسمعوك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله يبارك فيك سي محمد. رد بالك كان في الميم ما تخليهاش تمشي مع الغين عرفتها غير الماء ما نقولوش غير الماء مغ ما ها رد بالك ما غ مغ غير المغضوب عليهم وكيف كيف ولا ما نقولوش ولب ولا ها ولا ومن بعد نمشي للضاد ولا نقول ضا ولا ضا ها
2: ولا
1: اي الميم ولا ما تخليهمش تهزهم الحرف اللي بعدهم يهزهم ليه يعني يقربهم لا عملهم مرقين ومن بعد امشي للحرف المفخ اما باهي ما شاء الله عليك فاتحه باهي يا رب يفتح عليك
2: الله يبارك
1: فيك العارفين بالله ان شاء الله
2: شكرا
1: احسنت ناخذوا مكالمه اخرى السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: الاسم
3: أبرار
1: أبرار أبرار قديش عمرك أبرار
3: تسعة
1: سنوات بيه قديش تحفظ من القرآن
3: مازلت
1: شناي مازلت ما حفظت شيء مازلت ما حفظت حتى شيء ولا حفظت شوية
3: حفظت سورة
1: بيه باش تسمع هنا
3: ايه
1: يقرأنا بنتي ايه

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي

0: حفظهما وهو العلي العظيم. مش احسن عاديلك اختي؟
1: باهي صحيح. طب انت تحب القرآن ولا لا؟ باهي. شكون علاش ما تمشيش تقرا؟
0: نقرا في العطلة.
1: في العطلة؟
0: ايه
1: باهي. اما انت اذا كان تمشي تتعلم تو تشوف كيفاه تولي ما شاء الله عليك تولي تقرا بالكدا.
0: باهي. ها معك اختي.
1: باهي. هاي شنو اسمها اختك؟ اي وين اختك؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاسم
0: اسراء.
1: هاي انت اكبر من ابرار ولا اصغر؟
0: لا قد قد.
1: باهي. هاي شنو باش تقرا لنا انت؟
0: سورة الهمزة.
1: هاي تفضل بنتي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينذبن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: الله يبارك فيك عاش بنتي. أما كلم بوك ولا مماتك باش يهزوك تقرأ باش المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية. باهي؟
0: باهي.
1: أه؟ بالأحكام وبالغنة وبالمد وبها؟
0: باهي.
1: تفهمنا؟ هاي ربي يبارك فيكم.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد.

0: بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عرض الزبرجدة من الأدب المفرد، شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن ألقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، لازلنا وإياكم في هذه الحلقات الطيبة الندية من هذه السلسلة المباركة التي أرجو من الله مبتهلا إليه أن يجعلها لوجهه خالصة، وهي تحوم حول سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم ومصنف الإمام البخاري الأدب المفرد، وهي عقد الزبرجدي من الأدب المفرد. أعان الله وإياكم على فهم سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحبب الله السنة، حببها الله، جعلها محببة لقلبي وقلوبكم، آمين. كرما إحسانا وأنت الكريم المحسن، فاللهم حسناك وزيادة يا حي يا قيوم، عوائدك فينا الحسنى وزيادة. مرحبا مستهل هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخيرات والمسرات. شيخ ماهر ربي يحفظكم وربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله عيد سعيد مبارك على الجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم
0: يا رب جه النبي محمد
1: دكات هذه إن شاء الله يا رب العالمين، وأن يعود إن شاء الله على الأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات يا رب.
0: جه سيدنا رسول الله،
1: حج مبارك إن شاء الله مقبول لجميع حجاجنا إن شاء الله. أمين. يروحوا بالسلامة يا رب العالمين.
0: جعلنا الله وإن منعت المواني وهذا هذه السنة
1: يا رب،
0: فاكتب اللهم لنا ولكم أجر من حج وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر.
1: آمين
0: آمين كرما وأنت الكريم. به استوقفتنا عنوانة لطيفة الأسبوع الماضي في أبواب الأدب المفرد.
1: نعم.
0: عنون لها الإمام البخاري باب دعاء
1: الرجل
0: المسلم
1: على من ظلمه،
0: على من ظالمه.
1: نعم نعم. الدعاء الذي الباب الذي يليه شيخ ماهر هو باب من دعا بطول العمر، باب من دعا بطول العمر. وضع فيه حديث سيدنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم خويدمك ألا تدعو له على سيدنا أنس.
0: شوفك المقام. أيه. هو يتعشم
1: بالضبط.
0: يستلطف في سيدنا بشي يشفق عليه خويدمك في سياق التصغير.
1: أشقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له.
0: وذاك ما كان
1: فدعا
0: كثر
1: لي
0: ولده وطال عمره.
1: بالضبط. قال فدعا لي بثلاث فدفنت 103.
0: أيه.
1: معناها هو لما سيدنا أنس حدث بالحديث هذا السينان تلميذه من التابعين كان عمره 103. قال فدعا لي بثلاث فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. شوف
0: يعني أحفاد الأحفاد.
1: نعم سيدنا أنس راه بسم الله ما شاء الله رزق ربي تبارك وتعالى ببركة
0: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وكان عنده 46 ولد وبنت. 46
0: ما شاء الله،
1: أولاد وأحفاد مجموعين مع بعضهم
0: أولاد وأحفاد 146
1: 106 أولاد وأحفاد مع بعضهم
0: 106.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: نعم لأنه كان
0: سيدي بسم الله ما شاء الله.
1: نعم كان
0: عترة وعشيرة،
1: تزوج كثيرا. أي. وزوجاته منهم من طلق منهم من توفيت يعني، وتعرفك التسري قديما كان موجود، فلذلك هذا هو السبب يعني كثرة أولاد. فرضي الله تعالى عن سيدنا أنس بن مالك، هو فيها يعني جواز الدعاء بطول العمر، هذا المعنى شنو يعني، يا ربي طول في عمرك، قول احنا في الخير بطبيعة الحال. نعم. ثم قال: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل.
0: يستجاب لعبدي
1: للعبد ما لم يعجل.
0: ما لم يعجل،
1: إذا ما استعجلش. نعم. وضع في حديث سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني بعض الناس، هذه مشكلة بالحق يعني شيخ ماهر، بعض الناس يقول لك: يا أخويا أنا ندعو في ربي وكذا، ويا أخويا ونصلي وما زال ما استجب ليش. تقول له: أخويا شكون قال لك أنت ما استجب لكش؟ أرى ربي عز وجل يعرف شنو عندك وشنو خصوصياتك وشنو حالتك وشنو وضعك، ويعرف دواخلك، ويعرف السريرة اللي أنت يعني قاعد معناتها تواجه بها في الناس، ويعرف كل شيء. ولذلك المولى تبارك وتعالى، أنت فقط أدعوه، أنت مهمتك أنك تدعي ربي عز وجل
0: من الدعاء، وكن ملحاحا ولا تتضجر.
1: بالضبط. ليش؟ لأني هو تبارك وتعالى سيعطيك ما يعني يصلح لك في دنياك وآخرتك، إما أنه يعطيك مباشرة
0: أنك تجهل ما يصلح لك.
1: بالضبط.
0: نعم. تجهل اللي يصلح بيك، سبحان الله.
1: نعم. أغلب الناس تجهل ما يصلح بيها. بالضبط. أغلب الناس يعني سبحان الله يعني. ف يعني بين يعني ناظري قصة أريد أن أقصها على السادة المستمعين الكرام في هذا الباب، يعني لها علاقة بهذا الباب. يعني ثم فلاح كان دائما يقول: أنا والله ندعو في ربي كذا، والرزق شوية والرزق شوية. نقول له: يا أخي الدعاء راه أنت مهمتك أنك تدعو الله تبارك وتعالى، والرزق من عند ربي عز وجل، الرزق بيد الله. ساعات الفلاحة تكون لباس، ساعات المطر لباس، ساعات تطر شوية الماء، يعني سبحان الله ساعات الداوي والماء موجود، ولكن الله مستعان جي حشرة جي كذا، فهذا كله من عند الله تبارك وتعالى. فهذا كان زراع القصب شيخ ماهر، عرفت القصب
0: يستخرج منه السكر.
1: بالضبط.
0: قصب سكر،
1: القصب اللي عندنا احنا الدرع، يصنع به الدرع يعني.
0: هي.
1: بالضبط. نعم. فهذا يحطوا له كالفزعات باش ثم العصافير كالزرزور يقولوا له، في يعني بياكل
0: الفزعات تهرب.
1: بالضبط. شوف الفزعات تهرب. لكن لما تأتي هذه يعني في العادة تأكل 15% بين 10 و15% من المحصول. هذا الزرزور يأكله، واضح به، لأن العصافير الصغيرة ترى ما لا نرى، هي أصغر، ثم حشرات أخرى وجراثيم ربما أشياء أخرى ما هي أصغر منها تراها العصافير ونحن لا نراها. فلما كثر من هذا عمل المضخمات صوت وكذا، هربت تلك العصافير، لكن 80% من المحصول ألقاه أتلف. لماذا؟ لأن توجد حشرات أخرى كان يراها العصافير، هذه كان يأكلها ويأكل من سبحان الله
0: من الصالح لمك العصافير تأكل هاك الحشرات.
1: نعم. بالضبط. يعني الله عز وجل
0: فزعات في باله حيطة واحتياط.
1: بالضبط. بالضبط.
0: أيوة. لكنه جاهل بما سيكون من أمر الزرع.
1: بالضبط. بالضبط. وهو كذلك شيخ ماهر. لذلك يعني أنت أدعو الله وأترك الباقي على الله عز وجل. ما معنى أترك الباقي على الله؟ يعني أن المولى عز وجل أعلم بك من نفسك وأقرب إليك من نفسك، وهو أعلم من الذي يصلح لك. إن شاء سبحانه أعطاك ما طلبت حرفيا وفي وقتها، وإن شاء أخره لك في الآخرة فيكون أضخم وأنت محتاجها، يوم لا ينفع مال ولا بنون، تبدأ الناس ترعش وخايفة وكذا، أنت تأتيك يعني إجابة الدعوات تأتيك تترى أعمال صالحة تضاف إلى رصيدك ستفرحك وتبهجك، وأنت تكون في حالة يعلم الله بها، أو أن المولى عز وجل يرفع عنك بلاء. وهذه من أحسن الأشياء. علاش احنا لما في الدعاء ساعات نقول الشيخ مار لهم يعني ابتلينا بما نطيق، حين لا نطيق بعض الأمور فيرفع الله البلاء عنا، ندعوه فيرفع الله عنا البلاء. وسبحان الله حين البلاء يكون نازل والدعاء طالع، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يرد البلاء إلا الدعاء،
0: يعتلي جان في السماء،
1: لا يرد القضاء عفوا إلا الدعاء.
0: نعم. كذا يرد هذا.
1: بالضبط. يعني هذا يعني سبحان الله. لذلك لا يعجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. استعجلش مش تدعو نهير نهيرين، لا أنت واصل، أنت لحظة الدعاء أصلا فيها تذلل لله، فيها خشوع لله، فيها خضوع لله تبارك ربنا وتعالى. ثم أيضا حديث آخر مهم جدا عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. يعني تحب ربي يستجيب الدعاء، أول حاجة ما تدعوش بحاجة فيها إثم، ربي يرزقني قارورة خمر مثلا، ما تجيش، تجيش غير معقولة، سوء أدب مع الله عز وجل، على غير أنها محرمة، واضح؟ ثم قطيعة رحم، ما تجيش ربي يفرق فلانة على فلانة ولا كذا، علاش؟ لماذا؟ قطيعة رحم
2: البعض للأسف.
1: بالضبط بالضبط. أو يستعجل، أو تقول أي وقتاش هرنا ندعو هنا كذا، هذا كله سوء أدب مع الله.
2: أدب مع الله.
1: نعم. فيقول دعوت فلا أرى أن يستجيب لي فيدع الدعاء. هذا طبعا نبه أيضا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ذلك قال البخاري: باب من تعوذ بالله من الكسل.
2: ونختم به.
1: نعم.
2: بإذن الله.
1: بإذن الله.
2: باب من تعوذ بالله من الكسل.
1: من الكسل. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك يا رب العالمين. طبعا الكسل يعني إنسان سبحان الله أحيانا تمر به فترات صحيح يمكن معناه مؤقتة، ما من غير المعقول أن تكون حياته كلها دون نشاط، دون عمل، دون مثابرة، دون التبكير، يكون كسول في أموره كل هذا. صراحة يعني ستعيقه في نموه، في حياته، في كل شيء، لن يستطيع تحقيق أي شيء وهو ملازم للكسلي. ثم أيضا وضع حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. أي نعم، فهذا كله فيه حث للمسلم على النشاط، على العمل. كان البخاري يقول يعني يوعظ القارئ بعكس ما يضع، عرفت؟ يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكسل، يعني لابد أن تكون نشطا أيها المسلم.
2: وفي سياق الدعاء بالضبط.
1: نعم.
2: مش يترك الأسباب والأخذ بها ويقول هاك ندعي، لا
1: بالضبط.
2: يأخذ بالأسباب،
1: يأخذ
2: ولا
1: بالأسباب.
2: يعتقد فيها،
1: هذا أهم
2: يعتقد
1: شيء.
2: في مسببها.
1: نعم.
2: ثم يشيع ذلك بالدعاء.
1: نعم، ما هو كذلك. نعم،
2: قل ما يعبأ بكم ربي لولا
1: دعاؤكم. نعم.
2: يعني لا يلتفت إليكم أصلا لولا دعاؤكم.
1: بالضبط بالضبط.
2: الشاهد من الآية الكريمة
1: لأنك
2: حبل. نعم. الوصل المتين بينك.
1: بالضبط بالضبط. كنت دائما على تواصل. أيوة. ولم تقطع.
2: هو الدعاء.
1: نعم. نسأل الله
2: أجره الله على لساني وألسنتكم وألسنة أخينا المستمعين. آمين آمين. كتب الله لنا ولكم إن شاء الله أجور من لزم باب وفناء الدعاء. اللهم آمين. عل قلوبنا بك واجعل ألسنتنا وإياكم تلهج بذكرك يا حي يا قيوم. حتى نلقاكم والسادة المستمعين في حلقة مقبلة بإذن الله من عقد الزبرجدي من الأدب المفرد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر